عنك مشيتي عشتي بعدك حبة تاي بعدين نسيتك زي ما نسيتي مفيش مجال عيتام بينا ألف سرور

0: عاد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: صوفيات

0: لا، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله لسنين 22 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 8 جوان 2026. العلامة البارزة هذا الصباح في طقسنا طقس مسحب صخور ماهوش بارد، معناه فما سحب رذاذ من الامطار سجلناه تقريبا بين الاربعة والخمسة متاع الصباح، لكن درجات حرارة صباحية مستحبة تبعث على النشاط والحيوية بالنسبة للناس اللي اختارت باش تقوم بكري، وصح عليها اللي باش يعمل هكا شوية رياضة مارش ولا فوتينج باهي برشا طقس متاع رياضة صباحية. طقس كيف باش يكون بعد قليل تتغير الامور، تزرق الشمس بعد قليل ويتقشعوا السحب هذوما، وطقسنا باش يتميز بكونه اليوم نجم نقولوا مغيم جزئيا باغلب المناطق، فتدريجيا كثيفه السحب هذا بعد الظهر بالمرتفعات الغربيه للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه ببعض الامطار. لكن وين كما قلنا راو هذا باش يكون بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ظهور الخلايا الرعدية المحلية مصحوبة ببعض الأمطار. درجات الحرارة المتوقعة تتراوح أقصاها بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، كما توصل إلى حدود 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. هكا نكون خذينا ليكولور دي جور، فما درجات حرارة مرتفعة نسبيا خاصة بعد الظهر كما تعرفوا توا مستحبة، خاصة مع أنه اليوم نرجع الدوزيام بارتي ولا الشوط الثاني يسميوه من امتحان البكالوريا، وناس راهي فاقت توا تستعد، لأنه السبعة ونص يزم واحد يدخل لتحية العلم وفيما بعد مباشرة للأقسام في مراكز الامتحانات. إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا وبناتنا، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتركيز التام، وإن شاء الله باش واحد يعمل على ذراعه الله يعيشكم جاه ربي، عملوا على ذراعاتكم ونح عليكم من الحكايات الفارغة اللي ما عندها وين توصل، بل وصلت لنا تسعة من أولادنا وبناتنا، تسعة تلاميذ معناها في السجن. تصور ماشي عادي في البكالوريا يلقوا عائلته في السجن، علاش؟ لأنه دخلوا في وفاق متاع عملية غش. الله يهدي مخلق، والصغيرات لربما ما يخموش برشا بضغط البكالوريا، الكبار اللي قاعدة تستغل في صغيراتنا من أجل هذا هي المجرمة في هذه العملية، فساعدوا روحكم وأطروا وليداتكم. هات نبدأ بحسننا الحصين لوليداتنا وبنياتنا ولكل مستمعين أو مشاهدين العزيز الغالين. هات نبدأ كالعادة برضاية الوالدي، نقول لكم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين هي حسن حسين، وراهي زادة تحل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. وأروع حاجة أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متنالكم لتنطلق الآن صباح الورد لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا كالعادة، عندكم كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية تلقوها معنا، متابعات وأيضا لقاءات استضافات، كل شيء تلقوه في حصتكم في متنالكم اللي كالعادة زادة ولا تقطعنا عادة، البداية فيها والانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الكهف بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وباش تكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: متى متى إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن بجاه رب بينقصوا في السرعة وساعدوا لي على روحكم رقم انتم رسمي البلاد هذه. وإن شاء الله حظ سعيد وبالتوفيق لبناتنا وأبنائنا من التلميذات والتلاميذ اللي يدخلوا اليوم لليوم الرابع في تقريبا الدوزيام ميتون شوط الثاني اللي ينطلق اليوم اللي تواصل على امتداد 3 أيام خليفة إلى حدود نهار الأربعاء.
1: هذا هو حاتم صباح الورد حاتم طبعا الأستاذة مروة الشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة اللي شادين الطريق كما قلت حاتم واللي بدأوا يحضروا في رواحهم وهزين بناتهم أبناء أملي الشوط الثاني من امتحان البكالوريا. إن شاء الله الجميع موفق يا رب
0: إن شاء الله. وحوجة أخرى بجاه ربي يعيشكم يرحم والديكم ربي يفضلكم مش يعدي في امتحان بكالوريا نقوه في السجن علاش؟ لأنه طيحوه للغش تنجحت تنجحت ما نجحت شروح للدويرة وعاود البكالوريا عام وعامين تأخوها وعادي نمشي للسجن وبرا شوف الحكم لهنا في القضية
1: معاناة وهو ومعاناة الأولياء ونهاية مستقبل
0: تسعة سجن. دفعة يعني واحدة هذو مسليانة فقط فما حقيقة. يمكن قضايا أخرى زاد لربما
1: يؤلم ونقولوا لهم كان يهديكم ربي فكروا في مستقبلكم مستقبل قرايتكم وفي عائلاتكم ما هوش حل هذا التنقيب كما قلت وانتهي بالسجن
0: تصور ماشي يعدي في الباك شو يعمل ولدك يعدي في الباك هي من الباك ديريكت للسجن شو هذا ما هذا
1: لا ان شاء الله ما عادش نشوفه هكذا مظاهر
0: به ان شاء الله بالنجاح والتوفيق اليوم هما واللي يخدم راه يلقى وحتى ما لقاش يعاود ما عندناش قضيه العملي
1: نهايه العالم
0: نعطيوك شويه فلوس سيدي خليفه برا خذ الفلوس عندنا يا سيدي الحساب الجاري للخزينه الكونت كورون تاع الدوله التونسيه بتاريخ نهار 4 جوان 2026 عندنا 1186 مليون دينار الموجود

0: ولكن مازالت عالية برشا 29,447 مليون دينار. الدولار طالع وزد طلع ولا يخوف توا 2913 مليم فاصل واحد شد ثنية. اليورو بعد ما تراجع عاود شد انفاسه من جديد ولا 3386 مليم فاصل خمسة. يظهر لي الزويس في حاجة أكيدة أنهم يرجعوا وين كانوا.
1: هذا هو نفرينيو إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: هذا هو حاتم. اليوم باش يكون عندنا ضيف نعتبره من نوع خاص حاتم، والناس كل تسأل، الناس كل تحب تعرف، وتقريبا من أهم المشاريع نعتبرها نوع الإجراءات والقرارات هو قرار الكراء الممالك.
0: كيفاش بدينا إشارة الانطلاق وزيد التجهيز الأسبوع الفارط أعطاه إشارة الانطلاق
1: في جهة المرنقية.
0: والناس كل كيفاش وعلاش وشكون ووقتاش ومرنقية فقط ولا باش نجيونا اللي نحن؟ هذا كل نسألوا اليوم
1: الإجراءات شنية الأوراق وشكون بإمكانهم معناها يتمتعوا بالامتياز هذا من عدمه نوعية شاري مظهر كلها تسأل باش نقولوا لهم. إن شاء الله يكونوا معنا المستمعات المستمعين، وباش يكون حاضر معنا السيد المدير التجاري عن سنيت سي عبد القادر بالحاج قاسم، مش نحكيو عن المشروع هذا الكل وشنو الامكانيات المتاحه لكل مواطن تونسي باش يتحصل على الامتيازات. باش نمشيو طبعا لبنزرت، حادثه عرفتها نهايه الاسبوع مؤلمه. يصطادوا صيد الحلوف اللي هو تنثبتوا صيد محلول مش محلول، كيفاش العمليه تنتهي بوفاه احد معناها الحاضرين.
0: يبدو السونغلي هذا مش معناها الخنزير البري مش محلول الصيد في الفتره هذه، مش
1: هذا
0: فتره
1: هذا اللي يبدو مش
0: وحتى
1: محلول.
0: وحتى لو كان يعملوا حمله باش ينقصوا منه تكون منظمه ومؤطره وفيها توقيت وفيها الاماكن المسموح بها في العمليه.
1: نعم
0: وفيها
1: كلنا نعانيوا من الظاهره هذه حتى في اللاك اخر مره وشفناها الحلوف
0: في
1: اللاك. طبعا متابعات اخرى من تونس من الشمال من الوسط في جهه الساحل، ونشرت الاخبار في سوسه والرياضه على قناه جوهره تي في. الرياضه موجود
0: باهي. احنا خلينا نمشي مباشرة السوسة النجم وهكا مروة ناخذوا لوتوروت نعملوا ترتيحه بحذاه في سيدي خليفه مع سيدي خليفه ونواصلوا
1: لوتوروت.
0: ما عنديش فكرة ليامات، ما عنديش فكرة تو نسلو منال ولو خيان لي ترافو فيه ولا مازالوا، ما عنديش فكرة. يعني وقت شهر التالي أو ثلاثة أسابيع لي ترافو كانت مازالت موجودة وناس تسرع باش لو برومي جويي وقت اللي نعرفوا البيك نتاع الحركية على اللوتوروت
1: نكونوا
0: قدمنا برشا.
1: سيسروا احنا
0: في الطريق كيف نذكر الأرقام هذوما توجعني قلبي. معناها أرقام عطاها مرصد الوطني لسلامة المرور، عطانا 2500 حادث مرور منذ بداية 2026. 2500 خلفونا 520 قتيلا، ماتونا 520 تونسي
1: مجزرة والله،
0: وأكثر من 2400 جريح.
1: يا أخي نقول لهم ديما ونعاودوا حتى كان يتخلقوا نمشيو والتأني ديما في السلام.
0: وكان شو اللي تلقى تقى السرعة في المراتب الاولى هي وقله الانتباه. قله الانتباه معناها راهو يتكلم في
1: التليفون،
0: في التليفون ولا راهو يبعث في ميساج ولا راهو يتفرج في انا اللي على كل. خلينا نمشيو مباشره تلي اون بريف
2: اون بريف
3: اون بريف
2: اون بريف.
0: ومتاكد فما اليوم من هي الاثنين منال جبل موجوده في الاستوديو، نحيوها تحيه كبيره ونرحبوا بها ونقول لها بدايه اسبوع موافقه لها ولجميع مستمعينا ومشاهدينا. وستت وناس تسمح انها تتولى تقديم ليكيب كامله اللي معاها اليوم في الاستوديو. صباح الورد منال.
4: صباح الفل والياسمين، صباح الورد لي كل خليفة ومروة وكل الفريق العامل في تونس وفي سوسة. معايا وليد الجزيري ومنيل بنتخيل وسعاد العدويني في الصندار. صباح النور وصباح الورد والفل والياسمين لكل مستمعينا. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلامذة البكالوريا اللي يرجعوا اليوم يكملوا الدورة الرئيسية ل 2026 بعد راحة بالنهارين. إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله ربي ينجحهم
0: إن شاء الله. شنو الشمس غادي زرقة ولا مسحبة كيف نحن هنا في سوسة؟
4: لا زرقة الشمس ونهاية الرضار فيه سخون زيدا
0: تبارك الله تبارك الله. باي نهير باش يكون يعوم بيتمي معنى الكلمه يمكن. ها
4: اكيد منال قالت لك
0: شنو
4: منال قالت لك هيج البحر
0: هيج

0: بو جعفر اش فما؟ عاودنا اش قال؟ اه يعوموا يعوموا كملت الامتحانات ما نالوا لا تجبد من البحر من الخارج امن لا واحد. هات نبداو معك انت منال لاين بتاع نشاط الاخبار.
1: نبداو بإضراب للمحامين اليوم في محاكم سوسة والمنسير والمهدية والقيروان والقاسرين. اليوم كما كنا نحكي واستئناف اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا بعد راحة بيومين. في أخبار البرلمان، لجنة تنظيم الإدارة تعقد اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح النظام الأساسي للإطارات المسجدية. هيئة الانتخابات تنظم المؤتمر الإقليمي حول التطوع في المجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات. المؤتمر هدية ينطلق اليوم حتى لنهار 10 جوان. على المستوى الدولي، إيران أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قصف مجمع بتروكيماويات في جنوب غرب إيران. أيضا جيش الاحتلال قال أنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن. تقريبا هذه أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله في نشرة سبعة بعد شوية.
2: نمشيو للرياضة وليد، والفريق الوطني يشد رحالك ولا؟
3: صحيح، صباح النور سي حاتم، صباح النور سي خليفة، بداية أسبوع موفقة للجميع. البارح المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سافر للمكسيك، تقريبا يوصل اليوم العشرة الحداشة متاع الصباح للعاصمة المكسيكية مكسيكو، وين يوصل تحضيراته الأولى مقابلات المنتخب في المونديال نهار الاثنين 15 جوان من 3 متاع الصباح. معناتها كيما اليوم راهو كمل الماتش، باش نفسروا كيما اليوم الجمعه الجايه كيما اليوم يكمل الماتش، لانه ينطلق نهار الاثنين من 3 نتاع الصباح، معناتها نهار الاحد من غدوه ضد المنتخب السويدي. اسبوع كامل للتحضيرات المنتخب، تو نذكروا قائمه 26 ملاعبي اللي يسافروا مع المنتخب واللي باش يمثلوا تونس في المونديال. نحكيوا على منتخب اقل من 23 سنه فاز البارح وديا في فرنسا على الصين 3-0. نذكروا البارح زاد رئيس الجمهوريه كان استقبل وفد المنتخب في قصر قرطاج قبل السفر نتاعو. منتخب كره السله يواصل تحضيراته لتصفيات المونديال. نحكيوا على المقابلات الوديه زاده والحاله الصحيه للاعب الدنمارك اريكسون اللي سقط فوق ارضيه الملعب مفرده لباس حسب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم. نفس الحادثة قبل 5 سنوات لنفس اللاعب، حتى اللاعب هذا قبل 5 سنوات صار له الشيء هذا. نحكيه على المقابلات الودية، واليوم زاد نقدموا المجموعة الرابعة في المونديال كل منتخب وتاريخ مشاركته.
0: خليني نجاوب منال من تخيل في خصوص بحر سوسة يعاوم
2: عايبه
0: يعاوم يا لامين هاي هاو النشرة هبطت توا ما عندهاش 4 دقائق ولا 5 دقائق من المعهد الوطني للرصد الجوي، تعطينا طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفة سحب المناطق الغربية ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. هذا الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب وين؟ بخليج جابس فقط ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق، كما توصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.
2: معقول يعوم
0: يعوم،
2: خاصة منال تعوم لباس
0: يا منال اللهم صلي يعني بي كملت الامتحانات وفي فورما متاع بحر ومتاع تصيف تعمل الكيف. هز معك مروة يا بنتي تو هاي هزتنا هي توا الى صوتها. نبداو لونشينمون نتاعنا اللي يعمل الكيف كعادته، نبداو بصوتها ونخيركم ونترككم مع رائعه من روائعها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله اصبحكم فيروسي طريق سلامه للجميع. ابقوا معنا رجعيني.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. إضراب للمحامين اليوم في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين. وفي تصعيد متبادل، إيران تشن هجمات جديدة على الكيان المحتل بعد قصف واسع عليها. وفي تفاصيل أخبارنا، أكثر من 162 ألف مترشح لاجتياز الدورة الرئيسية من امتحان البكالوريا 26,000 يستأنفون اليوم الاختبارات الكتابية في 5,988 مركزا بعد انقضاء فترة راحة بيومين. وكانت انطلقت الامتحانات يوم الأربعاء المنقضي لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء العاشر من جوان الحالي، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الحالية. محامو سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين يخوضون اليوم أضرابا عاما حضوريا بمختلف هذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي وصل إليها المرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 من ماي المنقضي، الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية، وذلك يوم 18 من جوان الحالية. هذا وسيشهد الإضراب اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد بداية من الساعة 9:30، يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب العام بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. من أخبار البرلمان، لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تعقد اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وتنعقد الجلسة بداية من الساعة 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني للبرلمان. ومقترح القانون يتضمن جملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية في تونس. وتهدف المبادرة التشريعية إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بالهشاشة الوظيفية والمالية التي تعانيها هذه الفئة، وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة لها، فضلا عن ضمان ظروف عمل منصفة تكفل الاستقرار المهني وتراعي خصوصية المهام الموكولة إليها. هذا ويرى أصحاب المبادرة أن أقرار نظام أساسي يتناول شروط الانتداب والتكوين المستمر والتقييم والتدرج المهني من شأنها أن يعكس إيجابا على أداء الإطارات المسجدية، بما يعزز قدرتها على الإسهام في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية وحماية الفضاءات الدينية من مختلف أشكال التوظيف الفكري أو السياسي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تستضيف مؤتمرا إقليميا حول التطوع في المجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات من 8 إلى 10 من جوان الحالي بتونس، مضيفة الهيئة أنها تنظم لقاء تشاوريا حول دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة رؤساء وممثلي عدد من الهيئات الانتخابية من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، أي تونس والأردن وليبيا والعراق وموريتانيا وفلسطين والصومال، إلى جانب عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية المعنية بمجال التطوع الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات، فضلا عن ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أن دفاعاته اعترضت جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تجاه الأراضي المحتلة صباح اليوم، أو أنها سقطت بمناطق مفتوحة، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الانفجار بإحدى المستوطنات ناجم عن شظايا نتيجة عملية اعتراض. وجاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يتعامل مع تهديدات صاروخية من إيران. أيضا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مهاجمة مجمع بتروكيميائي في جنوب غرب إيران، مشيرا إلى أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في هذا المجمع. هذا وقال مسؤول إسرائيلي اليوم إن الهجوم على إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ونقل أعلام الاحتلال أيضا أن تقديرات المنظومة الأمنية أنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد عدة أيام.

0: بيان له اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن تجاه وسط الأراضي المحتلة. وقال الجيش أنه تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن وانطلاق سفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق واسعة وسط وجنوب الأراضي المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية. وفي بيان لاحق أفاد جيش الاحتلال بأنه اعترض الصاروخ دون مزيد من التفاصيل. ختاما دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إلى وقف الحرب فورا وفتح مضيق هرمز وإجراء مناقشات أطول بشأن الموضوعات الأكثر تعقيدا في هذه الحرب.
1: للمزيد من الأخبار

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق اللي على غالب راني شاد صحيح ها ميسالش حتى كان تقولوا يعاود ويكرت نعاود ونكرت من أجل سلامتكم. يعيشكم الله يرحم والديكم وربي يطول في عماركم وربي يخليكم لعائلتكم، نقصوا من السرعة واستحفظوا على روحكم. راكم انتم راس مال البلاد هذه، رانا معاش النجم هالفجايع هذية والإرهاب اللي موجود على طرقاتنا نفقدوا، والله يمكن أكثر من اللي قتلهم الإرهاب في تونس اللي قاعدين يموتوا في شهر واحد من جراحة والطرقات. سيبا نورمال. يعيشكم وحيدة وحيدة، توصلوا سالمين غانمين بإذن الله مع بداية هذا الأسبوع اللي نتمنوها موافقة للناس الكل، ومع عودة البكالوريا في يومها الرابع. النصف الثاني فيه 3 أيام أخرين، اليوم غدوة وبعد غدوة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل بناتنا وأولادنا.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرابة، إن شاء الله يوصلوا سلمين. أمين. وكما كنت أمين. تقول أمين. حضروا في روحهم، إن شاء الله موفقين، بداية أسبوع موفقة للجميع وخاصة بناتنا وابنائنا من التلاميذ.
0: وحويشة أخرى زادة باش نعاود ونكرر، ماشيين الامتحان يلقاو رواحهم 9 ولادنا فلذات كبادنا في السجن. تو هذا معقول؟ تو هذا معقول؟ واللوم راه مش عليهم هما،
1: تحقيقات وابحاث ووفاق وساذ تقريب زادة في الموضوع تقريب.
0: اللوم علي طيحهم، اللي شرب لهم مخاخهم، اللي قال لهم هاي جنة هذية ايجا فيها بريكاجي ويجا توتا
1: ما تتعداش،
0: نعملوا عملية غش وتتعدى راهي
1: ما تتعداش. هو النجاح ميجيش بالغش، هذا المبدأ الرئيسي. وثانيا كما قلت حاتم، يعني انهاء لمسيرته وطموحه وامل واحد لقدر الله، واللي في المحاكم والحبوسات وبرع تبعات السجن عليه وعلى مستقبله وعلى عائلته، مناش هذا يعني المفروض يعدي، ما نجحش ثم فرصة أخرى، فرص ديما متاحة مش بالضرورة واحد معنا من أول دورة.
0: إن شاء الله يا ربي هذا يسمعونا. وأيضا أيضا يلزم تحضير وأكومبانيومون، مرافقة، ما نسيبوش أولادنا وحدهم، ما نخليوهمش،
1: ما نرهبوهمش زاد بنتائج البنك، ثم ترهيب ساعات من فما العائلات، فما
0: ناس تعمل رصد دره وتصطاد نسميهم تصطاد. باهي خلينا نمشي وإحنا لأعياد الميلاد، ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 جوان، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم، اللي بعثوا لنا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وقالوا لنا راهو يحتفل بعيد ميلاده اليوم، عملوا له سيربريز، فيقوم من النوم هنيوه وشاركوه معكم، وكلزم اهديوا له الكادو الرائع اللي هو من سيتي واتش المونجالا اللي نقدمها يوميا للناس اللي تحتفل بعيد ميلادها واللي تشارك معنا بطبيعه الحال عن طريق ترشيح من العزيز عليهم بالاس ام اس على 85 990. سعاد العدواني قامت بالواجب في قوم عيدك اليوم.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقه مع سي فتحي الزغلامي، نقول لك صباح الورد سيد فتحي.
3: صباح الخير،
1: كل عام وانت حي بخير.
3: عايشك يا رحمه وجهك وانت بالله صحتك.
1: سي فتحي منين تكلم فينا؟
3: من سيدي حسين تونس.
1: مرحبا بكل مستمعينا في سيدي حسين وفي تونس. قداش عملت اليوم سي فتحي؟
3: ان شاء الله 61 سنة.
0: ربي يطول في عمرك ان شاء الله في المية، والصحة هي هي يا فتحي.
3: عايش
1: عايش. سي فتحي، شكون اللي بعث لنا لسماس وقال هنيه بعيد ميلاده؟
3: هو نور ماما بنتي
0: لكاو.
3: هما الاربعينات اللي سابوا بعضهم وبعثوا لي الاسماس.
0: شو اسميهم من البنوتات؟ ربي يفضلهم لك وربي يفرحك بنوراتنا وراتهم.
3: عايشك تقوى لولا،
0: ها
3: مريم ديجا عندها زوج صغار،
0: ربي يفرحك بيهم ان شاء الله.
3: ريم الثانيه وتواف وآية، آية صغيره
0: باهي هكاهو. مش حد اخر معاه
3: يا عازم من المدام
0: شو اسمها المدام؟
3: بسمة.
1: ثبت الامور سي فتحي.
0: بسمة معاهم ولا يمكن معاهم؟ معاهم ولا يمكن؟
3: الحقيقة يمكن معاهم. ما نعرفش ما يمكن معاهم.
0: انا في بلاصتك يا فتوح خويا فتحي الزغلامي يا باهي. في بلاصه كنت تحتفل بعيد ميلادك اليوم وخليها حفله. متاكد اللي ما بس ما معاها منقول.
3: انا قلت لك يمكن معاها خاطر اعاز منها فهمت
0: هي ما انت في كل الحالات حتى لو كان هي مش موجوده والا باعاز منها والا موجود. انا متاكد هكا فتحي قول ترى عاودها زغلان بس ما زال معاهم يا سي فتحي المدام معاهم
3: سي حاتم متاكد معاهم
0: يرحم بوك شو الخليفه
1: زغلامي على القاعده سي فتحي ما عندوش زغلام من التجروين هكا ولا اللقب
3: والله هو الاصل الاصيل لان بكل من التجروين انا مولود في بوسلم
1: شرف اي سي فتحي البنات تقوى وريم وآية
3: وتواف
0: مش موجودة
1: موجودة في السماسة اللي عندي أنا
0: لا يدل لي
1: تواف والمدام يحضروا في
0: لا يدل لي
1: في الفود فراب
0: لا موجودة تواف بسمة هي اللي مش موجودة لكن يعطيك الصحة
1: بسمة هي وراء العملية
0: أنك عرفت اللي هي صاحبة المبادرة
3: وحقيقة لك
0: ربي فضلك النورات وربي فضلكم لبعضكم ويداوم عشرتكم ومحبتكم شكرا لك سيدي فتحي زغلامي من تونس
1: إسراء العثماني يقول لك صباح الوردة لإسراء
4: نحن
1: كل عام وانت حي بخير
4: عايشك
1: إسراء منين تكلم فينا
4: مستير توزة
1: مرحبا بكل مستمعينا في توزة وفي المستير قمت إسراء سبا
0: طيح لي الموسيقى مر
1: إسراء شكون بعث لنا الاس ام اس؟ ما عطيتناش العمر اسراء هكا ولا؟
4: انا 16 ان شاء الله
0: كيفاش عاود لي اسراء؟
1: 16 شباب مازال صغير
0: في الطفوله عندك حق تو في الطفوله تو انت في الطفوله
1: عندك حق تو في العطله ارفض على روحك سافا اي اسراء شكون بعث لنا الاس ام اس؟
4: يا ماما يا حلومة يا بابا هي صاحبتي معناها هما يعملوها الفازة هذه هي الأغلبية ماما
0: باقي الأغلبية ماما شو اسمها ماما
4: ماما سناء
0: بوسالي من جبينها وربي يفضلها لك وربي يخليها لك وإلا شكون الأغلبية قلت ماما بنسبة قد ايه ماما
4: 80%
0: باقي 20% اللي بقاو لشكون تمشي
1: بوها وحلومة
0: بوك شو اسمه؟
4: بشير عثماني
0: بوس لي سيدي البشير العثماني من جبينه الوالد والوالد هذوكم الخير والبركه يا اسراء وان شاء الله ديما راضيين عليك وديما فرحانين بيك به
1: الوالده سناء
0: الوالده
1: سناء تقول لك نحبك برشا برشا
0: ما فماش الوالد ما فماش صاحبتها
1: الوالد ديما ذاك مقامه عالي وحتى صاحبتها اما الوالده هي اللي بعث
0: انا قال لي سي البشير قال لي اللي هو كلف سناء باش تعمل العمليه هذه
1: هاي
0: سلام لي عليهم الزوج ان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير وانت فرحانه يا اسراء يا باهيه
1: عفيفة بن علي فوشانة تهنيها صاحبتها وجارتها سعيدة العبيدي وبناتها مريم وياسمين قل ربي نجح لك ملكة في الباك سمير المدب بنان يهني خوه محمد ومرته عفافة ولده أحمد ومحمد أمين وسلمي قلوا له كل عام وتحية بخير سماح عبد السلام سوسة يهنيها زوجها مروان البرشاني وقلها كل عام وتحية بخير
0: إن شاء الله كل عام هم حيين مليون ألف خير اللي يحب يهني العزيز عليه في المباشر شي اسمه يعمل SMS على 85990 يكتب لنا اسمه لقب العزيز علي اللي يحتفل بعيد ميلاد ورقم التليفون احنا نتصلوا به شارك معنا وكان لازم نهديه له المونجالة الرائعة اللي هي من سيتي ووتش يوميا عنا مونجالة لأصدقائنا المستمعين سهلة برشا كما قلنا العملية الاسم واللقب
1: SMS
0: رقم التليفون يبعثون اون اس ام اس على 85990 يوميا عندنا فقره بعد الاخبار نتاع السبعه نتاع الصباح اللي هي قوم عيدك اليوم نتشرف بمصافحتكم نفرح برشا باش نسمع صوتكم ونهنيوكم باعياد ميلادكم في فقره كما قلنا خاصه بكم تلقى في تفاعل جيد من طرف مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغنين بعد قليل
1: المونجاله
0: بيطان مشولة بعد قليل المنجلة وبعد قليل أيضا باش نمشيو لفاجعة على غالب من الأفراح فاجعة صوروا طرح من بارتي دو شاس، يقول لك طرح متاع صيد متاع الخنزير البري الحلوف تتحول إلى شنو؟
1: مأساة،
0: إلى قنص لزميل من زملائهم موجود معهم في رحلة الصيد هذه ويتوفى. الله يرحمه وينعمه، ربي صبر عائلته. خلنا نعرفوا التفاصيل وين وصلت الأمور هذه كلها بعد الأبحاث اللي صارت، ونشوفوا هذا الكل بعد قليل في لاريير بلان مع خليفة بن سالم. النجم وتوا نمشيوا مع بعضنا للتصويت. يلا مرواتينا، شكون رقم واحد ولا رقم اثنين في التصويت؟ رقم اثنين.
1: رقم اثنين إسراء العثماني توزا.
0: إسراء العثماني من توسا تتحصل على المونديال الرائع اللي هي من أهداء سيتي واتش. لحظات وراجعين باش نحلوا الكتاب متاع هذه الفاجعة اللي كانت في ولاية بنزرت، عملية صيد للخنزير تتحول إلى مأساة، إلى فاجعة، إلى جريمة قتل بين ظفرين. تحطت جريمة باعتبار إيقاف القاتل اللي هما أصدقاء ولربما أولاد عم وأصحاب وغير ذلك، ووفاة شخص مشى باش يصطاد الخنزير البري.
2: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال جوهرة اف ام. Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM dit maman l'App Store ou le Google Play.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج جوهرة
2: أف أم بيبليسيتي. رسمو من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أف أم تي في. شوف أسمع واتمتع.
0: غريبة وعجيبة فقدنا فيها شخص لا في بال ولا في دراه، هو قضاء وقدر، ساعة متاعه حضرت لكن خرجوا باش يصطادوا الخنزير اللي يقولوا تكاثر. وفما خرجات تنتظم دائما في نهاية الأسبوع تقريبا ولا حتى أكثر من خرجة، خرجوا مع بعضهم أصحاب يقربوا لبعضهم، ينجموا يكونوا من منطقة واحدة، يروح واحد للسجن والثاني للقبر. شنية الحكاية بالضبط؟ نحلوا الكتاب في لاريير بلون على هذا الموضوع اللي صار ولت البارح شبونس ولت البارح ولت البارح في بنزرت.
1: هذا هو حاتم كاهل، عمره 55 سنة، يدعى سي جمال الشميسي ربي يرحمه، من منطقة الشميسية معتمدية غزالة، ينتهي بطلق ناري
0: قريبة من بنزرت،
1: من بنزرت بندقية صيد صيد الخنزير. خرجوا يصطادوا في الخنزير على وجه الخطأ، هذا اللي توا مبدئيا يعني اللي
0: على وجه الخطأ
1: يقتل يتوفى وربي يرحمه، ويطرح كثير من نقاط الاستفهام. أولا كنا حكينا فيها أكثر مرة، هو هيجان الخنزير هذا البري تقريبا وصل الحقول وصل المدن وصل غيرها. مسألة الصيد تحل باب الصيد ما تحلش، حكاية المجرمة الصيد هذه مشكلة زادة كبيرة ياسر في بلادنا، وانت تعرف هذا. انتهت الأمور بأبحاث كيفاش مثلا الطلبات، هل التراخيص، هل التراخيص موجودة مش موجودة، حكاية رخصة الصيد غيرها. يعني هذا مشكل كبير مطروح في بلادنا، موضوع التراخيص متاع مقارن الصيد. باش نعرفوا التحيثيات والتفاصيل والمآلات، مشكون معنا عبر الهاتف سي يوسف مراد صديقنا رئيس جمعية منارة الإعلام والثقافة ببنزرت، اللي يقولوا له صباح الورد سي يوسف.
7: صباح النور، تحية ليك، تحية لأخونا حاتم الأكامة الزملاء بإذاعة جوهرة أف أم وكل مستمعيها الكرام.
0: يوسف مراد، التفاصيل كيف صارت الحكاية هذه؟
7: في الحقيقة مع الناس تفاصيل كبيرة برشا، يعني ما زالت قيد البحث، يعني هي الحادثة حسمت يوم ليلة السبت، معناها صيد الخنزير البري في منطقة البلادكة من معتمدية الرجالة. حدث أنا أقول أنا حدث صيد أنا حدث رامي تلقاه المغفور له جمال بن شميسي وهو كهل يبلغ العمر 55 سنة من طرف بندقية سيد صاحبه صديقه. لما وقع نقل الضحية على عين المكان إلى المستشفى الجامعي حبيب بوقاص أين لفظ أنفاسه الأخيرة. لكن هنا تبقى بحث فتح بحث تحقيقي ويرجع بنمرجع نظر الجهات الأمنية المختصة إن شاء الله نمدكم بآخر تفاصيل منها في الساعات القادمة إن شاء الله يكون عندنا الخبر.
0: ووقع إيقاف الصديق معناها اللي هو أطلق النار على وجه الخطأ معناها بطبيعة الحال
7: على وجه الخطأ نقول معناها. لكن هنا السؤال يطرح نفسه حاتم خويا هل هو معناها هل تو فترة السيد مغلق معناها
0: فترة السيد مغلقة
7: السيد مغلق تو بطبيعة الحال اللهم بالترخيص اللهم يبدأ عن الترخيص معناها لأن ساعة لساعة معناها خلينا نقولوها معناها قلت واعي أو منها كل حق المغامرة أو منها ناس مغروم بالصيد كما مغروم بالصيد البحري كما مغروم بالصيد البري كما لكن شاء الله كتبه باش يتوفى منها
0: الله يرحمه
7: حد عمره صيح لكن يبقى منها مضابين احنا ديما كل واعي ومنها واحترام القوانين واحترام الإجراءات القانونية كما قلت رأوا الصيد ممنوع ومنها في والصيد منها رأوا حتى في الليل منها ممنوع بالصيد كذا في الليل منا
1: شو ما هي الصيد في الليل هو
0: هم خرجوا
7: منا منا منا فترة صباحية منا بكري منا
0: صباح بكري مازالت الدنيا ما تضوي برشا هي صباح بكري خرجوا واضح
7: يعني قدم منا السلطة الأمنية ووزارة الهلاحة والجمعيات الوطنية للصيد تناشد منظوريها باش يحترموا معناها توقيت الصيد يحترموا معناها معناها التراخيص الوقتاش يفتح ابواب الصيد معناها كل معناها والصيد انواع معناها مختلف معناها صيد الحمامه صيد اليمامه صيد خنزير الوحشي معناها ثم فقط معناها برنامج السنوي يخرج
1: ماذا بين هو تو الصيد واقف الكل
0: الرزنامه ما فيهاش فما الصيد في الرزنامه تو هي رزنامه
1: اي ما ثماش
0: الرزنامه ما فيهاش صيد الخنزير لكن هذا يطرح علينا سؤال سي يوسف مراد وحضرتك قلت من زرته وتابع هذا نعرفه جيدا قبل انه وقت اللي يتكاثر الحلوف الخنزير حشاكم شو يعملوا بالتعاون مع جمعية الصيادين ينظموا خارج الرزنامة متاع الصيد عملية لقنص الخنزير البري حتى نعدل الأمور. هل مازالت هذه العملية صايرة في بنزرت ولا معاك؟
7: موجودة هي يقع طلب من جهة معينة لو احنا في المنع بكتاف احنا تو سلسة بولايه بنزرت منها قرابة 220 كيلومتر الصعيد الساحلي غابي منها في منطقة من المناطق يتكاثر فيها الخنزير الوحشي
1: هو توا متكاثر يعني في الجهة هكا تلاحظ
7: هو توا وقت خلينا نقول وقت تكاثر وتزاوج وبرش حوايج منها أمور علمية في الحياة
0: كالعادة في غابة الرمال هذيك وإلا الغابة الفوقانية اللي نطلعوا لها شو اسمها هذيك بعد الكورنيش
7: غابة بنزرت كل حتى غابة
0: في غابة بنزرت الكل
7: موجود الخنزير موجود في كل الغابات ما نعرف الكل لكن هنا أخوي حاتم هو إنه يعني مش نرجع الموضوع إذا تكاثر السيد لو ثم جهات مختصة منها منها تمشي لولاية بنزرت مطلب في منها في قنصة منها أخذ رخصة استثنائية منها بلي قنصة ومجابات
0: زحمة أي وتكون العملية منظمة حتى تشارك فيها جمعية الصيادين متاع بنزرت هذا اللي نعرف
7: هذه وصلت حتى قبل فترة من الفترات حتى الكلاب السائبة معناها وصلت ماذا معناها بتراخيص معناها لكن هنا ديما ديما ديما ديما تقعد حكاية الوعي احنا ماذا بينا احنا من خلال الرمضات الوعي عبر موجات من الإذاعات وعبر المنصات الإلكترونية يلزمنا نكسره ويلزمنا نفتحه معناها موضوع معناها بالحق يلزم احترام القانون
0: انا معك في هذا اما بربي حبيت نعرف تو اللي يخرجوا يصطادوا في المناطق هذه في معتمديه غزاله وغيرها من معتمديه ولايه بنزرت يصطادوا هالخنزير البري علاش؟ يا اخي بيعوه فما شكون اللي يشريه؟
7: لا لا هو هو راهو مكسر الخنزير اللي هو اللي يضر الفلاح اكثر من اللي وحده
0: يضر
1: من الضرر.
7: احنا عملنا ريبورتاج في سجنان في المربي العسل معناها تعرف معناها تبقى تبدو عنده 250 بيت يجي في الصباح يقام مقلوبين معناها جمال المحلوب بشكل كل الشهد معناها راهو مفسد الخنزير حاشاكم مفسد الفلاحية يفسد برشا الغرس يفسد برشا الزرع يفسد الدلاع يفسد معناها خاصة حتى موسم فلاحي معناها نتاع الدلاع نتاع بطيخ نتاع أكل الظلال الموسمية معناها هو يكون معناها سباق باش يكون يفسد معناها الظلال الكلاع هذاك الفلاح راهو كي يشوف عنده حق والفلاح لكن
1: هما فلاحه يعني تو كي هبطوا يصطادوا
7: يعني حاتم خويا راهو يحس بالجمله كان يحصل عليها كيما واحد بالمثل راهو تحط روحك انت عندك فلاح عندك تربي 200 بيت محل مثلا ويعجب عليها الخنزير الوحشي او تبدا معناها غارس كميه كبيره من الدلاع

0: بتفاصيل ما نجموش نسكوا الأحداث أو نعطوا أحكام مسبقة نظرا ما نقولوش سريت موضوع لكن لاحترام
1: لا احتراما
2: نعرف الإجراءات
1: هذيك والوفاة الأمني والقضاء
2: أنا ما تمتش على عين المكان كان كي وصل للمستشفى يعني ومتمكنوش من إسعافه
0: كي وصل المستشفى الله يرحمه هو جمال الشميسي من منطقة الشميسية الله يرحمه نعمه 55 سنة عمره الله غالب هذيك هو معناها كل نفس عندها أجل وكل نفس عندها موت
1: الله يرحمه ينعمه الله يرحمه ينعمه ونطلبوا من السلطة المختصة على مستوى وزارة الفلاحة على مستوى وزارة الداخلية الولايات أنه ما فيها بس لو كان تصير تنظيم عمليات لحماية الفلاحي وإنتاجهم
2: الحل الأصل
1: نقوموا بل كما كانت قبل عمليات القنص متاع والحلوف هذا منظمة مع جمعيات مختصة كما جمعية الصيادين ومع حتى
0: احنا بالضبط يعني جماعه الصيادين معناها معترف بها وتخدم قاعده مديديها معناها للخيان معناها الفلاح السلطة معناها تحت طلب معناها كل منخرتيها معناها خلينا نقول معناها جماعه الصيادين ناس مستقفه وناس عندها وعي خاصه حاملي السلاح من بقى هو معناها جماعه الصيادين
1: اللي مصاب نعملوهم في بارتو في تونس الكلها لانه في عده مناطق الحلوف ولا يحاوس معانا في شارع حبيب بورقيبه ريناه في اللاك لهنا موجود اللاك موجود في الضفاف البحيره في حملم في حدث ولا حرج
2: اللي
1: بارتو اللي بارتو في الزهره في وين استاد رادس استاد حمادي العقربي رادس المركب هذاك
0: لا في عديد مناطق كان بيستلم في ريبير غطي نماذج يخرج منها ولا من يرعى منها يابد منها كيجوع يابد حتى المصابات المتاع الفضلات يأكل منها ويرجع منها
1: نظفوا البلاد شو ما يبطلناش الحلو في عيشكم. شكرا لك يوسف مراد رئيس جمعية منارة بن زارت للإعلام والثقافة. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها
3: جوهرة FM شو لما يكون كنهكا.

0: Epinia with Musica. Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: Billy Ayet.
3: Ahla bonus, l'ahla naze.
4: مع لوخ جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
1: أريد طور عالمك جوهر سبور
5: صباح النور صباح الورد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سافر البارح العشية من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه المكسيك في رحلة عادية عبر اسطنبول للمشاركة في النسخة 23 من كأس العالم المتوقع أن وفد المنتخب يوصل اليوم الصباح للعاصمة مكسيكو. المنتخب يواصل تحضيراته في المكسيك الأولى مقابلاته في الدور الأول ضد السويد الاثنين 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح المباراة الثانية ضد اليابان في المكسيك ثم نتحولوا لأمريكا ونلعبوا ضد المنتخب الهولندي في الجولة الثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية 26 لاعب باش يدافعوا على ألوان المنتخب يمثلوا الوطن في المونديال في حراسة المرمى أيمن دحمان صبري بن حسين مهيب الشامخ في الدفاع منتصر الطالبي ديلان براون عمر رقيق آدم عروس رائد الشيخاوي يان فاليري معتز النفاتي علي العابدي محمد أمين بن حميدة وسط الميدان الياس الصخيري محمد الحاج محمود راني خضيرة حنابع المجبري أنيس بن سليمان مرتضى بن وناس إسماعيل الغربي الهجوم خليل العياري تونكتي الياس العاشوري فراس شواط حازم المستوري الياس سعد وريان اللومي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان يواصل مشاركته في دورة طولون الفرنسية. المنتخب فاز البارحة على منتخب الصين أقل من 23 سنة 3 أهداف لصفر

أهداف زيون الشطي وليد ذويب وهيثم ضو هو الانتصار الثاني في الدورة للمنتخب بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 3-0 وهزيمة في المباراة الفارطة ضد السعودية 3-1. المنتخب الأولمبي يواجه كولومبيا في الجولة الرابعة يوم 10 جمعة. المقابلات الودية الدولية والتحضيرات للمونديال تتواصل. البرازيل فازت على مصر 2-1، فنزويلا خسر ضد تنزانيا 2-0، أمريكا تخسر ضد ألمانيا 2-0، الأرجنتين فازت على الهندوراس 2-0، عمان فازت على الموزمبيق 4-1، الدنمارك فازت على أوكرانيا 2-0. كيف باش نحكيو على مباراة الدنمارك وأوكرانيا، والمباراة توقفت في دقيقة 65 بعد سقوط اللاعب إريكسون بصورة مفاجئة بمفرده هو، وهي نفس اللقطة قبل 5 سنوات بعد تعرضه النوبة قلبية على أرض الملعب في مباراة الدنمارك وفنلندا. البارح تم إسعاف اللاعب وبالتشاور مع الحكم تم إيقاف المباراة ونقله للمستشفى، وحسب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم حالته صحية لاباس وتجاوز مرحلة الخطر. نواصلوا مع المقابلات الودية والاستعداد للمونديال. المغرب تعادلت مع النرويج 2-0، اليونان خسرت ضد إيطاليا 2-0، كرواتيا فازت على سلوفينيا 2-0، وكولومبيا ربحت الأردن 2-0. في كرة المضرب الألماني زفريف توج بأول ألقاب البارح في دورة رولون جاروس بعد فوزه على الإيطالي كوبلي المصنف 14 عالمين 3-2 في مباراة استغرقت 4 ساعات و19 دقيقة، باش يتحصل على جائزة مالية قيمتها 10 مليارات.

0: شعر FM TV.
1: نواصلوا في تقديم مجموعة المونديال 2026، واليوم نوصلوا للمجموعة الخامسة، فيها ألمانيا، كوراساو، الكوت ديفوار والإكوادور. ألمانيا التاريخ، المجد، التتويج، تأهلت للمونديال للمرة 21 في تاريخها والمرة 19 على التوالي. في رصيد ألمانيا 4 كؤوس عالم: 1954، 1974، 1990، 2014. المنتخب الألماني يملك الرقم القياسي في عدد المرات بلوغ ربع نهائي المونديال في 8 مناسبات، لكنه انسحب وفشل في تخطي المجموعات في مونديال 2018 والمونديال الفارط في قطر 2022. إنجلزمان مدرب المنتخب الألماني هو أصغر مدرب في تاريخ ألمانيا، 38 سنة في الإجمال. المنتخب الألماني لعب 112 مباراة في كأس العالم، فاز في 68 مباراة، تعادل في 21 مباراة وخسر 23 مباراة. قوة هجومية رهيبة للمنتخب الألماني، سجل 232 هدف في 112 مباراة وقبلت شباكه 130 هدف. نحكي على أسطورة المنتخب الألماني لوثر ماتيوس، رقم قياسي في عدد المقابلات في كأس العالم، في رصيده 25 مباراة وشارك في 5 نسخ: 1982، 1986، 1990، 1994، 1998، إضافة للهدف التاريخي للماكينات الألمانية كلوزا 16 هدف، وهو زاد الهدف التاريخي الكأس العالم. تبقى مباراة البرازيل في البال، فوز ألمانيا 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014 على أرض البرازيل، وكذلك يملك المنتخب الألماني أعرض نتيجة في تاريخ المونديال والفوز على السعودية 8-0 في نسخة 2002 وأولى مقابلته يوم 14 جوان ضد كوراساو. المنتخب الثاني في المجموعة الخامسة منتخب كوراساو. كوراساو أصغر دولة تقع في جنوب البحر الكاريبي على بعد 65 كيلومتر من فنزويلا، مساحتها 444 كيلومتر مربع وعدد سكانها 150 ألف ساكن. لأول مرة في تاريخها تتأهل للمونديال، هو باش نعرفوا علاش تأهلت للمونديال بالرغم من صغر مساحتها وعدد السكان القليل، لأنه منتخب المكسيك وأمريكا وكندا ما لعبوش التصفيات، لقات الطريق مفتوح أمامها وتأهلت للمونديال، كذلك بفضل مدربها الهولندي دي أودفكات البالغ من عمر 79 سنة، تقريبا 80 عام باش يشرف على المنتخب هذا في المونديال. مواجهة صعبة جدا في أولى مقابلات المونديال ضد العملاق الألماني يوم 14 جوان. المنتخب الثالث هو الكوت ديفوار اللي يعود للمونديال بعد غياب تواصل 12 سنة، وهي المشاركة الرابعة في تاريخه بعد مونديال 2006، 2010، 2014. في رصيده 9 مقابلات، 3 انتصارات، تعادل وحيد، 5 هزائم، سجل 13 هدف ودفاعه قبل 14 هدف. الكوت ديفوار في 3 نسخ سابقة نتيجة واحدة، الخروج من الدور الأول بالرغم الإمكانيات الكبيرة لنجومه مثل دروكبا، توري، جيرفينو والفورد وغيرهم، لكنهم عجزوا جميعا على تأهل الدور الثمن النهائي. ويبقى يايا توري النجم السابق لبرشلونة والمان سيتي يملك الرقم القياسي في عدد المقابلات بما أنه كان حاضر في كل مقابلات كأس العالم 2006، 2010، 2014 وأولى مقابلات الكوت ديفوار يوم 14 جوان ضد الإكوادور. المنتخب الرابع في المجموعة الخامسة هو الإكوادور، يشارك في المونديال للمرة الخامسة والثانية على التوالي، وأنهى تصفيات المونديال في المرتبة الثانية خلف الأرجنتين بطل العالم، أظهر إمكانيات كبيرة جدا في التصفيات، يملك جيل جديد من اللاعبين الموجودين في الملاعب الأوروبية، خاصة نعول على اللاعبين اللي احترفوا خارج أمريكا الجنوبية. أفضل إنجاز تأهلوا للدور 16 في مونديال 2006، وفي المجموع لعب 13 مباراة، فاز في 5، تعادل في زوز مقابلات، خسر 6 مقابلات، سجل 14 هدف وقبل 14 هدف. أكبر فوز للإكوادور في كأس العالم كان في مونديال 2006 بعد الانتصار على كوستاريكا 3-0، أولى المقابلات يوم 14 جوان ضد الكوت ديفوار.

0: الرجاء على اف ام تي في.
1: والجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه، اكيد في كل موعدنا الرياضيه باش نعيشوا معاكم ونواكبوا كاس العالم 2026.
0: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور افيك ليكيب سبور. Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jouer FM sur Instagram.
2: Instagram.
0: Hashtag Jouer FM.
3: Publicité.
4: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز بلعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيخ وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
2: جوهرة FM.
3: Publicité.

0: متى متى
1: صبح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. الموجات الإيجابية والله موجودة من عند السوبر كوندكتور دو جاتا سيرونس، ولكن فما أرقام تفجعني ما نجموش نسكتوا عليها، ولازمنا نوصلوها حتى لو كان في الصباح، وتعاود وتكرر وتوصل، وإن شاء الله البعض منا يفيق على روحه ويفهم لوين وصلنا. وصلنا لأشياء خطيرة جدا ما عادش نجمو نسكتوا عليها ولا نتحملها. 2500 حادث مرور منذ بداية 2026، معناها في الخمسة شهور الأولانيين متاع العام عملنا 2500 حادث مرور. اش خلفونا؟ خلفونا 520 قتيلا بمعدل 104 تقريبا، هكا 104 وفاة في الشهر. سيكواسا؟ ما هذا؟ شنو هذا؟ لا، وزد على ذلك وأكثر من 2400 جريح في الخمسة شهور الأولانين نتحدث. منيش عارف وين ماشيين؟ هل فايقين على رواحنا لحرب ما تخلفش العدد هذا متاع الموتى نجم وجرح 520 قتيلا واكثر من 2400 جريح. انا اقول الحمد لله، درس ناخذ فيه يوميا من لي زاسوريد وكات اسيرونس، اللي راهو نجموا رانا نجموا نتفاداو الحوادث هذه، ونجموا ما نعملوا حتى حادث. وعدينا اشخاص وصلت ل 54 سنه ما تثبت في حتى حادث، واليوم زاد باش نعديه وناكدوا راهو فما ناس تعرف تسوق وتستحفظ على روحها وعلى اللي راكبين معها وعلى كل مستعملي الطريق. وكان كل واحد منا يقوم بهذا تو يفاول الحوادث متاع المرور من الطرقات متاعنا. هنا ماشيين مع بعضنا لي لا سوبر كوندكتريس دو جور اللي هي نهلة بوغني معنا في لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس.
2: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: نهلا صباح الورد، مرحبا بيك.
3: الو صباح النور
1: لالا، منورتنا ومشرفتنا نهلا بوغني. يا نهلا، انت من سوسة؟
3: اي.
1: وين في سوسة؟
3: اي من تونس. انا مش من سوسة.
1: من تونس.
3: اي اما الاسيرونس بتاعي في سوسة. اي اسيري في سوسة مع
1: أسوري.
3: مع مدموزيل راني غتل
1: رانا غرسلي، انت اسوري معاها سوسة جوهرة. علاش من تونس مشيت عملت الاسيرونس غادي؟
3: والله لا تخوني، واحد مودي ما يحب الحاجة الباهية. سألت نصحوني،
1: نصحوك قالوا لك عند رانا غرسلي جوهرة سوسة، وكيف مشيت لقيت اللي قالوا لك عليه والحمد لله، وهذاك علاش لقيت معاه
3: اللي حبيت عليه واكثر
1: باهي. نحب نسلك سؤال اخر.
3: فلن.
1: المرحوم الله يرحمه وينعمه سي محمد بوغنيم يقرب لك؟ صحافي رياضي.
3: ولد عم بابا.
1: ولد عم بوك لالا، مرحبا بيك.
3: وبيك
1: عايز. تحياتنا ليك. هاي. ومن عائلة كبيرة، عائلة رياضية، وعائلة سيد أحمد بوغنيم فيها، سيد هادي بوغنيم زادة. فنحيوك وشرف لينا بشكون معانا اليوم. اخترتك القرعة انت نهلة من لي ميور كونديكتور متاع جات أسيرونس متاع اليوم، كما قلنا لجونس متاع رانا غرسلي جوهرة سوسة. به قديش عندك من اللي ماخذ البرمي؟
3: البرمي ما خذته عندي برشا برمي ما خذته.
1: قديش
3: والله بالضبط؟ قديش؟
1: 10 20 30 40.
3: 20 اي هكيك 20 سنة.
1: فما ال 20 سنة باهي. قديش عندك انت اسوري مع راني غرسلي اجونس جوهرة سوسة جات اسيرونس؟
3: عندي 8 سنين.
1: قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث انت؟
3: ملي خليك برمي جميل.
1: اللهم صل على النبي وتبارك الله يا نهلة بغني، ان شاء الله ديما هكا. شنو هو السر؟ اعطينا السر.
3: ولو شنو هو السر؟ واحد انا احنا عندنا هي ديما تقولها لي ماما، عليها ديما حط العباد دي في الكيس الكل حتى حد ما يعرف يسوق.
1: باه
3: معناها ديما احتاط من اي حد.
1: واضح. والسرعه
3: والسرعه بيصير السرعه هي تسبب في الزيت واحد في الاكسيدون. الحمد لله يا ربي، واحد يسوق كوميدفو ما علاش يتسبب في حوادث؟
1: تتحرك برشا انت بالسياره؟
3: لا مش برشا مش برشا، اما فوسط البلاد، فوسط البلاد ما عرفت وقام فوسط البلاد اصلا تقل برا
1: اون بليس. صايب صايب صايب باهي. نهلا، نحب تعليقك وقت اللي تعطينا المرصد الوطني لسلامه المرور يعطينا 2500 حادث مرور منذ بدايه 2026، خلفونا 520 قتيلا واكثر من 2400 جريح.
3: برشا برشا برشا، عدد مهول مهول مهول، عدد برشا برشا كبير ياسر.
1: يظل يظل يلزمنا نعملوا كيما حضرتك، نعملوا كيما نهلة ونستحفظ على رواحنا. نهلة بوغنيم اللي من اللي خذت البرمي إلى حد اليوم ما تسبت هي في حتى حادث، والحمد لله إن شاء الله 100 سنة أخرين وهكا دائما وأبدا يا نهلة. نهلة فما كادو قالوا لك عليه ولا لا؟ أي
3: قالوا لي عليه، قالوا لي
1: شنو؟
3: أي قالوا لي عليه.
1: أي شنو تعرفوا شنو؟ كيف قالوا لك فما كادو؟
3: قالوا لي ربحت 500 دينار كاربيرون.
1: شكون اللي قال لك؟
3: شكون اللي قال لي؟ اللي قال لي مولات لاجونس، قالت لي ما تكلم الكليون تاعها.
1: يعطيها الصحة، أنا مخليني سوربريز. يعطيها الصحة ميسيل. لا حبينا نعملوها سوربريز فقط للناس اللي شاركوا معنا. فيعطيها الصحة رنا غرسلي، فرحت لك أنك تحصلت على الكارت أجيليس اللي فيها 500 دينار إيسونس من عجيل إنرجي، تهديها لك الكات تاسورونس وتقول لك برافو بالبي ماجيسكول. واصل هك نجم زيادة مرة أخرى لك تربح، كيف تبقى دائما وأبدا ما تسبب في حتى حادث. شكرا لك نهلا بوغنيم، شكرا مرسي بوكو. وانتم اللي تسمعوا فينا انتم زادة راهو تنجموا نتصلوا بكم ونقول لكم راكم ربحتوا معنا في الفقرة هذية لي 500 دينار إيسونس في الكارتة جيليس من كارتة متاع عجيل إنرجي اللي هي مهدات من جات أسيرونس. تقول لي كيفاش انت أسوري في جات أسيرونس وعندك 5 سنوات متسببت في حتى حادث؟ نجم تستناني راني نكلمك ونقول لك تفضل، هذا الكادو متاعكم. وإن شاء الله الناس الكل نستحفظ على روحنا وما نسبوا في حتى حادث، وكيك راهو نقصوا برشا كلزم نحيو حوادث المرور وخاصة الاختيار. يلا طريق سلامة لكل مستعملي الطريق وفي المرافقة لكم، وتتمنى لكم طريق الخير والبركة والخمير مش طريق الحوادث. جات أسيرونس فوتر بارتنير دو سيكوريتي.

0: مسرح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، وإن شاء الله بالنجاح لبناتنا وأبنائنا من التلميذات والتلاميذ اللي عديوا في البكالوريا واللي بعد الباك مباشرة مش يبدأوا يقول لك يجي خلينا نمشوا البحر ونمشوا عومة وتفرهيدة في أوتيل، والبو يقول له مازلت كيف صرفت على ليزيتود والريفيزيون وبالكشي غالية برشا. لا، الوتلة برخ السوم في تونس عن برا أفواياج. أي قولوا لي كيفاش تنفصل لكم، شنو هي السر في هذا؟ كيفاش يعطيو بأرخص سوم في تونس براءة فواياج؟ تحب على رحلات مثلا جربة، موجودة رحلة في انتظارك الجربة بثلاث أيام، أي وموجودة الرحلات على كوكو بيتش وعلى كل بلايس هذوكم متاع غار الملح ومتاع كل البحورات الرائعة متاع بنزرت. وقتاش وكيفاش أبقاوا معايا، نعطيكم كل التفاصيل وتربحوا لي بون بلون دو جور اليوم مع برا افواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا السوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: يقولوا لي شو معناها انا كلمت اوتيل وصلتوا على البريا فيشي باش نعدي ثلاثة ليالي، وبعد شفت على السيت نتاع براءة فواياج www.baraavoyage.com نلقى السوم ارخص عند براءة، السوم أرخص من الوتيل هو بيدو اللي أنا مشيله نفس الحاجة اللي طلبتها. معناها سهلة برشا، ما فيهاش قل أخر سحر. ليز أجونس دو فواياج يشريو بالجرو من عند الوتلة ويتعاملوا مع الوتلة فيعطيوهم مارج بينيفيسير، يعطيوهم هامش متاع ربح. الهامش متاع ربح فما شكون يقول لك ناخذو كامل، فما شكون ينقص منه ويعطي للكليون نتاعو، فما اللي يقسم قد قد يقول لك هو مع 10% 5% لي أنا كأجونس و 5% نعطيها للكليون تاعي، وفما اللي يعطي لي 3 كار 3 أرباع كالهامش متاع الربح يعطيه للكليون تاعو حتى يكون فرحان. يقول لك نصور شوية ونخدم مع برشا كليونات فرحانين. القاعدة هذية هي عملتها برا، تتنازل على جزء كبير من هامش الربح متاعها لفائدة الحريف متاعها، ثم كالعادة كالثقة والاكومبانيمون المرافقة، وما يتهنى عليك لما تسكن وتعدي الفاكونس متاعك وتروح وانت فرحان وتقول الله يرحم والديكم على الخدمة اللي قدمتوها، يا أحسن إكيب بروفيسيونيل شفتها من خلال تجربتي مع هالرحلات وإلا هالإقامة في النزل. إذن هذه الأولانية نتهنىوا عليها، والليستة راهي طويلة وعريضة. أخلط برك توا قبل ما تتعبى النزل وما عادش تنقاو بيوت، اخلت باش تلقى لا سيليكسيون اللي تحب عليها انت والحاجه اللي تحب عليها. ثم في السوم راهو ارخص سوم في تونس عند براءة فواياج، باعتبار كما قلت لكم تتقاسم معكم هامش الربح حتى تعديو فاكونس ولا في الاحلام. ولا في الاحلام ايضا انك باش تمشي الجربه الوتلة ما اتفقنا فيها، جربة وسيرة هي على ذمتك نهار 10 و11 و12 تخلط مزلت بعض الأماكن، خاصة أنه الرحلة هذه باش تنطلق من تونس بعد الحمامات وبعد سوسة. وإحنا ماشي الرحلة شنو اللي فيها تقول لي باش نمشي والجربة؟ جربة ثلاثة أيام باش نهزوكم ساعة عندكم جيد توريستيك معكم، وبش يزوكم للبلايس المزيانة المعروفة بها جزيرة الأحلام جربة، كما متحف جلالة، جزيرة الرمل، حديقة التماسيح وغيرها من البلايس الرائعة اللي تقريبا اللي ماشي الجربة يزمو يعرفها ويتمتع بجمال طبيعتها وبأجوائها الرائعة للغاية. بالطبيعة اللي قام بشكون في أوتيل مزيان برشا مع فطور صباح، رحلة ممتعة باش برشا باش ما تفلتوهاش هالفرصة هذية، خاصة كيف يبدأ السوم ب 419 دينار ثلاثة أيام بالتمام والكمال، نقولوا خاصة كيف تبدا الرحلة من تنظيم برا فواياج الكار جديدة كليماتيزي قلت الجي توريستيك موجود على ذمتكم. هذيك علاش نقولكم الظروف الكل متوفرة. ما عليك كان تدخل للسيت www.baravoyage.com وإلا تتصل بالأرقام الهاتفية اللي هي 70-570-72-580 برا أفواياج راهي في خدمتكم وراهي حريصة على الثقة اللي انتوما عطيتوها فيها وراهي فوتر بارتنير دو كونفيونس كوم توجور. برا أفواياج مع لي مومبر دو فامي متاعها اللي هما الحرفاء متاع برا أفواياج اللي قاعدين يكبروا في الخمس سنوات أو ست سنوات هذوما يضعفوا كل عام ويلسون ساتيسفي بأتم معنى الكلمة. فمرسي للإكيب بروفيسيونيل الرائعة لي برا أفواياج.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76-24-3000
3: 23-100
4: وإلا
5: 73-24-3000
6: جوهرة
5: أسف
7: بيبليسيتي.
8: بابا يكومون
9: الفواياج مع جيم في من أصفر ومن رحلة في البحر هزو كرابتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالوي فيي مكونكتي.
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
11: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
12: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
13: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك.
14: لحظة ما تعلقت
13: تعالي هاك القهوتي الكل شربت هيلين.
14: شكون يشرب لك القهوة؟
13: يا وين ماشي يا داخلة للكوجينة البارح بيت النوم اليوم الكوجينة
14: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
13: زيد عليها بدني الكل بالقرصان متاعها
14: مبروس فيك
13: زيد وين هي اللونز؟
14: ألو
13: يا حبي خلتها ولا علقت
14: انت؟ هاني جاية تنوريك فيها.
13: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها.
14: عملت
13: لها بخة لونز ماتت بالوقت.
14: ترى تحكي على ناموسة
13: لونز تنسيك السوفرانس.
15: برودوي LTH.
0: صيف السنة كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود سهل وسوسة ولا كلمونا على 39-143-900 اكثر معلومات.
16: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لك اللمة العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
17: مونوبري ديما معك.
18: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
19: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي
6: رسمو من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح

Météo, ale Jawara FM. صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وإن شاء الله حظ سعيد لبناتنا وأبنائنا من تلاميذ البكالوريا في اليوم الرابع أو الشوط الثاني اللي انطلق في يومه الأول اليوم. هات نشوفوا طقس اليوم كيف باش يكون، خاصة يتزامن كما قلنا مع العودة لامتحانات البكالوريا. طقس الاثنين 8 جوان 2026، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفة السحب بالمناطق المناطق الغربية ومحليا الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد. وتنشوفوا الأمطار وين موجودة على الخريطة بعد قليل. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بحرنا بالتالي بش يكون مضطرب بخليج جابس ومتموج ببقية السواحل، والحرارة اليوم في انخفاض طفيف حيث باش تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق، كما توصل إلى حدود 38 درجة بأقصى الجنوب. الخريطة تعطينا في الفترة الصباحية أهم حاجة نشيروا لها هي هذه الأمطار اللي موجودة، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة على بنزرت في الفترة الصباحية هي وباجة، وأيضا جندوبة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، نفس الشيء في الكيف وسليانة، وأيضا في القصرين سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في الفترة الصباحية. بقية الولايات تعرف طقس مغيم جزئيا لا غير. بعد الظهر شو اللي عندنا؟ بعد الظهر عندنا الأمطار هذه رايب تتواصل وتمشي حتى للجنوب، باش تبقى الأمطار على باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا أمطار متوسطة في القصرين وكذلك في سليانة وفي قبلي سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم في تطاوين سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، وتوصل البرج الخضراء سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. هذا في فترة بعد الظهر، ودرجات حرارة تتراوح بين 27 درجة في نابل، 28 في سوسة بعد الظهر، المسير 28 29 في المهدية هي وتونس الكبرى، 30 في بنزرت و33 في صفاقس، ووصولا إلى 35 في كل من توزر وقبلي، و39 توصل لهم في برج الخضرة الحرارة. هل أمطار تتواصل ليلا؟ لا، ما فماش أمطار في الليل، وفما سحب قليلة ودرجة حرارة مستحبة هذه الليلة الفاصلة بين اليوم وغدوة الثلاثاء، تتراوح بين 23 و22 درجة هي في نابل صراحة أقل الدرجات، و23 في الكيف، وصولا إلى 30 درجة في توزر و32 درجة في برج الخضراء. هكا نكونوا قدمنا لكم فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة إلى هذا اليوم الاثنين 8 جوان 2026، اللي العلامة البارزة نذكر بها فما الأمطار منذ الصباح وخاصة في المناطق الشمال الغربي والشمال أمطار ضعيفة، ولكن في المساء وخاصة بعد الظهر راهي تولي متوسطة هذه الأمطار ومصحوبة ببرد وبخلايا رعدية محلية.

0: matin.
1: تلفزيون سبيسيال هذا وكريدي سبيسيال ومن غير تسبقه بحياتي راس الشركه نتاعي عامله كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى انت زاد فاش قاعد تستنى مبارك لهم الشركه نتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعث رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زعما
1: اي ماذا مش هكا يا حمادي
3: بالكريدي كونفونسيوني نتاع ام جي تعمر الدار بفار سبيسيال
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
5: احنا نحبوا نعمروا الدار بالافار سبيسيال اللي قال عليه كمال التويتي هذاك علاش استدعينا لكم في الاستوديو سي فرحات لاشهب من لا ديريكسيون دو ام جي اللي باش تحكي لنا على تعمير الدار هكا بكريدي
6: بكريدي كونفونسيوني كونفونسيوني هي اولا نقول صباح الخير للمستمعين نتاع نتاع جوهر اف ام والمستمعات فهمت التقسيط عبر اتفاقيه هو انك تتسوق باريحيه وتدفع بتقسيط
5: شو معنى كونفونسيوني انا باش نعمل كونفونسيون معك انت مع ام جي
6: كونفونسيوني هي الشركات الشركات العموميه والشركات الخاصه تتعاقد مع المجازان جنرال
5: المؤسسات الكل
6: هي شركات الدوليه
5: تعاونيه
6: جمعيات الكل
5: نعملوا لي كونفونسيون هذو
6: تجيو نعملوا معاهم كونفونسيون مع المجازان جنرال بطريقه ان البيرسونيل نتاعهم لي زومبلوي الموظفين من اقل درجه لاعلى درجه يقضيو من مجازان بالتقسيط المريح
5: يا جديد عليكم الحكاية هذه وعلينا ولا لا
6: لا لا هذه من عام 1987 هذه ماد أن مجازان جنرال هذه تخلق صنعت البرودوية هذه برودوية مجازان جنرال بديت من عام 87 بدينا نطوروا فيه حتى تولينا عاملين كونفونسيون مع أغلب الشركات العمومية وشركات خاصة جروبات كبار مؤسسات وزارات
5: فهمت نحب نسل النومبر دو كونفونسيون سيني الى حدود اليوم 10 20 30 40
6: اكثر 100. من اكثر من 100
5: اكثر من 100
6: اكثر من 100 هي اكثر من 100 هي برشا وزارات
5: كيفاش نعمل انا صاحب شركه وعندي 100 خدام ولا 50 خدام نحبوا يتمتعوا بالكريدي كونفونسيوني كيفاش نعمل
6: تتصلوا بينا نحن كمجازان الاداره العامه مجازان جنرال ونعملوا اتفاقيه بطريقه ان الموظفين نتاع المؤسسه هذيك ولا الوزاره يمشيوا المجازان ولا الباتام يقضيوا من عندها على 18
5: ام جي وباتام الزوز مع بعضهم
6: باتام ومجازان هما كيف كيف راه فما برشا قاعد فما برشا
5: لا الكريدي كونفونسيوني هما الزوز نعرف كيف كيف فرد اداره
6: فرد اداره وفرد فرد وحده فرد شركه
5: لكن الكريدي كونفونسيوني يشمل
6: كي تعمل كونفونسيون مع الباتام عباره عمل كونفونسيون مع مجازان جنرال والعكس بالعكس كي مع بعضهم هما نعملوهم تولي انت ديما اي شركه اي وزاره تتمتع بال بال بالامتيازات هذه على كلمه تراب جمهوري
5: هكا فار لانه يعني الالكترونيك يدولي اكثر شويه في باتام هكا ولا لا؟
6: بالطبيعه اكلي لا حتى في المجازان عندنا
5: عندكم لكن ما اكثر شويه اختصاص باتام
6: لكن عندنا حتى المجازان جيران عندنا برشا مجازانات عندهم الالكترو عندهم الواحد وفهمت ونجم يجيبوا راه حتى كي تلقى حاجه في الباتام ويشوفها في المجازان ينجم يجيبها والعكس بالعكس
5: نحب نسلك على حاجه مهمه جدا سي فرحات لاشهب شنو اللي نجم نشري وكيفاش يا سيدي الكونفونسيون معموله مع ادارتي انا تجي نجي
6: فما اجهزة الكترونية تجهيزات كهرو منزلية اثاث مطبخ نتاع المطابخ درجات نارية ترونتينات نتاع الصغار هذوما تو اللي ياخذوا فيهم تو موجودين الهوائية والكهربائية الزوز فهمت كهو هذوما هما فو عندنا شوي اثاث زاده
5: الاثاث
6: اثاث ينجموا يقضيوا عند فما
5: اثاث هذوما نجم زاده نعمل تنويشه في اللحم والدجاج
6: لا لا لا هذوكم لا هذوكم لا هذوكم لا كان اللي كان الالكترو شويه مابل نتاع جردان نتاع واحد نتاع ترونتينات هذوما تو
5: فريجيدير تلفزه اللي حبان هذا شنو
6: تلفزه كل شيء تلفزه
5: قداش يوصل الكريدي هذا من الى
6: من 3 الى 18 من 18 تقسيط معناها 18 شهر
5: 18 شهر من 3 شهور
6: 3 شهور 18 شهر
5: والفلوس قداش نجم نوصل
6: 3 ملايين لكن تنجم حسب ال 40% تنجم بالحاجه الفافوري اللي في موجوده في المجازات تنجم تقضي مره اخرى.
5: انتم تخموا زاده في تطبيق القانون لانه الشهريه يلزم تبقى فيها 60% ل 40%.
6: خاطر هو الشريك اللي صحنا هو الضامن راهو في الضامن خاطر هي
5: الشركه
6: هي الضامنه في الـ في الـ في البيرسونيل نتاعها ولا, ولا ولا لاميكال ولا الجمعيه
5: لاميكال
6: ولا جم...
5: ولا التعاونيه
6: ولا التعاونيه تعاونيه في معنا التعاونيات كبار في تونس يتعاملوا معنا ذوكم هما الضامنين في الـ في الـ في البيرسونيل اللي يقضي
5: ودادية والتعاونية والشركة هي بيدها هي تصحح وهي الضامنة
6: هي الضامنة في الـ في الـ في الخلاص فهمت نتاع السيد هذاك نتاع الموظف ونتاع الحريف معنا
5: نجم نشري ريت عندكم ترونتينات وريت عندكم جي اس التليفونات والموتورات نجم نشريها
6: بالطبيعة نجم ترونتينات سورتو الصغار قاعدين عليهم خاصة توا انت في نجاح نتاع الباك ونجاح نتاع سيزيام ونوفيام مطلوبة ياسر فهمت
5: باهي لا ديسپونيبيليتي موجوده
6: في كامل تراب الجمهوريه موجوده في عندنا موجودين بالكدا فهمت موجوده.
5: هل صحيح انه من اقصى الشمال لاقصى الجنوب
6: من اقصى الشمال
5: نجم نشارك ونجم توصل لي في وقتها معناها باعتبار انتم عندكم ريزوم تاع لي ماغازان
6: عندنا ريزوم نجم حتى نعطيك اكزامبل مثل يبدا واحد عنده امه في مدنين وهو يخدى في تونس في وزاره من الوزارات امه كلمته قالت له راهو عندي فريجيدير نتاعي راهو ما تخدمش ولا واحد ينجم يعمل دوموند من تونس نكلموا مغازان مدني تعملوا الفريزون غاديكا في اقرب وقت عندنا السرعه نحن
5: برافو عليكم هذه خرق العاده
6: من السرعه هذه موجوده ما تلقاها كان في المغازن جنرال
5: نفس الحوايج تخلصوا على
6: الفريزون غراتوي الفريزون غراتوي هذاك زاد حاجه
5: من نقاط الجمهوريه
6: نقاط هذه من الامتيازات تاع المغازن جنرال الفريزون غراتوي
5: عاود لي وحده اخويا فرحه في اي نقطه من نقاط الجمهوريه ان نخدم في تونس ونقضي قضيه كامله لحد في توزر يا سيدي
6: لا هذيك فما حدود معينه ما قلت لك تصير ديزيكسيبسيون انك مثلا عندك امك ولا حاجه باش نبعثوها لك تصير مثلا تعمل دوموند من تونس باش نبن تجب تزم ديسبونيبل في مغازان توزر تصير غاديك
5: سلموها لها غاديك
6: سلموها لها غاديك للسرعه عندنا السرعه والنجاعه عندنا البري باهي فهمت
5: البري نلقاو البري
6: البري جودة جودة عنا جودة وعنا
5: كاليتي
6: كاليتي كارابور كاليتي توب راه مجازان توب باتا
5: لهنا أنا الكريدي الأولاني اللي خذيته 3000 دينار ما قلنا يوصل هكا ولا لا والتقسيط على قداش من شهر لهنا
6: حتى ال 18 شهر
5: حتى ال 18
6: شهر
5: أنا ال 40% مازالوا عندي نجم ناخذ كريدي آخر 3000 دينار ونزيد نشري حاجات أخرى
6: المهم يعمر دوموند اللي هي سهله برشا يمشي في لحظه اسهل قرض استهلاكي في تونس هو عند المغازن جنرال وباتا
5: كيفاش اسهل قرض استهلاكي
6: اسهل قرض انك بسهوله كبيره برشا معناها تمشي المغازن تعمل دوفي ودوموند تمشي تهزوا الاداره نتاعك صحح لك كل سوفيت صحح لك اللي نحن عاملين معها كونفونسيون بالطبيعه الاداره ولا المؤسسه العموميه نحن عاملين معها كونفونسيون تمشي تهز انت تهز تروح كوبي الكوبي بعد الوحده تتهز لل ترشحها للاداره مصحه للمغازان مصحه تاخذ السلعه نتاعك في وقتها فهمت كسوا تليفون كسوا
5: ترونتينات انا
6: هاي
5: موظف لهنا في جوهر جوهر كونفونسيوني مع ام جي
6: متعاقده معنا
5: ناخذ دوموند من عندكم انتم نعمرها نعطيها لادارتي
6: ادارتك تهزها لل
5: صححها ادارتي ناخذ تروا كوبي منهم ونجي نصب
6: تهز كوبي بركة تجيبها للإدارة نتاعك تاخذ
5: في وقتها
6: في وقتها في وقتها في وقتها هذيك هي السرعة نتاع المغازان جنرال هذه البرودوي نتاعنا السرعة والنجاعة
5: اللي تحكي لي فيه نجم في ساعة من زمان نقد أموري دخلت لإدارتي صحت لإدارتي في ساعة من زمان رجعت المغازان كذا شريت اللي نحب عليه أنا
6: صحيت هذيك هي احنا فعلنا السرعة هذيك اسرع واحد اسرع عندنا السرعه وعندنا نجاعه ديريكت خاطر هو باش يمشي غاديكا باش يتقسطلو في عند السيد هذاك في الشهريه نتاعو دو فاسون بعد نحن ضمننا انه خاطر هو ديما الشريك الاخر هو الضامن في الخلاص
5: الموظفين هنا باش يفرحوا برشا الكادوات نتاع الباك كادوات عيد الميلاد اوسي اللي داخلين على ينجم يعمل اي باك اكي اللي داخل على زهاز وعرس ولا يمات
6: كل شيء موجود في الباتام وكل شيء موجود في مكاسه الجيره ونجم يشري برياحيه معناها فهمت
5: امون سي فرحات لا شاب خذني على قد مخي مره اخرى الاوراق كهو هذا مو كهو
6: اي اوراق اقل
5: كهو
6: كهو
5: صديق امي وبابا لا
6: لا لا لا ما خير زديق.
5: ورقه السكنه وشات العمل وسابق عدليه لا البتروار بدون مثل هذا الشيء
6: كونفونسيوني يسوفي نعرفوا الكليون ذاك كونفونسيوني معنا يثبت اللي هو كونفونسيوني معنا يعمل دوموند نتاعو تصحح ياخذ في اقرب وقت الوحده نتاعو.
5: هل بدات العمليه ولا مازال؟
6: بكل ضمان بكل عمليه شنو؟
5: من توا انا نحب نمشي لغادي توا سمعتك يا خويا ونحب نمشي نتمتع بالكونفونسيون هذيا وبالكريدي اللي يوصل
6: يز ل 3000 دينار. المؤسسه نتاعك ولا الشركه نتاعك متعاقده معنا بل تتعاقد معنا قبل المؤسسه نتاعك معناها تجي نعملوا نيغوسياسيون في معاهم ومن وقت من تصير تصحيح سيناتور نتاع الكونفونسيون ينجم الكليون يقضي في اقرب وقت
5: المؤسسه نتاعي هل انتم تتصلوا بها هي تتصل بكم كيفاش العمليه؟
6: والله تتصل بنا هي وساعات نتصلوا نحن بالشركات زاد
5: تتصلوا تتحولوا لهم زاد على عيني
6: نتحولوا لهم اي نتحولوا لهم كي تصير عندنا اداره تتحول لهم غاديك مكلفين يمشيوا يتصلوا فهمت
5: سي بيان سي بيان سيدي برافو عليكم حويجه ممتازه للغايه ما عادش كان عندك اضافه
6: تفضل عندي والله شنو ما عنديش اضافه نحن باش الاضافه الوحيده مرحبا بالشركات اللي يحبوا يجوا يتعاقدوا معنا بالتعاونيات الواحد حبيت نعرفش
5: تعاونيات وداديات شركات مؤسسات شركات راهو خاصه سمي تاتي كي تاتي
6: نجم نقول شركات متعاقدين معنا
5: اعطيني البعض منهم خاصه
6: بعض منهم عندنا لاميكال نتاع ستيك عندنا نتاع الامن ودادية تعاونية الامن عندنا في القطاعات الكل
5: تعاونية الاذاعه والتلفزه هذول نعرفها معكم
6: هذه في اخر في اللمسات الاخيره في اللمسات الاخيره في السيناتور نتاعها وعندنا زاد في القطاع نتاع البنكي قطاع عندنا البيهاش عندنا في لاسيرونس عندنا اللويد عندنا لا ماو لاكتاما عندنا في القطاعات في شركات النقل عندنا برا وبحرا وجوا عندنا توليسير نوفرير هادلينغ معناها هذايا واحد عندنا شركات النقل نتاع لاسنتري نتاع جيبس عندنا حتى داخل الجمهوريه
5: داخل الجمهوريه كل المؤسسات ايتاتيك سومي ايتاتيك
6: والدواوين ديوان الحبوب ديوان التجاره الكل هذوما كونفونسيون لا هذوما كونفونسيون معنا هذوما تو
5: اللي مش كونفونسيوني نجموا يخلطوا
6: مرحبا بهم كيما ديوان الحبوب مرحبا بالشركات الجديده يتصلوا بينا ونحن باش نكونوا زاد في
5: نحب نشكر سي فرحات الاشهب من لا ديريكسيون دو ام جي تفضل عندك حاجه
6: بالله عندي حاجه اخرى زيد راه عندنا امتياز احنا في الماجازان جينيرال في السعر التفاضلي
5: معناها
6: بمعنى كي نعملوا بروموسيون كي نعملوا بروموسيون لي بري نتاعنا يقعد هذاك هو نتاع البروموسيون تو في شركات الاخرى المنافسه
5: يقول لك لا
6: يزم
5: كيفاش تعمل كونفونسيون ولا كريدي تاخذها بالسوم ريال مش اللي عملنا فيه 10% ولا 15%
6: نحن فيه بروموسيون يقعد فيه هذاك بروموسيون بالسوم هذاك نتاع البروموسيون هذاك
5: اكسترودينير ميرسي بوكو سي فرحات لاشب عن ام جي باش ترافقنا مع الامتداد الاسبوع وايضا باش نهديو لكم دي كادو تبعوا العمليه معنا عندنا يوميا كادو باش تكون من اهداء ام جي بمناسبه الكريدي كونفونسيونيل اللي كنا واكتشفنا اليوم معناها المبادره الاولانيه او مايدين
6: ماجازان جينيرال
5: بالضبط من 1987
6: عندنا كونفونسيون من 1987 في
5: برافو برافو ام جي ميرسي بوكو
6: عايشك سلام
1: تلفزيون سبيسيال وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقه بحياه راس الشركه بتاعي عامله كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى اذا تفش قاعد تستنى وبارك انا من الشركه بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
0: زعما
1: اي ماذا مش هكا يا حماديه
3: بالكريدي كونفونسيوني نتاع ام جي تعمر الدار بفار
4: سبيسيال ام جي اكثر من

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند أون غران.
2: Publicité.

0: متى متى برشا برشا مستمعين ومستمعات ومشاهدين ومشاهدات ينتظروا في الخبير الزين هذا وقتاش يبدا تطبيق باعتبار كونه الناس تهريت بالكراء وفي الكراء يقول لك انا شهرها وتخلى وخرج الفلوس ماشيه في التراب
1: صحيح
0: نهار اللي باش يقول لي بسم الله حاجتي بدويرتي باش نسلم في اتحاد وفما كونتراتو محدد باجل معين لكن الكراء المملك من كاري وبفلوس الكراء شو اللي يملك
1: هو هذا هو الجديد حاتم والمهم والمفيد لانه الناس زاد باش تاخذ دار

0: البلاد التونسية سنيت سي عبد القادر بالحاج قاسم حول هذا الموضوع بالضبط.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي عبد القادر بالحاج قاسم شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
2: يعيشك سي حاتم، شكرا على الدعوة وتحية ليك والفريق العمل معاك ولمستمعي إذاعة جوهرة فيلم.
0: سيدي البروجي الأولاني إشارة الانطلاق تعطات
2: صحيح،
0: وقداش يزمو من شهر باش يكون حاضر أولا، وثانيا نجمو نكريو وبالفلوس نتاع الكيرا فقط نوليو ملاكة في البروجي الأولاني اللي باش تليه بروجيات نعرفوهم بعد وين وكيفاش ووقتاش.
2: صحيح، هو السيد وزير التجهيز والسكان أشرف يوم 3 جوان على إعطاء إشارة الانطلاق لبداية أشغال بناء زوز إقامات. الإقامة الأولى هي إقامة نادرة تتكون من 82 شقة، والإقامة الثانية الملاصقة لها هي إقامة فاطمة تتكون من 80 شقة، أي بمجموع 162 شقة من الصنف الاجتماعي، متكونين من طابق أرضي وأربع طوابق علوية فيهم كل التجهيزات الضرورية ومجهزين بمساعد، وباش يتم الانطلاق في أشغالهم على أن تنتهي هذه الأشغال موفى سنة 2027. الإقامات هذوم
0: في مي بيشتر هكا 26 نجم نقولوا توفى به عام ونصف تقريبا. وأنا وقتها نبدأ نسلموا المفاتيح
2: إن شاء الله. إن شاء الله بطبيعة زوز إقامات هذوم هما النواة الأولى في برنامج كيرا الممالك.
0: S plus قداش
2: الديار؟ ثم S plus 1 ثم S plus 2 ثم S plus 3، ولكن الأغلبية هما ديز S plus 2
0: واضح
2: كنسبة الكبيرة، اللي أقل منها S plus 3 وعنا زوز شقق S plus 1 إن شاء الله. معناها التسجيل على للحصول على المساكن هذه باش يتم على منصة، منصة يتم الإعداد فيها تويكة في المركز الوطني للإحصاء، منصة باش تكون باش يتم إعدادها بعد القيام بكل التقاطعات الضرورية مع منصات أخرى اللي موجودين عند وزارات كالترك وزارة الداخلية وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المالية، باش ينجموا العباد يدخلوا على المنصة هذه إن شاء الله باش تتم تجربتها في شهر أكتوبر 2026 على أن تكون جاهزة للخدمة موفى سنة 2026.
0: شنو الشروط اللي يلزمني أنا باش نقيد في المنصة هذه؟
2: شوف، هو المشروع سي حاتم يتم تمويله من صندوق نهوض بالمساكن الفئات الأجراء الفوبرولوس. إذا الشرط الأول يلزم يتوفر في العباد المنتفعين هو أنهم يكونوا أجراء
0: قطاع عام ولا قطاع خاص؟
2: قطاع عام، قطاع خاص وظيفة عمومية، المهم يكون أجير. اثنين يكون
0: برونتيز صغيرة يمكن البعض ما يعرفوش، راهو الأجراء هما اللي مولوا في الفوبرولوس، هما اللي مولوا، فما اقتطاع شهري من عند الأجراء لفائدة هالمشروع الرائع هذا. الصندوق هذا
2: اثنين يزم يكون ما يملكش مسكن، ثلاثة يزم يكون عنده
0: مرتي تملك،
2: لا يزم الزوز ما يملكوش،
0: الزوز ما يملكوش
2: يزم يكون معناها عنده على الأقل أقدمية عامين في الصناديق الاجتماعية، ويكون الأجر متاعه لا يتجاوز 6 مرات سميك، يعني لا يتجاوز الأجر الخام 3,545 دينار.
0: كيف نقوله الخام؟
2: البروت.
0: البروت
2: نحكيه على البروت هاي.
0: هو مرته ولا هو برك؟
2: لا، هو كالدخل، الدخل، اي الدخل نتاعو
0: نتاع شخص،
2: نتاع الشخص ما يتجاوزش،
0: الراجل ما يتجاوز
2: 6 مرات اسميك. احنا اسميك
0: مرته تخدم زاد
2: اي
0: موظفه
2: اي،
0: تحسبوا للزوز ولا تحسبوا على واحد برك؟
2: لا نحسبوا للزوز.
0: للزوز
2: للزوز اي. اما حبيت نقول معناها سي حاتم سامحني، هو الدرنيير مون صار تحيين في السميك ولا 591 دينار واحنا شكون المنتفعين بالفوبرولوس؟ هما اللي الاجر نتاعهم ما بين واحد مره سميك يعني 591
0: وستة
2: مرات سميك
0: كيما الفوبرولوس
2: بالضبط. بالضبط هذا
0: تونجو الفوبرولوس بعد
2: بطبيعه باش تكون ثم شروط اخرى للاسناد مازال يتم الاعداد لها، باش نعطيو دي بونوس مثلا كدا عنده عدد افراد العائله، السن المترشح، ربما ذوي الاحتياجات الخاصه، هذوما الكل ممكن تتزاد لهم دي بونوس بعد باش يولي ثم ان سيستيم دو سكورينغ ويتم اسناد المساكن للي يستحقوها.
0: اللي يستحقوها تقريبا عندنا برشا كري ويستحقوا. هل البروجيات هذوما باش يكونوا بالسرعه المطلوبه والمرجوه وتفتح زادا للبروموتور بريفي هذوك مقاولين الخواص، ولا باش تبقى حكرا على سنيت هذه تعملهم؟
2: هو شوف الـ هو البروجي كيفاش جاء، هو السيد رئيس الجمهورية

0: كوريا أعطى تعليمات بأنه يتم تحويل يعني وإحالة أراضي من وزارة أملاك الدولة لكل من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة سبرولس بالدينار الرمزي. يتم عليهم بناء وتشهيد الإقامات هذه في إطار كيران ممالك. توا إلى حد اليوم معناها البرنامج هذا راهو يخص سنيت وسبرولس
1: فقط.
0: هل سيتم توسيع القاعدة وإلا لا؟ هذا الحق توا ما عنديش المعلومة.
1: البروجي الأولاني وين ذكرني؟
0: في المرناقية ولاية المرناقية.
1: بعد الثاني مازال ما فماش المكان ولا تعرفوا المكان؟
0: لا احنا هاو احنا توا البرنامج هو 5000 مسكن في المخطط التنمية 2026-2030.
1: 5000 مسكن. تونس الكبرى،
0: الجمهورية التونسية.
1: الجمهورية التونسية.
0: احنا قاعدين نحينوا في هالبرامج هذية وفور يوميزور بالإحالات اللي جينا من وزارة أملاك الدولة. احنا طبعا عندنا 3 أراضي تمت إحالتهم للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، أرض في المرناقية وأرض في فوشانة وغيرة وأرض في قرنبالي، على أنه باش يتم بطبيعة الحال تباعا إحالة بعض الأراضي الأخرى. ساعتها احنا نزيدوا نحينوا يعني 5000 مسكن هذية قابله للتحيين كسوة بالترفيه ان شاء الله. ان شاء الله نقول احنا بالترفيه.
1: ليه قداش من عام يلزم يبقى يكليو؟ فما دفعه الاولانيه ولا ما فماش ولا هذا مازال من بعد يتحدد؟
0: لا هو الدفعه الاولانيه مازال ما تحددش، ما نتصورش كان باش تكون فما دفعه اولى. هو باش يدخل طول في الكراء بطبيعه، فما عقد يربطه مع الشركه. عقد كراء مملك. المده القصوى للسداد هي 25 سنه.
1: وفات 25 سنه ولا ملكي معناها
0: يولي ملكه، تولي ساعتها نعملوا له عقد تمليك.
2: يعني المونتون تاع الكرا سامحني حاتم سعر المسكن مش تقسم على 25
0: بالضبط. هو الحاجه الثانيه الباهيه في البرنامج هذايا هو انه ماهوش امبيوت لوكراتيف، ماهوش بغير ربحيه.
2: وهذا اللي باش نسال اسعارها هي نفسها
0: ثمن المسكن سي حاتم هو اللي باش يتقسم.
2: اي والثمن نتاع السعر باش يكون كيما ثمن نتاع الفوبرلوس ولا برطمان عادي يعني بالبيع التجاري؟
0: لا لا هو باش يكون في حدود الثمن نتاع الفوبرلوس بالطبيعه، باش نحاولوا نضغطوا على الكلفه قدر ما المستطاع.
2: معناها الكروات باش تكون معقوله
0: بالكاليتي نتاع بالطبيعه لي بريستاسيون، فهمتني؟ ستيفري هو الاسعار راهي معناها ارتفعت المده الاخرى نتاع البناء، ولكن احنا مشينا تويكا في منظومه معناها صفقه مفاتيح في اليد معناها كليوما باش نقصوا في الاجال تاع الانجاز. وكي نقولوا ان اجال نقولوا فلوس، قد ما تنقص الاجال قد ما تضغط على الكلفه، فهمتني؟ اون فا تو فير ان شاء الله باش نحاولوا نحدوا من الكلفه نتاع المساكن هذيا باش يكون معلوم
2: الكلام معقول.
1: ابوبري ابوبري نجموا ناخذوا دار نحسبوا عليه.
0: اي نعم.
1: اس بلس 2
2: في المرناقي.
1: في المرناقي.
0: اي نعم.
1: قداش نكريها انا على 25 سنه بطبيعه الحال حتى بعد تولي ملكي؟
0: والله هما شوف هما ديزيستيماسيون.
1: اي استيماسيون
0: معناها واحد
1: ينجم تقول راهو الفوق شويه ولا اقل شويه.
0: يعني احنا قلنا المعالم تاع الكيرا باش تكون ما بين 600 و 650 الى 800 دينار.
1: هذه في الانواع الثلاثه
0: انت والزون. اي انت والزون فوالا.
1: من 650 ل 800 دينار.
0: 800 دينار راه سون ديزيستيماسيون.
2: نعم. فهمتني؟ تخريبيه.
0: سون ديزيستيماسيون. في المناطق
2: معقول شوف في الحياه العاديه راه كارب مليون ونص مليون و200
0: في المناطق اللي سميتهم لكم توا.
1: اي باهي باهي
2: باهي
0: ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا في
1: وقرنبالية باهي وش اسمه فوشانة
2: في العاصمه في النهايه.
0: اي في العاصمه. اما المشروع هذا راه زاد كما قلت لكم راه باش يشمل 24 ولاية بقدرة ربي.
1: يعني
0: شوية بشوية باش يتم التوسع وباش عن خاطر احنا سنيت عندها الفروع نتاعها داخل ولاية الجمهورية، زاد هما بيدهم عندهم برامجهم وباش يبنيو. عندنا سنيت نار في بنزرت، سنيت سنتر في سوسة، وسنيت سود في صفاقس.
2: أنا نشارك ما أنا في الكاف ولا في القصرين ولا في قفصة بإمكاني نقدم مطلب باش نكون في المرناقية ولا في فوشانة ولا غيرها؟
0: إيه أنت تنجم.
2: ما ثماش حاجز بالنسبة للجهة.
0: ما ثماش حدود في المشاركة، ما حواجز في المشاركة. أنت ولا معناها أنت المنصة مفتوحة وتنجم تشارك.
2: يبقى الملكية مش كيما لافهاش. تو في لافهاش مثلا يكفي اني ما عنديش ملكيه في العاصمه، بامكاني نشارك في سوسه ولا في صفاقس ولا غيرها. هذا لا الملكيه لا في كل جمهوري.
0: داروا حتى على مستوى الولايه العقاريه السكنه تبدلت، وليت ما عادش تملك في الجمهوريه الكل.
2: في الجمهوريه الكل. هذا في الافاشه
0: في الجمهوريه الكل ما عندكش دار ملك. ما علاش باش نعطيو الفرص للعباد اللي بالحق معناها انت يقول لك انت تملك، ثم غيرك ما يملك حتى شيء. دونك هو اولى. هو اولى بالشكل
1: اللي خمم على حاجه خفيفه ان شاء الله على
2: الطريق. والله ضاعت لي سؤال
1: سؤال اورينتي على خاطر هذيك الصحه السؤال فما سؤال اخر
2: لما سيدي يسال
1: الاقتطاع باش يكون مباشره من الشهريه
0: هو بالنسبة للخيان اللي يخدموا في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية الاقتطاع باش يكون من المؤجر سيسيون سور سالير وبالنسبة للقطاع الخاص باش يكون اقتطاع مباشرة معناها السيد هو اللي يخلص الأجير هو اللي يخلص
1: الأجير هو اللي يخلص
0: هو اللي يخلص
1: اللي مثلا يخدم الحساب الخاص معناها صناعي عمد بالباتين
2: ده عنده باتين
1: يخدم على روحه ودبر في راسه معناها ينجم ما يشارك
0: ماهوش أجير
1: ماهوش أجير.
0: أجير هو للأجرة احنا التمويلات قلنا كما قلنا من لوسي حاتم تمويلات خارجه من الصندوق دونك يمشي لي منظوري
1: بالضبط الناس اللي قاعده تعمل المساهمين هو المساهمين فيه كل الأجرة
2: والترتيب بالنسبه للمتقدمين بالاولويه في التقديم المطلب
0: هاني قلت لك باش تكون معناها هي شروط الفبروس لازم تكون متوفره الساعه هذيك ثم باش تزادوا له حاجات اخرى لشروط الاسناد بدي بونوس كما الاولويه في الدخول للمنصه والوحده عدد افراد العائله اذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصه السن ربما هذم الكل راهو نحكي لك على حاجات مازالت قاعده تحضر
2: معقول هو في الشروط اذا كان سته ضرب الاجر الادنى معناها تيح بالنسبه للزوجين قرابات ال
0: 3 ملايين و545 دينار
2: هاي.
0: 6 مرات تسميك
2: معناها يكون الدخل بين الزوجين ما يتجاوز 3 ملايين
0: لانه شوف هذوما العباد اللي ماهمش قادرين باش يملكوا احنا تو هو البرنامج هذا راهو يلزمنا نحطوه في اطاره علاش جاء خاطر العباد ولات تحب تاخذ دار ولكن عاجزه حتى التمويل البنكي البنكه ما تنجمش تمشي معاهم لانهم ما ينجموش يمولوهم قلنا احنا هات معناها نمشيو في الاطار هذا هذه فكره جديده انه يقعد يخلص يخلص يخلص الى ان يكمل خلاص البورتمان تاعو ويتم تمليكه بالشق
2: المطالب توا في حدود اللي متوفره لدينا مبدئيا في المرنقية ولا بامكان الناس تصب مطالب في انتظار يقع الانجاز القادم
1: ما زالت المطالب هذا
0: هو لا ما زالت
2: لا نحكي على المنصه اللي هي في اكتوبر 26
0: تسير على الاقامات اللي ديجا حاضره ما نجمش راني نقيدوا في حاجات مازالوا ما
1: في المطلق لا
0: في المطلق
1: ابقى معايا باش نرجع لك سعد القادر باش نمشيو للمسكن الاول وان بروجي دو فوبرولوس اوسي هذا خلينا نحكيو عليه وين وصلنا فيه هل قدمنا هل مازلت دوتر بروجي وين موجودين نفهموا هذا كل مع المديره التجاريه للشركه الوطنيه العقاريه للبلاد التونسيه
3: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج
6: عندك أورانج 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في أمان 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في أمان كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان
7: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز بلعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
6: عندك أورانج
4: جوهرة أفهم
6: Publicité.

0: تم دوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي عبد القادر بالحاج قاسم المدير التجاري للشركه الوطنيه العقاريه البلاد التونسيه سنيت. تحدثنا على الكرة الممالك والانطلاقه تمت والحمد لله يمكن من هنا نهايه 27 عام جاي عام جاي باش نبداو نسلموا في الانفتاحات والبروجي اللي يكون حاضر تليه بروجيات اخرين. ثم حبينا بسرعه نمشيو لسنيت اللي عندها الفوبرولوس من ناحيه المسكن الاول ومن ناحيه اخرى بربي سنيت تواصل في بناء المشاريع نتاعها
1: بطبيعه الحال هي شركه معناها بعث عقاري عمومي وظيفته الاساسيه هو معناها انجاز مشاريع لكل الشرائح المجتمعيه الموجوده في تونس من ضعاف الحال الى متوسطي الحال الى ذوي الدخل فوق متوسط.
0: اللي فيصل في اللوف قال وين المشاريع اللي قاعدين نقوموا بها تو؟
1: المشاريع نتاع الشركه تو عندنا احنا طبعا الشركه الام المرجع التدخل الجغرافي نتاعها هو تونس الكبرى ونابل وزغوان. دونك عندنا مشاريع تويكا في ذات صبغة اجتماعية وتتباع في إطار الفوبرولوس في سيدي حسين السيجومي. عندنا مشروع وراء محكمة تونس 2 إقامة النرجس 126 مسكن باش ننطلقوا في بيحة إن شاء الله بروشينمون في القريب العاجل وجاية قريبة للرفير جاية قريبة للنقل خاطر احنا روكي ربني وسي حاتم
2: رانا نخمو المحكمة نتاع سيدي حسين
1: المحكمة نتاع تونس 2 اللي بعد اي فوالا هذيك معناها ديما نخمو اللي هالبلاصة هذيا راهي العباد اللي باش تسكن ما همش كلهم عندهم قراب
0: صحيح
1: معناها يلزمنا نكونوا قراب لوسائل النقل فوالا وهذا مهم جدا حتى للي باش ياخو. عندنا زاد مشروع
2: بكم كل اسعار تجارية كولا
1: اي اي مشاريع شركه بطبيعه الحال هو سخيفه راهو دورنا انه نكونوا ارخص
2: معقول
1: يلزمنا نكونوا ارخص لانه احنا الملاذ نتاع الدخل التوانسه ذي ضعاف الحال اللي يلزمهم يلقاو شركه توفر لهم المنتوج نتاعهم. عندنا زاد في حي بن سينا قاعدين نبنيو في حي بن سينا قاعدين نبنيو في غرومباليا بروشينمون زاد باش نبداو نبيعوا فيها ان شاء الله. كيف كيف عندنا في حدائق المنزه
0: وعن حديقة المنزه عندنا فهم بلاصه في حديقة المنزه
1: عنا... لا لا لا لا عندنا توتال لوتيسمون غاديك كبير معناها قاعدين نبنيو فيه عندنا ثلاثه اقامات تو بصدد البناء غاديك
0: قداش من مسكن تقريبا؟
1: الاولى 158 شقه، الثانيه 151 شقه، والثالثه 132 شقه.
0: اكسترودينير
1: عندنا في المرازقه
0: مرازقه
1: نعم في المرازقه ولا وان شاء الله مازال عندنا مشاريع اخرى ان شاء الله مستقبلا
0: بدات
1: اي معناها في اكثر من 80% نسبه تقدم الاشغال
0: اكسترودينير باهي مانيش نسال على السعر في المرازقه ولا عندك سعر؟
1: لا مازلنا ما ضبطناش احنا ديما نضبطوا السعر وقت اللي تنتهي الاشغال.
0: نمشي للمسكن الاول والفوبرولوس الزوز اللي انتم زاد تبعوا في العمليه
1: تبعوا كما قلت لك معناها مشروع سيدي حسين ديجا في اطار الفوبرولوس مشروع النرجس اللي في الزهروني يدخل كله في اطار المسكن الاول معناها تنجم تشتري دار في اطار المسكن الاول كيف كيف نبنيو فيهم في حي بن سينا باش يكونوا في المسكن الاول اللي نبنيو فيهم في غرومباليا.
2: شو الفرق بين المسكن الاول والفوبرولوس؟
1: هو هي البلاج نتاع الدخل يعني الفوبرولوس باش تتمتع بالفوبرولوس لازم الدخل نتاعك يكون من واحد سميك الى ستة مرات سميك
2: باهي
1: و معناها المسكن الاول يوصل حتى لعشرة مرات سميك اذا كانوا فرد اذا كان عائله 12 مره سميك
2: اذا كان عائله 12 مره سميك.
1: الفرق الثاني بين زوز منظومات انه الفوبرولوس نجم تاخذ اس بلس 1 اس بلس 2 اس بلس 3 المسكن الاول انطلاقا من الاس بلس 2
0: الاس بلس
1: 1 لا الاس بلس 1 لا
0: اس بلس 2 اس بلس 3 حتى كان فما اس بلس 4 ولا فيل
1: وثمن المسكن اور تي في ا في المسكن الاول يلزم 220 الف دينار كبلافون
0: من
1: غير تي في ا نحكي معناها اور تي في
0: ا معناها البلافون اس بلس 3 باش يكون 220000 دينار ما يكونش
1: اور تي في ا فوالا
0: هذا في المسكن الاول
1: في المسكن الاول
0: في الفوبرولوس فما بلافون
1: البلافون تاع شنو تاع الثمن اي ثم 3.3 سميك المتر المربع المغطى
0: بما معنى اش تعطيني
1: يعني مليون و 999 و 49 دينار تقريبا
0: المتر كاري
1: المتر كاري كوفير اي
0: معناها نحسب
1: والمساحه الاقصى نتاعها هي 120 متر بما باعتبار الاجزاء المشتركه
0: كان نحسب على 120 متر على 2000 دينار تقريبا هكا المتر باش نلقاها في 240 الف دينار والكريدي على 25 سنه زاد
1: على 25 سنه مع سن قصوى 75 سنه وبنسبه فوائد تختلف خاطر الفوبرولوز فيه أربعة أصناف. فيه صنف واحد، صنف اثنين، صنف ثلاثة، وصنف أربعة. الصنف واحد نسبة الفايض 1%، الصنف اثنين 3%، الصنف ثلاثة 5%، والصنف أربعة 7%. نسبة الفائض باش تسدد القرض نتاعك في فوبرولوز. التسبقة في الفوبرولوز تدفع 10%، و90% تتكفل بهم البنك
0: بهاش انتم
1: بهاش اللي هي عندها الاكسكلوزيفيتي نتاع الفوبرولوز. فهمتني؟ بالنسبة للمسكن الأول، هي شنو هي الحاجة اللي باهي في المسكن الأول؟ هو أنه ال 20% اللي كان المواطن يلزمو يوفرهم توفرهم له الدولة سو فورم دو كريدي، يبدأ يخلص فيه بعد 5 سنوات بالنسبة فائض 2%.
2: هذا المسكن الأول.
1: المسكن الأول
2: اللي متاع 12
1: 10 ولا 12
2: 10 ولا 12 ضرب السميد.
1: في وقت من الأوقات الدولة حست أن المواطن عنده المشكلة جست في اللوتو فينانسمون، البنك تنجم تعطيه 80 وهو ما نجمش يوفر 20،
0: ما نجمش يجيبها.
1: قالت له أخويا نعطيك كريدي، وبما أنك تبدا تخلص في البنك توا في 80%
2: نعطيك مدة
1: إمهال 5 سنوات، والكريدي هذا ماهوش بتي ام ام بلس، لا ب 2% برك.
2: معقول؟
1: فوالا هذا هو، هذه تقريبا
0: الفوبرولوز. مش فما زاد تشجيعات في
1: الصنف الاول؟ اي ثم 15 مره سميق منحه تتعطى في الفوبرولوز واحد. في الفوبرولوز واحد،
0: في الفوبرولوز واحد فما. نحب نسأل هذوما تو لي بروجي هذوما على كامل تراب الجمهوريه في سوسه فما مثلا سنيت تخدم على
1: هاني. قلت لك عندنا احنا الفروع نتاعنا سي حاتم معناها في بنزرت، يعني ولايه الشمال لهي بهم بنزرت، ولايه الوسط لهي بهم سوسه، ولايه الجنوب لهي بهم صفاقس.
0: لي بروجي هذوما باش نقاوهم في سوسه
1: بطبيعه الحال، عندهم الفوبرولوز
0: والجنوب كيف باش نقاوهم في صفاقس
1: بطبيعه. معناها كل شركه كل فرع عنده لوتونومي فينانسيير نتاعو، ويبرمج ويبني الفوبرولوز، يبني المسكن الاول على كام تراب الجمهوري،
0: ونفس
1: بنفس اللي بارام بيان سور، لانه هذا برنامج وطني اللي بارام موجود على كام تراب الجمهوريه.
0: هل صحيح ان مشكل نتاع اراضي ما عادش متوفره بالكيفيه اللي يحب عليها سنيت، وهذاك علاش نحسوا كانه سنيت تراجعت شويه في كل الحركه اللي عملتها فتره معينه يدل لي تقريبا من 2005 ولا 2006 الى حدود 2010 واكثر شويه، تحركيه كبيره، صحيح، نشاط كبير.
1: صحيح صحيح صحيح. شوف سي حاتم، احنا سنيت وصلت في فتره من فترات تعمل 15000 مسكن في السنه.
0: اللهم صل على النبي.
1: علاش؟ خاطر ثم ابوندونس دو تيران، وكانت الاجراءات الاداريه اسهل برشا، كسو على رخص البناء والا الاسناد بتاع الصفقات والا الكل، كانت الامور سهله وسلسه. دونك كان
0: شو حتى الدوله يصعبوا عليها رخصة البناء والصفقات؟
1: الدوله تصعبوا معناها تطبيق القانون، القوانين ما تتحين. دونك ولات اكثر معناها شوف انا مانيش نلوم عليهم راهو الخيان، اما العباد ولات ترد بالها اكثر، تتثبت اكثر. قبل ما كانش الحق معناها بالدرجه هذه.
0: نحس توا الخوف ضربنا. فولينا نعطل بشكل كبير.
1: هو شوف، هو
0: حاسب مارينا عند البعض. ما نحبش نعمم.
1: لا لا لا، هو مش هذا، اما الحقيقه معناها هو القوانين هي اللي تبدلت. البلديه باش تطبق قانون معناها، ما يقول لك انا راهو
0: شوف ما كانش كان
1: لا كانت قوانين، ولكن كانت
0: في اللورج وفي الجرانه.
1: لا لا لا لا،
0: ما كان طبق في القانون،
1: ما كانتش بالريجيديتي هذه. هذا هو، هذا شنو قصد. فهمت توا زاد ما ننساش فما عامل كبير، سنيت كانت تبني لانديفيدويال برشا،
0: صحيح،
1: مساكن فرديه،
0: فرديه
1: نصور نبنيو مساكن على 800 متر مربع ولا هلو. فهمني توا فيو لارارتي دو تيران، سنيت ولات مشات في توجه اخر انها تبني العمودي بور اوبتيميزي لو ماكسيموم
0: لارارتي تاعها.
1: فهمتني؟ ولينا نمشيو في الدونسيفيكاسيون.
0: على حملنف مثلا، حملنف باستثناء رون بوان والبحر الابيض المتوسط وسلامبو، نقدموا القدام الشعبيه وغيرها. سي سنيت الاغلبيه. بوكرنين كيف سي سنيت.
1: الزهره
0: سي سنيت، خاصه اللي مجان بعد السكه وانت ماشي للجي بي.
1: هو مدن راهي بنيتها سنيت، احياء حي ابن خلدون،
2: حي التحرير،
1: حي التحرير، التحرير العلوي، خزندار، راهو كان نسميه الورديات، كل المروج هذه كل
0: سنيت حق
1: كل معناها معناها
0: يمكن في السيس مانيش نقى في في الساك وفي السيس سنيت مش موجوده برشا.
1: السيس موجودين اما مش برشا، مش
0: مش كيما التروا مثلا،
1: نسبه التواجد نتاعنا مثلا في التروا،
0: في التروا معناها سي سنيت،
1: سي سنيت كل. فهمتني؟ معناها كان ثم اراضي كان ثم معناها إمكانيات تسنيت في وقت من الأوقات كانت هي الممول وهي المقسم وهي البحث العقاري.
2: كيفاش تتحكموا في التكلفة؟ وقت كي نشوف بردمان كنا نحكيه في 240 ألف دينار وقت ناخذوه من من الخواص مثلا حتى من نقاوها قريب للدوبل.
1: وما ثم دي بارامتر. احنا شوف احنا كي نشريو أرض ما نبنيوهاش إيميدياتما نخزنوها ونجبدو مستوك القديم.
2: كيفاش بدنا
1: ستوك ارخص؟ اثنين احنا خاضعين للصفقات العموميه يعني كي نجيو
2: لو
1: هو لو موان ديزون اللي يستجيب للشروط الفنيه اللازمه بطبيعه الحال. هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه هو انه المتابعه اللصيقه للمقاول باش نضغطوا على اجل الانجاز
2: تربح فلوس
1: فهمتني. هذوما لي بارامتر. الحاجه الرابعه ان نعملوا المستحيل باش نبنيو اقامه بمواردنا الذاتيه. ما ناخذوش قرض بنكي باش نمولوا المشروع باش نربحوا في الاعباء الماليه قدر المستطاع. قدر المستطاع
2: لانه بعد عنده ديزاجيو وعنده درشو وعنده
1: هذا كل شيء تحملهم المواطن بعد ولا احنا الغايه نتاعنا هو نخفوا العبء على المواطن. فبهاللي بارامتر هذوما سي خليفه ان هذوما اللي قاعدونا باش نجموا نضغطوا لو ماكسيموم على الكل.
2: فما بارامتر اخر شفته مهم جدا. كل منطقة فيها شيف دو بروجي هو اللي يتبع البروجي من الصباح لليل تلقاه على عينه إلى حتى أن يوصل للكوميرسيال. كوميرسيال باش يقدم للعباد اللي باش تجي تشري البورتمان من سنين يلقاهم زاد غاديك على عين المكان.
1: الفريق الفني نتاعنا مشكور معناها تلقى عندنا مهندس على المشروع وبيلوت شونتي لمتابعة الأشغال دو ا جوسكا زيت.
2: انا ريت حاجه بيبان في سما يدخلوا وتمشي الامور يربحوا الوقت وربحنا الوقت وربحنا فلوس.
3: على ذكر الكوميرسيال نفس معنى الشروط اللي تبع بها السكن تبع بها المحلات التجاريه وغيرها في سنين خط ساعه تشوف مباني وفيها محلات تجاريه
1: وراو فرصه ويعطيك الصحه سي خليفة على السؤال. احنا في طريقه البيع في سنين بدلناها
3: ايوه
1: لاضفاء اكثر شفافيه وترانسبرانس. ماك تعرف العباد سي حاتم اللي ياخذ دار يقول يعطيكم الصحه واللي ما ياخوش يقول لا ما تعطيش. اي سيدي باش نقعدوا على ولينا نهبطوا ليان على في لافي على السيت ويب تاعنا على الباج فيسبوك نعطيهم ليان ونقولوا لهم رانا باش نبداو نبيعوا في الاقامه الفلانيه دونك تدخلوا على السيت الفلاني يوم كذا كذا على الساعه كذا كذا تقيدوا وتستخرجوا شهاده التسجيل بالسيت. شهاده التسجيل هذه فيها رقم رقم دوردر معنا نيميرو دوردر نتاعو. من بعد نبداو نديو لهم الاول باللول والثاني بالثاني
2: حسب الترتيب اللي
1: حسب الترتيب بيه. والعمليه برمتها تحت اشراف عبد المنفذ هكاكا كي قايد سي خليفه قايد سي حاتم قايد عبد القادر الكل عندنا نفس الحظوظ. لا ثم انا قبلك لا انت قبلي.
2: والمتر كاري مش بزياده الكوميرسيال قالوا لي
1: المتر كاري لا هي بتا بالظروف معناها بلي فيرمي نعطيو احنا البلي بري دوفرتور الثمن الافتتاحي وهو يعطي سومو ويبعث
2: في جواب ممسك
1: وثم لجنة خاصة تفتح العروض بحضور المشاركين وإذا كان سي حاتم عطاه أحسن ثمن يتم تمكينه هو من المحل.
2: نحكيه على التجاري راهو المحلات التجارية ما تغير فيه حتى شيء.
1: لا بالنسبة للمساكن كما كنت نحكي لكم أنا عملنا طريقة أخرى للمساكن باش العباد الكل تبدأ متهنية وتعرف روحها اللي حتى حد ما جا قبلها وهما ما جاوش قبل غير
2: كل مناظرة سيت ويقيدوا عليه سي عبد القادر يدور اللي يجينا على كل صغيرة وكبيرة لكن باش نبقاو في المتابعة نشوفوا لي بروجي جدد وين باش يكونوا التسليم اللي باش يكون فيه سي دوما معناها كيف يقول لي 2027 سي دوما معناها في ان بروجي تبنام باهي الوقت خارق العادة وعدد المساكن بربي يذكرني فيهم في البروجي الأولاني
1: هو البروجي الأولاني 162 مسكن مقسومين على زوز إقامات 82
2: نادرة وفاطمة
1: في نادرة و80 في فاطمة
2: بلا. شكرا لك سي عبد القادر بالحاج قاسم المدير التجاري للشركه الوطنيه العقاريه البلاد
1: توسيه. تلقى عندنا معرض ان شاء الله باش يلتئم في قصر المؤتمرات من 11 ل 13 جوان هذوما باش يتم فيه عرض مشاريع الشركه خارج اطار الكراء الممالك ولكن في اطار فبرولوس والمسكن الاول. دونك هذه فرصه باش العباد تجي تشوف المشاريع الجاهزه للبيع تو والمشاريع المستقبليه للشركه يتفضلوا للفضاء نتاع الشركه
2: وجاهزه للبيع يلقاوها
1: يلقاو كل شيء
2: على فبرولوس والمسكن الاول والمساكن العاديه اللي انتم تخدموا فيهم
1: والمساكن العاديه
2: هذوما يلقاوهم
1: ان شاء الله
2: من 11
1: الى 13 جوان في قصر المؤتمرات بالعاصمه.
2: اكسترودينير
3: فرصه
1: ان شاء الله تكون فريقنا فرق نتاعنا موجوده على عين المكان يعطيهم كل المعطيات اللازمه على المساحات على الاثمان ومرحبا بهم في كل وقت.
2: شكرا ليك يعطيك الف صحه. هكا باللي بوان بوزيتيف هذوما الكل نوصلوا لختمه اللقاء معكم. شكرا لكم على المتابعه والاهتمام. طريق السلامه بالنسبه لجميع مستعملي الطريق. سعدوا لي على رواحكم. بدايه اسبوع موفقه للجميع. نتلقاو بين الله غدوه من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين نوصيكم بجهر بجهر بجهر باستحفظوا على رواحكم. راكم انتم الرسمين للبلاد هذه. استحفظوا على بلادكم راكم ماليها. أي ماليها لكم سياح لكم ريفها أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: الإخبارية. تم صباح اليوم انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 16 سنة إثر غرقه بشاطئ أبو جعفر بمدينة سوسة عندما كان يسبح فجر اليوم رفقة عدد من أصدقائه وفق ما أكده مصدر مطلع للجوهرة فام. ووفقا للمعطيات الأولية سارعت وحدات الحماية المدنية إلى المكان فور إشعارها بالحادثة من قبل أصدقاء الضحية، حيث تم انتشال الجثة وتسليمها إلى وحدات الحرس الوطني لتحويلها إلى أحد المستشفيات بالجهة لعرضها على الطب الشرعي وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة أحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. وتندرج هذه الأشغال وفق ما أعلنته بلدية سوسة ضمن جهود تطوير الفضاءات العامة وتعزيز جودة الحياة بالمدينة. وفي جانب آخر، تدخلت مصالح بلدية سوسة يوم الأحد على مستوى واد نوار رفع المصب العشوائي وتنظيف المكان من مختلف الفضلات المتراكمة بما في ذلك فواضل البناء والردم. المرصد التونسي للمياه يسجل أكثر من 300 تبليغ مواطني خلال شهر ماي المنقضي عبر منصته التشاركية بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية. وتوزعت هذه التبليغات بين 266 تبليغا حول انقطاعات في التزود بالمياه، وهو ما يمثل حوالي 88% من إجمالي التبليغات، و15 تبليغا بخصوص تسربات في الشبكة، و9 تبليغات بشأن مياه غير صالحة للشرب. كما أحصل المرصد 12 تحركا احتجاجيا للمطالبة بالتزود بالماء، مشيرا المرصد إلى أن ولاية بن عروس تعتبر من الولايات الأكثر تضررا إذ احتلت صدارة خريطة العطش خلال شهر ماي عبر تسجيل 26 تبليغا تلتها ولاية قفصة ثم ولاية القصرين. دوليا، إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تقول إن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه الأراضي المحتلة منذ الليلة الماضية، وأطلق صاروخ واحد من اليمن، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه مستعد لكل الاحتمالات ولعمليات واسعة النطاق على جميع الجبهات. مؤكدا الحرس الثوري في بيان أنه استهدف قاعدتين جويتين في الأراضي المحتلة. ختاماً، الحوثيون في اليمن يعلنون اليوم حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرين في بيان أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتهم المسلحة، معلنين أيضاً في البيان ذاته أن القوات المسلحة اليمنية قامت بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: يا شيرين ميه ميه
1: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
2: موسم تاو باش يحل ماذا بينا وزارة السلاح تعملنا المسالك الفلاحية وتوقف معانا باش نلموا الصبا متاعنا. احنا ناس متقاعدين ونحبوا بلادنا. راني نكلم فيك من زهوان.
3: بالنسبة للجزارة قبل العيد بدأ ب40,000 كيلو لحم العدس، ومن بعد ولا ب50، ومن بعد جاء العيد وردوا ب60 وب70 وب80، وتوا كي هبطوا ما هبطوش معناتها ل50، تو حطوا 62 معناتها 12 دينار زيادة. نورمالمون معناتها 40 معناتها دينار معناتها هذايا سم معناتها ما عادش شكون اللي يقوم السم هذايا الدولة ولا شكون معناتها وين المسؤولين وين معناتها اللي يحكموا في البلاد الشيء الطيب معناتها كيك هما يحكموا ويزيدوا على رواحهم ويزيدوا كيف ما يحبوه ما تراه مش معقول تراه مش معقول.
4: عمر عادي بالسليزون تاع المقاهي كيفاش باش تتم هكا بروفيزوارمون كيما العاده نحي كراسي وخلي التنبات وخلي الكلوتور ماهيش قانونيه ولا باش تتم معناتها فتح ملفات مقاهي فيها قرارات غلط يتم التلاعب بها ما عندكش شكايات السيد وزير الداخليه بهذا الخصوص يعني فيها ضرر مادي ومعنوي للعائلات فيها هتك الاعراض فيها ضرب للصحه فيها تقليل مصلحه الصحه البيئيه. هون انا نوجه زاده كل سيد المسؤول على مصلحه حفظ الصحه البيئيه في وزاره الداخليه للسيد المدير كيفاش باش يتم الحياه كيفاش دي كلوتور وبنين بيوت خاصه حمام الناس بالزيت والملفات اللي مقبوره في الولايات موجوده في البلديه ولا حياه اللي من تونيزي كيفاش باش يتم المعالجه كيما الانتصاب الفوضوي هاد سوق مناصبين في وسط البلاد اللي عنده شريطه نتاع حوايج اللي عنده نصبه نتاع فريق مخرجها.

0: شرح البريبة عليه على في محيط لعب القهاوي والانتصاب الفوضوي والخروج من جمالية المدينة.
1: إلى وزارة التربية القومية بجاه ربي ثلاث مرات تثبت عليه تهمة الغش في البعض. جاهروا بي خلي وخلوا الأخرين هكما ريتوا لي عاملت نبتة العائلة في ولاية سيدي بوزيد نقصوا شوية مثل سامح لو ما عادش عادي الباك دوزان زيدي تفضح في البلاد الكل وين ماشيين وين جاهروا بي خلي يتفضح هو على الأقل ويتقد المستوى متاع تلامنا متاع الإكزامان بتاعه.
2: وصلوا لي صوتي للمتاع اللي عندهم التاكسيات الفردية المسؤول عليهم راهو مش نورمال ان حب التاكسي يحبس لي ويقول لي وين ماشي تاكسي فردي لا واحدة عاملة عملية لا واحد مريض لا واحد له السكر لا حتى شيء يحبوا كورسة بعيدة برسة معناتها كورسة متاع 3000 و 3500 و 4000 يحبوا هاي بربي بربي بربي بربي بربي بربي نداء ليعطى الرخص متاع التاكسي الفردة ما دقوا الرخص اللي تعطوا فيها للتاكسيات الفردية خاطر انا حتى بنتي بسم حدي وتجي يقولها وين ماشيه يسالها هكا يحبسلها يقولها وين ماشيه راهم ياسر.

جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمع دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عدل الموجة واسمع جولة فعل. في المستير والمهدي 89 مرح
1: خمسين سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. خمسين سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
1: عندك أورانج
4: جوهرة أفهم.
1: Publicité.

قول يا حبيبي اسبقني قول يا حبيبي انا جاي على طول يا حبيبي الح

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
1: جوهرة FM. Publicité.

0: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس حقق نمو ملحوظ خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مدفوع بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية مقابل تراجع لافت في الاعتماد على الصكوك الورقية التقليدية حسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأظهرت المؤشرات المالية تحول هيكلي تدريجي نحو الوسائل الرقمية، حيث قفزت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية الاستخلاص والسحب إلى 7339.6 مليون دينار، توزعت على 41 مليون عملية، مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 12.5% من حيث القيمة و 11.7% من حيث العدد مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وقطاع الدفع عبر الهاتف المحمول شد الديناميكية الأقوى، إذ ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية المشحونة بنسبة 22.2% ليتجاوز 477 ألف محفظة، مما أسهم في معالجة 2.7 مليون عملية دفع بقيمة إجمالية ناهزت 487.6 مليون دينار، تديرها 17 مؤسسة مرخصة كمقدمة خدمات دفع. وفي سياق متصل، واصلت منصات التجارة الإلكترونية توسعها بنمو قارب 28.2% ليبلغ عدد المواقع التجارية الناشطة 1288 موقع بنهاية مارس 2026. وانعكس هذا التوسع على حجم معاملات الدفع الإلكتروني اللي قفزت قيمتها بنسبة 34.8% لتصل إلى حدود 382.7 مليون دينار. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية اللي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدموا من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة، وطالبت بمراجعة الآليات اللي تعيق تسويق جزء من إنتاج المؤسسات المصدرة في السوق المحلية عند الحاجة، وإنشاء مسار مبسط لإرسال العينات التجارية المجانية إلى الخارج. وحثت على مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب اللي يضر بالمؤسسات القانونية، وتفكيك مظاهر الاحتكار والكرتلات الريعية اللي تعطل المنافسة والاستثمار، وإرساء مناخ اقتصادي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف. المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين الشعبية يعتزم تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 2026 بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. ويتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وأعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات للتعريف بالمنتوج السياحي والثقافي التونسي، كما يشمل البرنامج المشاركة في معرضين سياحيين. وتونس سجلت استقبال نحو 28 ألف سائح صيني خلال سنة 2025 بزيادة ب 19.3% مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفع عدد الوافدين من السوق الصينية بنسبة 8.7% خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026 حسب المعطيات اللي قدمها مدير المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين أنور إشتيوية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 5 جوان ارتفع إلى حدود 1239 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 4 جوان في حدود 1186 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 جوان فارتفعت إلى حدود 25653 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 4 جوان في حدود 25467 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. دوليا، أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 4 دولارات للبرميل اليوم وسط قلق المستثمرين بعد ضربات جديدة شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إيران، فضلا عن تعرض لبنان لهجمات جديدة يوم الأحد. وصباح اليوم ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 4.42 دولار أو بنسبة 4.47% إلى حدود 97.15 دولار للبرميل. أسعار الذهب واصلت تراجعها خلال تعاملات اليوم وسط تزايد المخاوف مع رفع الفائدة في أمريكا بعد صدور تقرير وظائف قوي، في حين دفع تجدد الأعمال القتالية في شرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجلة للذهب بنحو 1.1% إلى حدود 4316.5 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% مسجل 4289.83 دولار للأوقية. وكانت انخفضت الأسعار بنحو 3% يوم الجمعة مسجلة أدنى مستوى لها منذ 24 مارس الماضية. وكل عادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 386 ملي، الدولار الأمريكي دينارين و 913 ملي، الدينار الليبي 460 ملي، و 100 دينار جزائرية دينارين و 196 ملي. ما
1: بيزنس نيوز جوهرة تندانس
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريد طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة وين ما كان يوصلكم صوتنا. كالعادة أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة تندانس. اليوم وقربنا برشا من انطلاق كأس العالم لكرة القدم، دورة نتمنى فيها التوفيق بتبعها لمنتخبنا التونسي وكل المنتخبات الإفريقية والعربية. هذاك علاش حتى لا تندانس التكنولوجيه اتبع الحكايه هذوما، وين نلقاو شركه بوستون داينامكس تخرج لنا فيديو جديد يظهر لنا الروبو البشري نتاعها اتلاس اللي كنا حكينا عليه سابقا، وعنده قدرات كبيره برشا للتعلم. دونك سي اتلاس يحب يولي ملاعبي نتاع كره قدم. دونك الفيديو شي يورينا اللي كون الروبو البشري هذا اتلاس قاعد يتعلم في مهارات كره القدم من خلال مشاهده لقطات لمباريات كاس العالم، وهذا ضمن مشروع سماوه مدرسة كرة القدم. روبو ظر وهو يدرس في تحركات لاعبي كرة القدم على الإكران، ومن بعد هو بدون مشى الملعب تدريب ويطبق في اللي قاعد يشوف فيه ما بين مثلا المهارات اللي تدرب عليها نقل وزن الجسم وتحريك القدم للأمام، وهكا يراوغ بالكرة بسلاسة قدام الأوبجكتيف اللي حطوله قدامه، إلى جانب تنفيذ تدريبات تهدف إلى تحسين التوازن والتناسق الحركي. الأمر ما اكتفاش بتعلم المهارات الحركية كهو، لكن روبو الأتلاس تمكن زاد من تقليد ردود أفعال اللاعبين والمشاعر متاعهم. بعد ما كمل التدريب متاعه ومركة بونتو هز يديه الفوق كما يعملوا الملاعبية بعد ما يسجلوا البونتوات، بعدها هبط على ركبة واحدة في مشهد يشبه برشا تفاعل لاعب تعرض إلى إصابة. وبالطبيعة الحركات هذه تم استنساخها من مقاطع فيديو حقيقية لبعض المباريات اللي تفرج فيهم أتلاس. زعم أتلاس باش يولي لاعب كرة قدم محترف يتعاركوا عليه في سوق الانتدابات، وإلا لا نستنى شوية وقت وتنعرفوا إذا كان باش يكون فما كاس العالم مثلا في الفوت، أما ما يكونوا فيها كان دير أوبو. هذا كله مازال بكري عليه، انطوكا الحاجة الباهية هي اللي كونوا كأس العالم لكرة القدم بالنسبة ل 2026 يثير الكثير من الجدل. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
5: جوهرة FM.

شوف اسمع وتمتع على 10 و11 دقيقة. صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وفيها رونديفو جديد من كابوتشينو بنت الصبحية. نبداو به جمعة جديدة ان شاء الله اسبوع موفق للجميع ان شاء الله هكا بالموجة الإيجابية. نبداو نهاية الاثنين 8 جوان 2026 موافق 22 ذو الحجة 1447 هجري. ان شاء الله هكا ما تشوفوا كان وما تسمعوا كان الحاجات الباهية تكونوا معنا رفقة طيبة مع كل مستمعاتنا ومستمعينا. تتواصل معكم حتى الماضي ساعة ثلاثة سوايع من الأخبار من المتابعات من الريتم من الموسيقى من الأجواء اللي تميل للأجواء الصيفية وأكيد نعيشوا على وقع الامتحانات امتحانات البكالوريا. إن شاء الله يا ربي بنجاح وبالتوفيق لتلمذتنا الكل وأكيد نتمنى وديما زادا نجاح للمستويات الأخرى اللي عدي وكملوا عاد وبدأوا يستنوا في الريزولتا. ما شاء الله العام في ساعة في ساعة في ساعة في ساعة يعني جوان نحكي وهكا نتناقش شوية قلنا 8 جوان إن شاء الله كما قلنا الأيامات تتعدى علينا كام بالخير والفرحة والسعادة. خليني أقول صباح الفل والياسمين هي تقول أمين أمين أمين. خلنا نبدأ بها أنا نبدأ بنرجس نرجس قليلة في الديجيتال أنا نقول إن شاء الله بالسعادة والفرحة والنجاح والزغروت أمين أمين أمين إن شاء الله يا ربي إن شاء الله كل حاجات الباهية. نرجوس نرجو قليلة في الديجيتال أمل لكم للايف بتاعنا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام. صاحبت الفل والياسمين صاحبت الزهور اللي هكا تنورنا البلاتو سما سما صغير صباح الفل والياسمين ذكا هو ينطبق عليك معناها جيب لنا كل ورد هكا وتبثروا معناها على الكونسول. إن شاء الله ديما زاهية وإن شاء الله ديما أياماتنا كلها تكون فواحة دونك هذين نتمناوا. سي عثمان بوشير قولوا له صباح الفل والياسمين صباح العمل الدؤوب النشاط الكواب شو نقول لكم برشا حاجات البانس الامور الكل ان شاء الله تكون على العال. تحيتنا جميل بوقتنا في التنسيق العام قولوا صباح النور سعاد وسوس وسعاد العدواني اللي تكون في تواصل مع كل مستمعينا ومستمعاتنا على 36 300 1029 100 100 هذوما ارقامنا تتواصلوا من خلالهم معنا تواصلوا اصواتكم اقتراحاتكم نقدكم كلامكم الحلو اللي تحبوا تواصلوا جوهرة فام احنا نكونوا معكم ديما حتى على الريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وكالعاده على www.johrafam.net. هبه لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم انا نقول لكم مودنا كيف باش يكون انا متخيله باش يكون 3 دقائق والريتم يبدا معكم توت سويت.

0: تسمعوا نهار ثلاثة من 8 ل 9 دون تيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تحب ما أحسن تعدى المخيط، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

0: ضيافة الصبحية
1: العشرة 26 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل. قفيفة الصبحية دوليشتنا في المرشي، أولى فقراتنا تعودت بنا مع كابوتشينو، ريتم الكابوتشينو. نكونوا معاكم انتوما وين ما هكا المواطن التونسي يهمه باش يعرف بورس الأسعار. دونك مراسلينا زملائنا يكونوا متواجدين كيما شوشو شيراز التزاركي اللي تكون حاضرة معنا نهاية الاثنين. نبدأ معها الأسبوع، نقول لها صباح الفل والياسمين يا شيراز.
2: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، صباح النور والسرور. تحياتي لك بيبا والكل العاملين معاك والكل مستمعين على جوهر فيل. ان شاء الله يا ربي بدايه اسبوع موفقه للجميع.
1: ان شاء الله هي لما حاله بدايه اسبوع موفقه تحسها كلها حركيه هكا ونشاط وتزمير وستريس.
2: انا وقفاتي جزئيه تبع تقديم المحكمه.
1: الله الله، دونك اذا كنتوا تتابعوها مع قسم الاخبار واكيد زملائنا نقدموا لهم تحيه، وكل مراسلينا اللي يكونوا مجندين باش يكونوا هما عوينات دونك اينما يكون فما حاجه دونك انتم تقدمونا كل الاخبار. سينو خلينا نشوفوا دوليشتنا وقفتنا اليوم شنو احوالها. مرشي جنينه
2: اي اليوم بيبا بالنسبه للحركيه با متوسطه باهيه معناتها بالنسبه للبعض العيد. ثم بالنسبه للاسعار ارتفاع صغير في اسوام الخضره والغله، انخفاض في بعض اسعار اللحوم البيضاء واستقرار في البعض الاخر. اللحوم الحمراء كيف كيف ثم ارتفاع بالنسبه للحقيقه الجمعه اللي فاتت معناتها لبعض العيد، اما رجعت كيما الاسوام قبل العيد معناتها كيما قبل. بالنسبه للاسماك ثم ارتفاع كيف كيف اسعار واستقرار في بعض الاسعار. هذا باش نشوفوها ان شاء الله في اسوامنا لليوم. نبداو بالخضره. بالنسبه للبطاطا بيبا ما بين 1280 و 2500. ود القمره بين 1800 و 2950. الخس بين 2 دينارات و 2 دينارات و 500 الكيلو، واللي تشو ما بين 3200 و 3600 الكيلو. رجع غلي معناتها اللي تشو الخس. بالنسبه للفلفل الحار بين 1980 و 3 دينارات، والبقلوتي ب 4350 الكيلو. الفلفل الحلو ب 2400 الكيلو. الطماطم 3700 الكيلو. القارص بين 3900 و 4800 الكيلو. القرع الاخضر ما بين 1500 و 1950 الكيلو. القرع الاحمر ثم انخفاض صغير دينار الكيلو. السناريا ب 2850 الكيلو. السلق والمعدنوس 500 و 600 الربطة. السبناخ 6 دينارات الكيلو. لوبيا الخضراء 6 دينارات الكيلو. الربطة برودو 3 دينارات الكيلو. الباذنجان 2950 الكيلو. الحمص والفول المنفخ دينار ل 100 جرام. وبالنسبة للبصل ما بين 1500 و 1600 الكيلو. نمشيو للغلال. الخوخ بوتابقايا الكبير 3800 والصغير ب 4 دينارات. فما الخوخ الرويال هذاك نتاعنا الخشين ب 2980 الكيلو. المشماش عاود غلال هذاك لورونجي 3800 والاصفر ب 3980. العوينه ب 6800. بطيخ غاليا اللي هو معناتها لوريجين تاعو تونسي 1500 الكيلو. والبطيخ الاخر ما بين 1480 و 1700 الكيلو. اللوز الاخضر ب 2980 الكيلو. والتفاح 3420 الكيلو.

0: كنت راه مسمح لي باش تنسي الغاز نتاعها.
1: ايوا اما اسمع هالكونيكسيون
0: مسيت فقط. بالنسبه للحوم الحمراء العلوش ب 60 دينار، الماعز ب 60 دينار، الهبر البقري ب 55 دينار، الكتلات البقري ب 45 دينار و 47 دينار، الرقبه البقري ب 45 دينار، المخلط البقري 35، المرقيز ما بين 35 و 50 دينار. كبدة والقلب 65 دينار، ولا كريش ما بين 5 دينارات و 8 دينارات. هو لما حال السوم تاع 60 دينار وقتها قبل العيد بيامات تطلع، هو كان ما بين 50 و 55، توا ولا في 60 معناتها هذول الشقعة دكيكة. بالنسبة للأسماك السردينة ما بين 5 دينارات و 8 دينارات، المرجان ما بين 3 دينارات و 10 دينارات أنت وحجم بتبيع الحوت، الشورو 8 دينارات، والأصفر خاطر كاليتي معناتها أخرى 20 دينار، قاروس البحري القاروس المربي ربي 23 دينار، لوراتا البحرية ب 58 دينار، لوراتا المربية ما بين 20 دينار و 23 دينار، القرنيت الحجم الكبير ب 38 دينار والصغير ب 34 دينار، التون ما بين 14 و 16 دينار، التريليا الحمراء 30 دينار، التريليا حجر ب 40 دينار، الكروزيت 20 دينار، السر ب 20 دينار، نزل لي ما بين 24 30 دينار، الدنديق ب 34 دينار، السوبيا ما بين 20 و 28 دينار، الشفغيت صغيرة ما بين 7 دينارات حتى 18 دينار، المسلمة ب 20 دينار، كلب البحر 20 دينار، المخلط 4 دينارات، السكومبري 17 دينار الكيلو، غزال بوسنة 20 دينار الكيلو، والحلوف 20 دينار الكيلو. هذه كانت أسوامنا لليوم.
1: تري بيان، هذه أسوامنا وبوش الأسعار كما قلت أنت الحركية له له، دونك فما إقبال. سينو سريعا سريعا باش نخليك تواكب الوقفة الاحتجاجية، شو نطيبوا فيسا فيسا فيسا فيسا
0: فيسا فيسا فيسا اليوم باش نقول لك زينة من اللحم، الناس كل فدت من اللحم،
1: نعملوا غزة بالزيت. الناس فدت من اللحم يا مرا، من نهار ثاني الناس فدت منه اللحم.
0: إذا كان موجود إلا لما حالة هي زوجي قال لي جيتك بجاه ربي لطيب لنا اللحم اليوم، عمل لي حاجة بالزيت.
1: جيج
0: باش نعملوا ان شاء الله، نعملوا فايم مسلي تاع الدجاج، احنا نقولوا بطاطا زهره ولا مسلي دجاج هكا، هكا كعيبات بطاطا مقصوصين دويرات دويرات، فخيد الدجاج كامل يبدا ولا زويز فخيدات الدجاج كاملين، معمك القرين فلفل هكايا وترونشيت القارص وشويه بصل خاسلو وكل شويه هكا زيت الزيتونه ونحشيوها كل في الفرن ساهله ماهله.
1: رشه المعدنوس تاعك
0: اه بيان سور، خلينا نكمل عاد باش نقول لك في الاخر نرميو كالجرينات الفلفل هكا مع الفوري واللي كانهم مقليين شويه وترونشتين طماطم، وفي الاخر بتبيع كي نجيو نقدموا نحطوا كل البصل المقصوص جويد معاه المعدنوس ورشه من الفوق وبنان وتكون شهيكم.
1: الله الله شفتي سوبر، راي شيراز راي شيراز راي. يعطيك الصحه يا شيخ، نقول لك شهر نهارك مبروك سعيد، نخليوك في متابعه لكل الاخبار اللي ترجع تقراوها وتلقاوها ديما على موقعنا جوهره فيم دوت نت، ومن خلال متابعتنا الاخباريه تكون على راس الساعه. احنا مازلنا موصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنت الصبحيه.

0: 42 دقيقة وقيت نعملوا طلع على كوجينتنا ونشوفوا شيف شنو باش يصنفنا ويودنا. هذا كنت تلقاو في فقرة ملا بنا تسويتا.
1: ملا بنا ملا بنا
0: الشيف رؤوف بالحاج نقولوا صباح النور صباح الفل. نهاية الاثنين نبدأ معاك هكا جو الكوجينة متاعنا والدوليشة. قولوا لك إن شاء الله نهايرك سعيد مبارك. كيف الحال يا شيفنا؟
2: صباح النور هبة أنت وسادة المستمعين. قول لكم إن شاء الله نهاركم زين.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
2: يعايشك ربي فضل.
0: الجو في القاهرة وين؟
2: والله طقس به اليوم معناتها طقس مغيم شوية بارد معناتها مش كل سخونة ما مستحب فما شوية نسمة باهية معناتها.
0: باه مستحب يخلينا ندخل الكوجينة ونصنفو
2: أكيد بالطبيعة شجعنا باش ندخل الكوجينة.
0: باه سلايدتنا موجودة جاية باهي.
2: إن شاء الله بالنسبة للرسيت متاعنا اليوم بالنسبة للمقابلات باش نعملوا سلطة مشوية مقصوصة بالنسبة للطريقة باش ناخذوا قرينة فلفل نقولوا احنا فلفل مسكي وإلا فلفل حلو نشويهم على الكانون وإلا نشويهم حتى على الغاز رابيدمون سينو نقشروهم ونقصوهم معناتها أونجيليان وإلا نسلكوهم بيدينا نضيفوا لهم شوية مايس شوية زيتون بالشقلوب بالطبيعة نقصوه جويد وإلا ناخذوا زيتون مقصوص ما ننساوش باش نحطوه في شوية مسخون باش تنحك الملوحية نتاعو بالطبيعة نجم نحطوا فيها شوية كبار شوية فلفل بر العبيد مقص شوية نأخذ شوية فرماج أحمر نقصوه زيادة أون كيوب في وسط السلطة متاعنا نضيفو لها شوية تون نخلطوها بالتون نحطو فيها نجم تحطو فيها كورنيشون تحطو فيها انتم شنو تحبوا الحاجات المحبة لكم باش تحطوها في وسطها نوع اللي يحب يحط فيها عظام مصموتة نجم يحط فيها عظام مصموتة مقصوصة نخلطهم المكونات الكل نضيفوا لهم شوية زيت زيتونة بالطبيعة هي مالحة من غير ما نحطوا لها الملح نجم نحط لها أبين شوية هكا فلفل أكحل ونقدموها وتاكلوا صحة بالشفاء. هذه بالنسبة للتبرع متاع السلطة متاعنا اليوم.
0: باه
2: ونتعداو للكالومار فارسي اللي هي سوفيا باش نعملوا سوفيا فارسي بالروز. بالنسبة للطريقة باش نحضر الصوص نتاع الروز نتاعنا بالطريقة المعتادة معناتها نقليو طماطم شوية رند وملح فلفل أكحل كركم شوية هريسة عربي نحطوا فيه شوية حمص وبصل نجم نحطوا شوية قرعة في الصوص ونفوروا الروز نتاعنا بالطريقة المعتادة. وبالنسبة للكالومار فارسي معناتها للسوفيا الطريقة ناخذوا السوفيا نتاعنا ننظفوها بالطريقة المعتادة نقصوا الليتيج نقصوهم هكا جويدين احنا باش نحضروا الفارس نقصوهم هكا ليتيج نتاع السوفيا نقصوهم هكا تريفات ضريفين نقصوا شويه معدنوس بصل مقصوص جويد نفوحوهم شويه تابل شويه ابين كمون فلفل اكحل كركم شويه نعناع شايح ونحطوا شويه روز معناتها حسب الفارس اللي باش نعملوه نخلط المكونات الكل مع بعضهم بالطبيعه شويه فلفل احمر وهريسه عربي كما ذكرنا شويه نعناع شايح نخلط المكونات الكل مع بعضهم نضيفوا لهم شويه زيت ومن بعد نفرسيو بهم اكعبات السوفيا بتاعنا سينو نقيتوها وإلا نشدوها بالكردون ونطيبوها في الصوص بتاعنا ومن بعد وقت يحضر الروز بتاعنا نسقيوه ونحطو كعبة الكالومار من فوق ونجمروه في الفور ومن بعد نقدموه تاكلوا صحة وبالشفاء. هذه بالنسبة للبارة بتاع الروز بالسوفيا فارسي.
0: التخت اخترت المشمش
2: طارت المشويش بيستوى وقت مشمس. بالنسبة للتحضير متاع الطارت للفون دي طارت باش ناخدو 250 غرام فارينة 150 غرام 125 غرام زبدة ساشي فاني وكعيب عظم وأبين نكبلو بشوية ماء بارد نخلطو الباتة متاعنا نخليوها ترتاح معناتها تقريب مدة 35 دقيقة وبعد نفرشوها في الفون دي طارت نطيبها في الفور في درجة حرارة 180 درجة نخرجوها وبعد نحضروا الكريم باتيسير متاعنا. بالنسبة للكريم باتيسير ناخذوا معناتها ساشي كريم باتيسير حاضر نضيفوا له معناتها نص إيطرة حليب وإلا نحضروا كريم باتيسير عربي اللي هي متكونة من نص إيطرة حليب ومغرفتين شاي وزوز فصوص عظم ونحطوا السكر حسب الرغبة كل حد يعمل بالطريقة اللي يحبها. هو ناخذوا نطيبوا الكريم باتيسير ونصبوها في وسط الفون نتاع الطارت هذيك اللي حضرناه نخليوها اللي تبرد نزينوها بشطار مشماش من فوق نحطوا عليها شويه نباش نتاع مشماش سينو نديروا عليها شويه مكسرات ونقدموها وتاكلوا صحه بالشاي. هذه بالنسبه للدره نتاع الطارت بالمشماش.
0: يعطيك الصحه شايفنا دونك هكا من السهل للسهل للاسهل خليني نقول يعني دبره تعمل الكيف نجمش نقول الشيف يعطينا ريسيت صعيبه لانه سهلين لي زانغديون هكا فيسع فيسع للي في الكوجينه اليوم حايرين تلقاو دبره معنا نهاية الاثنين اللي امنه لكم الشيف رؤوف بالحاج. شكرا ليك شيفنا يعطيك الصحه نهارك سعيد مبارك ليك ولكل متابعيك ولكل مستمعينا في القاهره وين وتونس الكل. خليكم معنا مازال الرونديفو متواصل بالموسيقى بالريتم بالاخبار بالمتابعات ديما في بنت الصبحيه.

0: 10 51 دقيقة على موجاتنا. هذايا سوبر ستار رغم علامة أكيد اللي يكون حاضر في الليست متاعنا باش يكون حاضر في مهرجاناتنا ما نعرفوش مع الأسماء اللي قاعدين في الويكاند هكا نتعرفوا عليها باش يكون حاضرة في مهرجاناتنا التونسية. هذا الكل تو تلقاوه معنا تباعا من خلال متابعتنا الثقافية. أما خلينا في متابعة الوضع الجوي، خلينا نعرفوا شنو اللي مخبينا الطقس هكا بداية الأسبوع، وأكيد قراءة تكون في البوان ميتيو. أما هنا الأستاذ عامر بحبة وتويتا
1: ميتيو مع الأستاذ عامر بحبة.
0: والأستاذ عامر بحبة نقول له صباح النور، صباح الفل أستاذنا، كيف الحال؟
2: مرحبا هيبة، صباح خير وتحية لك وتحية للسادة المستمعين على جوهرة فام.
0: شكرا لك، طقسنا الجميل الصيفي، طقسنا لليوم كأنه فما شوية سحب وكأنه فما زدة بعض التحيينات. كل التفاصيل عندك أستاذنا، منين نبدأه؟
2: نبدأ ساعة على مستوى الحرارة. دونك اليوم طقس يعني حرارة تقريبا حول المعادلات، حرارة صيفية. الحرارة اليوم هيبة إن شاء الله باش تكون ممكن من 25 26 27 درجة على بعض المناطق الساحلية، مع حرارة تشوفوا عادية جدا، خاصة المناطق الساحلية متاع في ولاية نابل مثلا، في المهدية، في صلقتة، في الشابة. المناطق هذه دونك حرارة نجم نقولوا يعني دون الثلاثينات. كي ندخلوا أكثر لداخل شوية وإلا حتى على السواحل يعني الجنوبية الشرقية، الحرارة توصل 30 درجة، توصل حتى أكثر من 30 درجة. الأربعين درجة هي متوقعة فقط في الجنوب يعني الغربي، في الصحراء زادة في متاع الجنوب الغربي، ربما نوصلوا 38 39 40 درجة فقط كما قلنا في أقصى الجنوب الغربي الصحراوي. ولكن بقية المناطق الأخرى الكل تقريب حرارة 30 وهذا عادي. تو احنا نجم نقولوا يعني دخلنا رسميا في فصل الصيف منذ بعض الأيام. احنا تو في شهر جوان يعني أولى أشهر فصل الصيف. تقريبا هي بالحرارة باش تقعد نفسها الأيام القليلة القادمة، ربما تزيد درجة أو درجتين، ربما تنقص درجة أو درجتين، مش تقعد تقريبا في مثل يعني كما الحرارة متاع هذا اليوم. نحكي على غدوة ثلاثة الأربعة الخميس تقريب نفس حالة الطقس، ربما آخر أسبوع الحرارة تزيد تنخفض ببعض الدرجات. على المستوى الأمطار من المتوقع إن شاء الله اليوم في العشية تقلبات أمطار الحمل الحراري والتضاريس على الحدود متاعنا التونسية الجزائرية، ممكن في ولاية الكاف، ولاية جندوبة، ممكن في جهة تالة، وتنجم بعد توصل إلى غرب ولاية سليانة. ولكن في الحقيقة الأمطار يعني مش مؤكدة في المناطق هذه الكل اللي ذكرتها، بشكون موجودة إن شاء الله ومش في كل المناطق اللي ذكرتها. أمطار محلية زادة يعني تهم مناطق دون أخرى، في ولاية الكاف مثلا تنجم تصب الأمطار في منطقة دون أخرى حتى إذا كان المناطق قريبة لبعضها، معناتها هذه هي الأمطار المحلية. غدوة ممكن ما فماش تقلبات، ممكن الأربعاء والخميس نسجلوا مرة أخرى تقلبات كيف نتاع اليوم، ديما على المناطق الغربية الحدودية يعني ولايات القصرين، ولايات الكاف، ممكن جندوبة محليا، ممكن زادة غرب سليانة. وهذا طبيعي كما قلنا في مثل هذه الفترة، أمطار الحمل الحراري والتضاريس، أمطار اللي نسجلوها في المناطق المرتفعة نتيجة التسخين النهاري، الهواء الدافئ كي يطلع الفوق ويبرد ويعطيك السحب كي اللي عادة يكون تأثيرها سريع، هي معناتها الأمطار تدوم بعض الدقائق أو أكثر شوي أو بعض عشرات الدقائق. دونك هذايا متوقع كما قلت اليوم الأيام القادمة، ممكن ربما يعني الأمطار هذه اللي هي أمطار الحمل الحراري والتضاريس ممكن باش تكون أكثر أهمية منتصف الشهر، يعني فترة 15 جوان والأيام الموالية بين 15 و20 ممكن باش نسجلوا أكثر أمطار حمل حراري والتضاريس، ربما نسجلوا حتى جريان لبعض الأودية. قلت مش اليوم مش غدوة، أتحدث عن فترة 15 من بعد 15 جوان، وكيف كيف رهيب هذه راهو نسجلوه كل عام في بداية فصل الصيف أو حتى في آخر فصل الصيف. دونك هذا طقسنا هيبة على المستوى الحراري وعلى مستوى الأمطار اليوم والأيام القادمة.
0: خيبيان، دونك أكيد كل ما تبدا فما تحيينات يكون حاضر معنا الأستاذ عامر بحبة. درجة حرارة هاكا تعرفنا عليها، الطقس، القراءة الشاملة، دونك ترجو تلقاوها ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام. شكرا لك أستاذنا، نهارك سعيد مبارك، وكل عادة يكون حاضر معنا نهاي الاثنين ونهاي الجمعة في كابوتشينو بنت الصبحية. وعلى امتداد الأسبوع تلقاو ديما رابيل باش تكونوا على بينا، لأن نعرفوا التوانسة دوما ما يدخل الصيف وبراتيكمون ولات عادة عندنا، نحبوا نعرفوا الطقس كيفاش، تقلبات والأمور الكل تقراوها وتلقاوها ديما على منصاتنا. فيسبوك انستغرام تيك توك وحتى على موقعنا جوهر FM.net.

0: To skoro płynę to pod tanby.
1: كان ميكرو جوهرة 23 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار.

0: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الأربعاء المقبل جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وستخصص هذه الجلسة لتعميق النقاش والاستئناس بآراء ومقترحات الأطراف المهنية والاقتصادية المعنية بالقطاع الرياضي واستثماراته وتسييره المالي واللوجستي. الخبير التربوي بمنظمة الأليكس وكمال حجام يؤكد أن العناية بالطفولة المبكرة تمثل اليوم أحد أهم القضايا التربوية والاستراتيجية في العالم العربي باعتبارها المرحلة الأساسية التي تبنى خلالها شخصية الفرد وتتحدد ملامح مساره التعليمي والاجتماعي في المستقبل، مشددا خلال ملتقى عربي خصص لمناقشة واقع الطفولة المبكرة وأفاق تطوير مؤسساتها على أهمية تعزيز جودة الخدمات التربوية الموجهة للأطفال.
1: سنطرح في هذا الملتقى قضية في تقديرنا أنها الأهم بالنسبة في المجال التربوي للدول العربية، كيفية العناية بجودة مؤسسات الطفولة المبكرة، يعني هذا البحث عن المؤشرات الدولية التي تتيح لنا رسم على مستوى الدول العربية رسم الخطط الوطنية التي تؤكد على قيمة هذه المرحلة العمرية والتي تعتبر اليوم الفئة أو المرحلة العمرية القاعدية التي تبنى عليها شخصية الفرد في المستقبل. تونس دولة مشاركة من بين 11 دول على 22 دولة في هذا العمل الاستراتيجي الضخم. تونس شاركت بتقديم إذن مقترحها حول الطفولة المبكرة وكيفية العناية بها، وفي اعتقادي أنه هذا العمل العربي المشترك يضعنا أمام مرحلة جديدة تبحث عن التميز في هذه المؤسسات التي تعتني بالطفولة. طبعا هو البحث والإطار الذي سيطرح اليوم سيعطي فكرة واضحة على واقع الطفولة في الدول العربية، ويتأكد من خلال العرض اليوم سنرى بأن تونس تحتل مكانة يعني مهمة جدا معتبرة في مسألة العناية بالطفولة المبكرة. تبقى بطبيعة الحال بعض المؤشرات الجودة، مؤشرات التميز نكون في حاجة ماسة إليها حتى نضيف إلى ما هو موجود من عمل استراتيجي هام في تونس.
0: دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية، وسلطات الاحتلال تؤكد شن غارات جديدة على مختلف أنحاء إيران، وهيئة البث الصهيونية تفيد بأن إيران أطلقت منذ مساء الأحد نحو 30 صاروخا على الأراضي المحتلة. ختاما، طهران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط مع تبادل إيران والكيان الصهيوني الضربات منذ ليلة الأحد للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في 8 أفريل. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن أحدا لا يصدق أن النظام الإسرائيلي سيقدم على أي عمل من دون تنسيق وتعاون مسبقين مع الولايات المتحدة.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مرحبا في 13 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. السلام عليكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة في الخدمة وإلا زادة في الدويرة وحتى زادة تبداو شادين ثنية. نقول لكم واحدة واحدة ديقة ديقة سورتو نحكيو هكا على المود الصيفي والأجواء اللي تعمل 66 كيف. هما اللي متجهين للبحر ماشي للهرقلة حبوا يتمتعوا بجمال هرقلة بجمال تونس العزيزة الغالية. هما اللي اختاروا تونس كوجهة. تحية سبيسيال مدام زينب غازي وسي إبراهيم العطار من لبنان جاوا لتونس باش يعوموا في بحر هرقلة ينعموا يتمتعوا بجمال سوسة وتونس الكل. نقول لهم إن شاء الله ديما متمتعين بكل تركينا في هالبلاد العزيزة الغالية. مرحبا بكل هكا اللي يحبوا البلاد هذية وإحنا زادة نرحبوا بهم من لبنان. التحية دونك المدام زينب غازي وسي إبراهيم العطار وكيف كيف زادة لأولادهم بلال نور حليم وحسن اللي كيف كيف زادة مستمتعين بالإقامة. إن شاء الله ديما الأجواء تكون على العال في بلادنا اللي يطيبوا فيها العيش. وأنا نقترح عليهم من هرقلة ينجموا يعملوا طلة على بنزرت بما أنه في فقرة ميد ان تونيزيا باش نهزوكم لبنزرت الراس الجبل وباش نحكيو على كفاءة تونسية تتعرفوا على تفاصيل النجاح هذايا توتويتا.
1: ميد ان تونيزيا
0: علاش قلت لكم نمشي الى بنزرت لانه باش نحكيو على الطالب محمد اديب بوفحجه اللي يبتكر اول منصه بيئيه ذكيه في تونس باش ناخذوا عليها اكثر معطيات وتفاصيل. المنصه هذه اللي تكون في خدمه الفلاحه البحر والبيئه. انا نقول له صباح النور صباح الفل يا محمد اديب. اهلا وسهلا ومرحبا من بنزرت.
2: أهلا وسهلا بكم كافة مستمعي إذاعة جوهر أف.
0: شكرا ليك محمد. دونك من خلال فقرة ميد ان تونيزيا احنا نكرمو ديما الكفاءات متاعنا التونسية وخلينا نتعرفوا على الكفاءة التونسية اللي هكا اليوم تحط على ذمة كما قلنا الفلاحة منصة بيئية ذكية في تونس هي الأول من نوعها. نتعرفوا عليك ساعة محمد أديب. خلينا ناخذوا فكرة بفحجة دونك على الطالب المتميز هذايا باش مستمعينا ياخذوا قصة النجاح هذايا وعلى شلاي
2: نزلوا على منويل. هنا محمد ديب بوفحجة أولا طالب تكنولوجية معلومات واتصالات بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر. كذلك إعلامي ومخرج أفلام وثائقية.
0: الله الله تروى كاسكيت معناه.
2: هاي.
0: ما شاء الله. خلينا نمشيو للطالب المبتكر الكاسكيت هذية اللي اليوم خليت كل وسائل الإعلام تحكي على الابتكار وهالمنصة التونسية الذكية. دونك كيف جات الفكرة؟ أكيد لو بزوان هو اللي خليك اليوم تمشي في الـ في الـ في الديمارش هذية. دونك خناخذوا بعض التفاصيل على المنصة.
2: والله أنت كيف ما قلت هيبة لو بزوان هو اللي خليني الحق نمشي للفكرة هذه. أنا قاعد نحضر في مشروع فيلم وثائقي على شح المياه اللي صار في السنوات الفارطة. دونك قابلت فلاح وبحار الحقيقة ومن فميك جت الفكرة. سؤال اختر البالي أنه تكون فما معلومة علمية حينية للبحار وللفلاح قبل ما يمشي يخدم. دونك ساعتها الحقيقة بديت الحكاية في مخي وبدأت الديفلوبمون بتاعها انه تكون المنصة هذه تعرض الوقت الفعلي والمعطيات متاع الطقس ودرجة الحرارة وجودة الهواء ومؤشرات امواج البحر اترافيغ دي كابتور اوبن سورس موجودين معناتها في تونس الكل. المعطيات هذه يقوم يحللها الذكاء الاصطناعي ويقدم ارشادات حينية كيف ما قلت للصياد وللفلاح. دونك ليدي انا قلت لك وقتاش اليوم الفلاح ينجم يمشي يسقي الارض نتاعو شنو هي المحاصيل المناسبه للزراعه هذه الارشادات اللي قدمهم الذكاء الاصطناعي في المنصه. كيف كيف الصياد البحري تعطيه الوقت المناسب للصيد وانواع الحوت اللي يمكن يلقاها موجوده في المنطقه نتاعو. دونك هذه ليدي اون جينيرال. وكيف كيف باش تكون فما خريطة تفاعلية للفلاح يحدد الرطوبة متاع التربة الأمطار المتوقعة حرارة التربة متاعو اترافيغ جي بي اس لهنا معناها في المنطقة متاعو هو بالضبط. وكيما زاد خريطة تفاعلية للبحر تعطيه الأمواج متاع البحر الموجة قداش الارتفاع متاعها قداش تبقى من ثانية كيف كيف الرياح كيفاش باش تكون ومناطق الصيد المناسبة. هل معناها النهار هذاك مناسب للصيد والوقت كيف ما انا قلت قبيله مناسب للصيد ولا لا.
0: باه المنصة قداش قعدنا نحضروا فيها محمد وكانوا معاك ديزانجينيور اخرين خلينا نفهموا.
2: هي الحقيقة كيف ما أنا قلت لك ليدي قعدت تو بريسك شهر أتخذيغ البروجي اللي حكيت لك عليه نخدم فيه مع جمعية التضامن المدني بتونس أشرفت عليها وحدي الحق معناها في الديفلوبمون نتاعها
0: دو أ زيد
2: بالطبيعة وكان معايا الحق صديق ساعدني في في حاجات أخرى اللي هو كسوة ما تنحكي على هنا على البيانات والتحاليل متاع الذكر الاصطناعي اللي هو أحمد عتمة كان معايا موجود في المنصة هذه
0: المنصة دونك سيء معني نجموا يتمتعوا بها البحارة واللي مهتمين بشأن البيئي معني خلينا نفهموا تلقى تصلوا بيك بعد وزارة تكنولوجيا المعلومات نعرفش عطينا فكرة هكا المنصة باهي ونحكيه على أول منصة بيئية ذكية في تونس فأكيد لازم تلقى رواج وتلقى إشعاع.
2: هي تو المنصة كيف ما أنت ذكرت موجودة تو سيغ الويب معناها فونكشنال وتخدم مع الرابط نتاعها اللي اسمها أغريماغ إي آي والحقيقة مازلنا قاعدين نطوروا في اليدي كيف ما قلت احنا تو أطلقناها وإن شاء الله نلقاو كيف ما أنت قلت تعاون كسوسوا من الدولة ولا من أي جهة رسمية
0: نعاود نذكروا بالاسم
2: أغريماغ AI
0: AI يعني حتى انا ندخل من لازم نعرف البحر شنو حوالو
2: تنجم تكتب حتى في محرك البحث معناها سولو النافيغاتور اللي تستعمل فيه تكتب منصه بيئيه تونسيه تطلع لك معناها
0: داكور حاجه تفرح اليوم شنو الميساج تقدموا للشباب انت ما شاء الله عليك نموذج للشاب الطموح اليوم نحكيوا على 3 كاسكيت يعني في الاوديو فيزوال في الديفلوبمون ما شاء الله عليك زاد في الاعلام هكا دونك اليوم شنو الرساله تحب توصلها انت كشاب تونسي اليوم محمد اديب بوفحجه للشباب اللي يسمعوا فيك للشباب اللي يمكن تنجم انت تكون لهم ولازم تكون قصه نجاح لانه اليوم وقت اللي نحكيوا في العمر هذايا على طموح كبير ونحكيوا على منصه الاولى من نوعها في تونس دونك نجموا ناخذوا هكا افكار من عندك نصائح شو تقول لهم
2: والله اكثر نصيحه نجم نقولها هي انه نحلموا وما فما حد شيء صعيب معناها كل شيء بقدره ربي ديما نقول شده في ربي هي اهم حاجه خاطر انا انسان الحقيقه نحلم برشا هيبه معناها عندي برشا احلام ونحب نطبقها في الدنيا والحمد لله انا قاعدين بشوي بشوي نطبقوا فيها
0: الاحلام بدينا بالمنصه بعد الافلام اي حكينا شويه على
2: هي الحقيقة بديت بالأفلام الوثائقية القصيرة وخذيت ساعتها عملت فيلم أنا مفتاح حريتي أول فيلم ليا وشاركت به في عدة مناسبات وعدة مهرجانات دولية خذيت حتى جوائز دولية البر وبعدين بديت بإطلاق منصة زادة مختصة في الإعلام الشبابي اللي هي سينيماس ميديا أتخذيغ صحابي معايا معناتها كلنا دي جون هكي من خيرة شباب تونس عملنا إن بلاتفورم تعنا بالإعلام الشبابي وبعديك زدنا طورنا الفكرة أنها ولت تغطي الأحداث الثقافية وكل شيء
0: خي بيان الخطوة الجاية
2: الخطوة الجاية باش نكمل الحقيقة في التكنولوجيا والديفلوبمون تاع البلاتفورم أغريماغ إي آي وإن شاء الله دي بروجي أخرين إن شاء الله
0: إن شاء الله الحلمة الجاية إن شاء الله زادة كيف كيف توجست اللي تكون حاضر بحذينا من خلال فقرة ميد إن تونيزيا يعطيك الصحة محمد مثال الشاب التونسي الطموح اللي يوصل إن شاء الله بخطوات ثابتة لكل ما يطمح له يعطيك الصحة تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في بنزرت كلمة الختام ليك تحب توجه تحية لشكون شكر امتنان
2: دقيقة نوجه تحية أول حاجة لعائلتي سند العائلي هو أهم حاجة معناها كسوة أمي بابا خالي الناس الكل اللي موجودة بالرسمي معايا مساندتني نوجه تحية ليكم انتوما على دعمكم تحية كذلك جمعية التضامن المدني بتونس وتحية خاصة خاصة خاصة لأساتذتي اللي الحقيقة تلمست على يديهم اليوم استفدت من في جميع مؤسسات التربوية الكل حتى من التعليم العالي اللي هي المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بمعطف قدم لهم تحية خاصة الحق.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة محمد. محمد أديب أبو فحجة شكرا لك على هالموجات الإيجابية اللي ديما نسمعها ونلقاها في فقرة ميدن تونيزيا. احنا معك نوصل ل 11-29 دقيقة، الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة. تحياتنا العدولة يسمع فينا وقال هذا هو شبابنا اللي نكونوا فخورين به. دونك كيف كيف لميا هيشي تسمع فينا قالت هذا الشباب اللي يعني نكونوا فخورين به، وإن شاء الله تونس بهم هما تكون ديما في أعلى المراتب. خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل بالفقرات بقية.

0: الحكايه مع الجبايه.
1: وحكايات باش تكون مع الجبايه اليوم على 11:37 دقيقه على موجتنا. صباح النور، صباح الفل كالعاده. نهاي الاثنين تنورنا تشرفنا وتجيب لنا الامتيازات، ولا نفرح كي تقولي امتيازات مش امتياز، امتيازات جبائيه للتونسيين المقيمين بالخارج. مدام ضحى البحري المستشاره الجبائيه اللي تكون حاضره في كابوتشينو باش تعطينا ديما كل ما هو جديد ويهم تونس اللي في تونس وحتى زاده خارج تونس. مدام ضحى صباح النور.
2: نهارك زين، صباح الخير.
1: صباح الفل والياسمين.
2: وانت بالأمثل.
1: امتيازات،
2: امتيازات في إطار بعث مشروع أو التوسعة أو المساهمة في مشروع.
1: آية
2: مش
1: لله.
2: أي امتيازات.
1: نبدأ وين نبدأ
2: وإحنا نعرفوا توا وقاية مواطنين بالخارج تونسيين مقيمين برا باش يبدأوا يروحوا، فما برشا منهم يخموا في بعث مشاريع وإلا عندهم مشاريع ديجا مبعوثة يحبوا يجدوا الماتريال متاعها وإلا يوسعوا فيها. دونك قانون مالية 2026 مكنهم من امتيازات جديدة اللي تمكنهم من اقتناء معدات وتجهيزات معفية من الأداءات الموظفة عليها عند التوريد وإلا من الأداءات الموظفة عليها عند الاقتناء من السوق المحلية. كيف كيف بالنسبة لتوريد الشاحنات ولا الجرار المتعلق بممارسة النشاط. الامتيازات هذه هي ممنوحة لهم كل نجموا يجدوا الماتريال متاعهم، ينجموا يدخلوا كهرباء مرة بركة. بالنسبة للشاحنة بلوتو، الشاحنة ما لازمش يتجاوز العمر متاعها عند التوريد 5 سنوات. بالنسبة اللي عنده مشروع فلاحي باش يدخل جرار أو تراكتور، دونك ينجم يوصل العمر متاعه ما لازموش يفوت 10 سنوات عند التوريد. بالنسبة للشاحنة أو الجرار يقع دفع 10% فقط من مبالغ المعاليم والأداءات المستوجبة. بالنسبة لبقية المعدات يقع التوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء المعلوم على الاستهلاك والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات عند الاقتناء من السوق المحلية. دونك هذوما امتيازات كبيرة تعاونهم باش يجدوا ماتريالهم وإلا ياخذوا ماتريال جديد كيف ما قلنا. ما تقتصرش على التوريد فقط، ينجموا يشريوا من السوق المحلية كيف ما قلنا. فما إجراءات لازمهم يتبعوها بطبيعة، نعرفوا اللي لازم يقع التصريح بالاستثمار بالمشروع هذاك عند الوكالات المختصة. دونك إذا كانوا مشروع صناعي عند لابي، إذا كان مشروع فلاحي عند وكالة نهوض بالفلاحة دونك لابيا، إذا كان مشروع سياحي من عند الوين تيتي ديوان النهوض بالسياحة، لازم زادة كيف كيف يدخل في طور النشاط في ظرف عام من الحصول على التصريح بالاستثمار والحصول على المعرف الجبائي. وقت اللي يتحصل على التصريح بالاستثمار يقوم بتقديم الملف متاعه بطبيعة للجهات المختصة اللي هي الديوانة. ولهنا بالطبع يقع النظر في المعدات اللي باش يقع توريدها وعند احترامها للشروط والبنود اللي مسموح بها للتوريد بطبيعة يقع الموافقة على تمكينها من الإعفاءات هذية. كيف ما قلنا بالنسبة للامتياز هذية ممنوح في نطاق يا إما إنجاز مشروع جديد، دونك جايب فكرة متاع مشروع ويحب يقوم ببعثه، وإلا مشروع قائم الذات يقع توسعته، وإلا زادة فما مشروع آخر يقع المساهمة فيه والمساهمة تكون بالمعدات هذية اللي يقع التنصيص عليها في التصريح بالاستثمار. ولهنا لازمها تكون يعني تصريح بالاستثمار مطابق للمعدات اللي باش يقع جلبها والاقتنائها، ولنا كيف ما قلنا من بعد يقع دراسة الملف لدى المصالح الديوانية اللي باش تتثبت من التصريح بالاستثمار مع قائمة المعدات اللي باش يقع توريدها، ويقع الموافقة على اسناد الامتياز هذا. الشاحنة عنده الحق مرة بركة يدخلها أو الجرار. بالنسبة للمعدات عنده الحق كل 5 سنين يبدل الماتريال متاعه ولا يجيب ماتريال جديد يتعلق بممارسة النشاط متاعه. هذا كل معنا اليوم للتونسيين مقيمين بالخارج في نطاق الامتيازات الممنوحة لهم.
1: أي امتيازات باهية وتسهل لهم
2: بطبيعة إعفاء كل من المعاليم الموظفة على المعدات الموردة. بالنسبة للشاحنة أو الجرار يدفعوا 10% فقط من المعلوم الموظفة عليهم اللي هي نسبة الحقيقة معقولة جدا.
1: برشا هذوما مواطنين بالخارج، خلينا نشوفوا مواطنين بالداخل اش عندهم. ترى
2: شهر جوان احنا ذكرنا
1: ذكروهم.
2: دونك شهر جوان عندنا بالنسبه لتصاريح الاشخاص الطبيعيين نهار 15، الاشخاص المعنويين عندنا نهار 20 نهار 28، عندنا التصريح بالقسط الاحتياطي الاول نهار 25 للاشخاص الطبيعيين، نهار 28 للشركات، وعنا التصريح النهائي بالضريبة على الشركات بالنسبة للأشخاص المعنويين بيانسور، وما ننسوش التصريح بالضريبة على الثروة نهار 30 جوان. نذكروهم العفو الجبائي، مهم برشا للعفو الجبائي، خاطر بالنسبة للأشخاص اللي عندها ملفات مراجعة أنكوغ لازمهم يعملوا الصلح قبل 20 جوان إذا كان يحبوا يصالحوا، وباش يقع تثقيل المبالغ هذه قبل 20 جوان باش ينجموا يتمتعوا بالعفو. الأشخاص اللي عندهم إغفالات، دونك كل يوم صباحنا على صباح إيميلات من الإدارة العامة للأشخاص اللي عندها إغفالات، عندهم الحق يسوي وضعية تلقائيا حتى 30 سبتمبر. دونك إذا كان عنده تصاريح غير مودعة أو عقود غير مسجلة ينجموا يقدموها تلقائيا للقبضات المالية باش يسوي وضعيتها، وإلا يقدموا تصاريح تصحيحية في الأجيال هذه قبل موفى سبتمبر 2026. بالنسبة للمراجعات السيرية المفعول الصلح لازم يكون قبل 20 جوان.
1: داكور، حافل
2: حافل
1: برشا حافل جوان وبرشا خدمة
2: برشا خدمة العوين الجبية.
1: العوين الجبية كولي الله المستعان. تحي نحكي والبيسين ملا يعطيك الصحة متر لوحة البحري. تحية لهم وتحية ليك انت زدة المستشارة الجبائية اللي تنورنا كل نهاية الاثنين في كابوتشينو بنت الصبحية. خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة كالعادة بالأخبار بالمتابعات لكي زدة بالريتم التونسي. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري أنا معك، هذا كيفاش أنا من قلبي راني دي مرات أحمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك صالح لأي وقت كلامي هذا ما هوش احتي ثليل.

بحبش ضل. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر, سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر. ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر, حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر. قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل, نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير. وانا ما نحبش تصوير, نحب انسان يشفي الغليل, نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: على جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 لـ23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبنيو المستقبل في أمان. كارت أسورانس، نحو المستقبل في أمان.
3: جوهرة أفهم
1: بيبليسيتي
0: جوهرة أفهم شونا ما يكون كان هكا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. رابطة حقوق الإنسان ترفض العقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في الغش. وترامب يطالب الكيان المحتل وإيران بالوقف الفوري لإطلاق النار. وفي تفاصيل أخبارنا، رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد مقاربات تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. والرابطة تقول في بيان أصدرته اليوم إنها تابعت الإجراءات المتخذة في إطار الكشف عن عمليات غش في الامتحانات وما رافقها من قرارات إيقاف وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ، مؤكدة المنظمة أن الغش في الامتحان سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له بحزم، غير أنها اعتبرت أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. هذا وشددت الرابطة على ضرورة معالجة الظاهرة في إطار تربوي وبيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشاب ويراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، واعتبرت أن العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا للحد من الغش، محذرة من انعكاساتها النفسية والاجتماعية والتربوية خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها السجون ومراكز الإصلاح. كما أكدت أن مصلحة التلميذ الفضلى تستوجب اعتماد إجراءات تأديبية وتربوية متناسبة مع طبيعة المخالفة وتحترم القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل. هذا واستنفت اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بعد انقضاء فترة راحة لمدة يومين، وفي رصد لانطباعات الممتحنين عن اختبارات اليوم الرابع التي اعتبرها البعض في المتناول وفق ما جاء في التسجيل التالي لعدد من التلاميذ في سوسة.
2: باك تكنيك اليوم عندنا دوفور فيزيك، جابونا بيل واند ودوزاج والبيلة، دوفور ممكن اللي يريفزوا بالقديم في المتناول واللي ما قراش على روحه ما يجي شيء.
3: باك ثلاثة عربية على ونوس والحماسة وأبو هريرة، يعني ونوس جاء في المتناول وصير.
2: يعني باك تكنيك عندنا اليوم دوفور فيزيك، دوفور جاء باهي متوسط، اللي قرا على روحه إن شاء الله بنجاح.
4: اليوم عادينا دوار ماج، والله مش صعيب برشا، هو جاي المتناول نتاع العباد فيما تخدم فيما معناها ما تنطر نوتك، جابونا ماتريس تنش بلاقت بها نوتك، جابونا كومبلكس.
5: اليوم عادينا دوار فيزيك، اي نقرا باك تكنيك، الحقيقة دوار جسير يتخدم، نجم تنطر منه نوت حتى كان ماكش مريب تاخو نوتك، كل الأسئلة ماهمش هكا صعاب معناتها جوست تريب بس تاخو نوت، فهمت؟ الحمد لله جاي تكنيك ساهل، جاي المات ساهل، فيزيك ساهل، الحمد لله.
6: يعني باك تكنيك اليوم عديت فيزيك سافا جي ساهل، حتى تكنيك زاد كيف كيف المات بربرا على عملي ولا معناها شيء ما يتقارنش، معناها الحمد لله ساهل جاي وكا، واحد يبدا مريب بس جو باهي نطر نوت وينجح الحمد لله.
7: اليوم عادينا دوار فيزيك، جايبولنا من الأول بارتي بيلا الحق سافا مش خايبة، بارتي لولا سافا، من بعد في الفيزيك نيرسي تكست سيونتيفيك على الراديو أكتيفيتي في زادا سافا نجم تعمل أون جينيرال معناتها أنا بوحدي.
1: الوطنية لرواد الأعمال تنظم اليوم بالتعاون مع جمعية الأطباء التونسيين في العالم بتونس العاصمة النسخة الأولى من قمة تحت عنوان جسر الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وإفريقيا، وتجمع قادة الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا الصحية في تونس وأوروبا وبحضور أطباء من الجالية التونسية في الخارج. فكرة عن هذه القمة تحدث عنها رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة لمراسلنا ماهر الصغير.
8: اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس، اليوم دورنا هو تحفيزهم، دورنا هو تشجيعهم على الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصناع القرار بالسلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية باش حدين نقولوا يحلوا الشاهية للدياسبورا هذوما للتيرو تونيزيان ريزيدون لترانجي بور انفستير في تونس. اليوم شراكة هكا يعني كانت عندها طعم خاص على خاطر اليوم هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرف القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف دعاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دونك قطاع يفوت دوره الاجتماعي هو رافع حقيقي الاقتصاد. هذاك علاش ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذايا، وخاصة البعد يعني خلينا نقولوا لتشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس. الجانب الثاني من التظاهرة هذه هو اليوم تشريكنا لحوالي 44 شركة ناشئة في القطاع الصحي. اليوم نحكيه على الهيلث تيك، اون فيغتي من منتوج تونسي. اليوم حاضرين، يلفون بيتشي، يلفون بريزونتي لور بروجي نتاعو قدام دياسبورا مختصة، قدام أطباء، قدام دي بزنس أنجل، قدام مستثمرين. اليوم فرصة للولوج للأسواق العالمية، فرصة للولوج للتمويل، فرصة أيضا للتشبيك.
1: دوليا، وسائل اعلام ايرانيه تعلن اليوم سماع دوي انفجارات في مدينتي طهران واصفهان، تزامنا مع اعلان التلفزيون الرسمي الايراني اطلاق صواريخ من ايران ولبنان باتجاه مدينه حيفا وشمال الاراضي المحتله. ووكاله فارس الايرانيه تذكر ان القوات المسلحه اطلقت موجه جديده من الصواريخ باتجاه الاراضي المحتله، واعلن الحرس الثوري بدء عمليه النصر ردا على الهجمات الصاروخيه الاسرائيليه التي استهدفت مواقع راداريه في 3 مناطق ايرانيه. ولفت الحرس الثوري أيضا إلى استهدافه مجمع صناعات بتروكيميائية في مدينة حيفا ردا على ضربات إسرائيلية لمنشآت مشابهة. من جهتها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن تقديرات المنظومة الأمنية في الكيان المحتل ترجح أن التصعيد الحالي في المواجهة مع إيران قد يستمر أياما، كما نقلت الإذاعة الرسمية للكيان عن مسؤول كبير في الجيش تأكيده أن سلطات الاحتلال سترد على كل عملية إطلاق صواريخ تتعرض لها من إيران ووكلائها في المنطقة. جانب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يحذر من أن تبادل الضربات مع الكيان الإسرائيلي ستكون له تداعيات على المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران والكيان الصهيوني بوقف القتال فورا، وذلك بعد ساعات من تجدد القصف المتبادل بين الطرفين في تطور يهدد بعودة الحرب وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش. ختاماً، استشهد 4 أشخاص اليوم في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة زفتة بمحافظة النبطية جنوب لبنان ضمن هجمات على مواقع عدة في جنوب البلاد. ووكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن أحد الغارات استهدفت مركزاً للإيواء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: Malcolm, InfoSport. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: نص النهار و 13 دقيقة، مرحبا بكم الناس كلها معنا في انفو سبور. المنتخب الوطني مازال في طريقه للمكسيك للمشاركة في المونديال بعد ما خرجت الطيارة البارح رحلة عادية من مطار تونس كارتاج نحو اسطنبول في مرة أولى إسكال، ثم مواصلة الرحلة إلى مكسيكو سيتي ومنها إلى مدينة مونتيري ويمشي يلعب منتخبنا مقابلته، زوز مقابلات الأولانيين في المونديال. أول مقابلة باش تكون ضد السويد نهار 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الفجر، ثم نلعبوا ضد اليابان نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح، اللي هي مقابلة تاريخية اللي باش تكون المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال. زوز مقابلات هذم في المكسيك تحديدا في مدينة مونتيري، ثم نتحولوا لأمريكا لمواجهة هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. فالشد الرحال من جانب منتخبنا الوطني التونسي، الوفد ليكيب ناسيونال استقبلوا رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر كارتاج، وشدد رئيس الدولة أنه زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وأنه ثقافة الهزيمة أقصى وأشد من الهزيمة ذاتها، وقالهم انساوا الخمسة متاع بلجيكيا والتوانسة كل أوراكم. طاقم تحكيم تونسي باش يزفر غدوة مباراة ودية دولية باش تكون في فرنسا بين تشيلي وكونغو الديمقراطية، مقابلة باش يزفرها محرز الماكي باش يساعدوا خليل الحساني وأيمن بن سماعكلة. منتخبنا الوطني اللي أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي يلعب اليوم مقابلة ودية انطلاقا من 5 متاع العشية ضد نظيره الجزائري، مقابلة باش تلعب في استاد بوعلي الأحوار في حمام سوسة، يزفرها الحكم وليد الهيبي. في النجم الرياضي الساحلي، اشتراكات موسم 2026-2027 متوفرة على ذمة جماهير ليتوال، أسعار الجرادان 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار، وتروبين 3000 دينار. التفاصيل الكل الخاصة بالاشتراكات موجودة على الباج أوفيسيال متاع النجم الساحلي. الاتحاد الدنماركي أعلن أنه لاعبه إيريكسن اللي خضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سقوطه وقتها فقد الوعي في يورو 2021، البارحة وطاح مجددا، والمقابلة كانت وقفت في مرة أولى أكثر من 15 دقيقة، مقابلة ودية دولية ضد أوكرانيا. فما بعد الحكم أعلن نهاية المباراة وتم نقل إيريكسن للمستشفى. الاتحاد الدنماركي قال أنه إيريكسن حالته مستقرة ومن المتوقع خروجه من المستشفى قريبا. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس الذوادي، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جارف ام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جارف ام. شاي طيبه في لمن
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: حياتي. مع كل فيموس سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أون غران.
1: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
2: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز بلعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك أورانج
3: جوهرة أفهم
4: Publicité

كلها. دونك نحكيوا على العروض، نحكيوا على المهرجانات، نحكيوا على صيفة 2026 البرمجة اللي تكون خاصة بموسم. أكيد نتمنى أنه الفنان التونسي يكون حاضر في مختلف المهرجانات، يأسس مجموعة من السهرات، يكون في عروض الافتتاح الاختتام في سهرات الكبرى، لكن زادة استقبل تونس لمجموعة من النجوم اللي الحقيقة الفترة الأخيرة قاعد نشوفوا في برشا نجوم وأسماء يعني على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صحفيين مختصين في الشأن الثقافي اللي قاعدين هكا يعطيوا في جمهور ومحبي الأسماء هذية يعني سكادجول متاع الفنانين وش يكونوا حاضرين في المهرجانات، إن كان المنسير، بنزرت، كارتاج، حمامات، سوسة وغيرها من المهرجانات الكبيرة التونسية اللي أكيد الجمهور يكون حاضر باش يستمتع بمختلف العروض والبرمجة اللي تكون خاصة كما قلنا بصيفة 2026. نحن منش نحكيو على الأسماء اللي أكيد أنتم شفتوا هكا اللي بوستر متاحهم وشفتوا يعني وين بش يكونوا حاضرين، في انتظار التأكيد، في انتظار ندوة صحفية اللي إن شاء الله ستعقد قريبا مع بداية الموسم. دونك خلينا نحكيو على مهرجان هو اللي يعود لجمهوره، مش فقط الأسماء لكن المهرجان برمته يعود إلى جمهوره بعد انقطاع دام لسنوات. نحكيو على مهرجان تبرقة للجاز اللي يرجع إلى المدينة. نحكي وكي نقوله تبرقة نقوله مهرجان جاز، ديجا في الدخلة في تبرقة ديما كالرمز ذاك يخليك تحب تعيش هكا بعض السنوات اللي كانوا فيها نجوم حاضرين من العالم الكل، جاو لتبرقة غناو في كادر تخي سبيسيال. نحكيه على مهرجان يعود تأسيسه لسنة 1973، يعد من أبرز مهرجانات الموسيقية في تونس والفضاء المتوسطي بعد أن شكل على امتداد أكثر من 5 عقود منصة لقاء الفنانين والجمهور حول قيام الإبداع الانفتاح والتبادل الثقافي. اليوم مهرجان الجاز، مهرجان تبرقة للجاز يعود إلى جمهوره وهو كسيفي ومن توا لدات حسب ما أعلنت عليها وزارة الشؤون الثقافية، وحتى البوستير الرسمي تنجموا تشوفوه على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم. دونك المهرجان يعود لجمهوره من 2 الى 9 جويليه 2026 برؤيه فنيه تجمع بين الوفاء لذاكره المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقيه المعاصره من خلال استضافه فنانين ساموا في صنع ونجاح المهرجان هذا عبر سنوات، الى جانب اسماء تونسيه وعالميه تقدم مشاريع فنيه متنوعه تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقات العالم. تعتزم زاده مدينه تبرقه مجموعه من عروض ستريت جاز المجانيه والمفتوحة للعموم باش يتحول كيكا المسرح إلى مجموعة من المسارح النابضة بالحياة ويعيش على وقعها أهالي الجهة وزوارها تجربة فنية استثنائية. كنقولوا مهرجان تبرقة للجاز ما نحكيوش فقط على مجرد تظاهرة فنية، هو مشروع ثقافي وتنموي ساهم في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية وثقافية ويدعم الحركة الاقتصادية بالجهة، وأكد مكانة تبرقة كفضاء قادر على احتضان تظاهرات الدولية الكبرى وصناعة الإشعاع الثقافي مثل دورة 2026 اللي هي الدورة 20. عودة مهرجان ظل حاضر في الذاكرة رغم سنوات الغياب، تستعيد مدينة التبرقة كأحد أبرز مواعيدها الثقافية اليوم مكانتها في صيفة 2026 من خلال التظاهرة هذه المميزة والمميزة جدا في كادر كما قلنا تخي سبيسيال. نحكيه على بحر على جبل، نحكيه على ناس طيبة، نحكيه على ناس تستقبلك بكل حب. دونك تحية لكل مستمعينا في تبرقة العزيز الغالي وفي كل تركينا في بلادنا، لأنه كل تركينا في بلادنا عندها شغم متاحة وعندها أجواءها الخاصة. دونك هوكا من 2 إلى 9 جويلية 2026 في مسرح البحر بتبرقة، عيشوا على وقع وإيقاعات مهرجان تبرقة للجاز، وأكيد في انتظار الأسماء إن شاء الله اللي باش تأثث الدورة هذية أكيد تنطبوا معكم كل التفاصيل وكل التحيينات. من تبرقة خلينا نمشيو لبنزرت ونحكيو على مهرجان ألوان البحيرة. دونك يعني تظاهرة هكا جمعت البيئة الفن والحياة 11 12 و13 جوان 2026 ببنزرت. نحكيه على يعني تظاهرة مهمة ومهمة للغاية، وبرنامج يكون في إطار اتفاقية وشراكة مبرمة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة البيئة وتحت الإشراف متاحهم تضم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت كما قلنا بالتعاون مع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت إيكوباك، الدولة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة فيستيفال كولور دو لاك تحت شعار بحيرة بنزرت بيئة فن وحياة.
كما قلنا نهار 11 13 نهار 11 12 و 13 جوان ببنزر. دونك نحكيو على هكا تظاهره باش نلقاو يعني الاماكن باش تركز فيها منزل عبد الرحمن الميناء القديم وجرزونة، مجموعه من الانشطه المتنوعه واللي اكيد ان شاء الله تو نتبوها بين يعني انطلاق الدوره التاسيسيه من مهرجان الوان البحيره. احنا

كالعادة ديما نقولوا إن شاء الله أسماء التونسية تكون حاضرة، هو اللي باش يكون حاضر في مجموعة من المهرجانات بحسب ما قرينا أنه باش يكون حاضر في افتتاح مجموعة من المهرجانات. نحكيه على الصوت المتميز صابر الربيع اللي يكون حاضر معنا توت سويت في البليست نتاعنا.

0: متى
1: بس نهار صباح 40 دقيقة على وجهة نجعل الكونفي كابوتشينو بنات الصبحية. وبما أنه موزيكتنا هكا تحسها صيفي وجو عروسات وإحنا نحكيه هكا في الأوف والدخلة والأجواء ذيك الكل, مانيش تبعدوا على الأجواء ذيك. بشكون ذي طبع علمي بامتياز, لأنه باش نحكيه على اقتران الزهرة والمشتري. دونك إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي وصلهم زلمين. أستاذ التأثير العلمي في مدينة العلوم بتونس السيد هشام بن يحيى يكون حاضر بحدينا باش يحكينا على الظاهرة هذية علميا بيان سور. نفسروا نحكيوا على الاقتران النادر واللي نجموا ظهر لي المواطنين يشاهدوا. دونك أكيد التفاصيل عندك سي هشام. صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح الخير مدام هيربة, تحية ليك وتحية كل مستمعين جوهرة.
1: شكرا نعم. ليك اقتران الزهرة والمشتري
2: بالضبط. هو اقتران فلكي, لأنه كما تفضلت أنت كلمة اقتران في المصطلحات في المعاجم هي تعني كثير من المعاني, منها يعني عقد الزواج هو القران. والاقتران هو في الفلك, في علم الفلك, هو اقتراب جسمين يعني أو جرمين في الفضاء هما في الحقيقة بعض على بعضهم, ولكن في الظاهر يكونوا قرب لبعضهم.
1: دايكو ربي وصل
2: توجي بالضبط. هو توا الناس يجيونا يقولوا لنا برشا الزنكت ولا النجوم قرب لبعضهم في بحث الشمس, هما مهمش نجوم هذوك, هما توا قراب. هو كوكبي الزهرة والمشتري, هما بعاد على بعضهم تقريبا أكثر من 500 مليون كيلومتر, يعني بعاد على بعضهم. الكوكب الزهرة هو ثاني كوكب المجموعة الشمسية, والكوكب عطارد هو خامس كوكب المجموعة الشمسية, ويبعد 750 مليون كيلومتر على الشمس. يعني بعاد على بعضهم برشا, ولكن الظاهر انه كي يتحركوا في السماء ينزلوا يظهروا لنا بحث بعضهم وحتى فوق بعضهم.
1: معناه اليوم بالعين المجردة استاذ هشام يشوفوهم المواطنين, لكن ما همش فاهمين شنو هو هالظاهره هذه.
2: بالضبط. بالنسبه لظاهره الاقتران, هما قراب لبعضهم توا توا الاسابيع الفارته, ولكن الغدوه 9 جوان 2026 مش يكونوا في اقصى اقترانهم, يعني في اقصى اقتراب لهم, مش يكون مع وقته مع 8 غير ثقتين غير ثانيه.
1: داكور 8 غير ثانيه. دونك باش يصير الاقتران,
2: مش يصير الاقتران. والاقتران هذا تقريبا يعني في الجمهوريه التونسيه كل يعني بناخذوا تونس مثال, مدينه تونس ومدينه صفاقس بيناتهم ثاني, يعني ما فماش فرق كبير بين المدن في البلاد التونسيه. يعني مع 8 نقولوا في اتجاه الشمال الغربي وين تغرب الشمس الفترة هذه, مش تكون يكونوا زوز كواكب بحضة بعضهم.
1: نورمالمون زغروطة تو تخرج لي سمية صغيرة.
2: بالضبط يلزمها.
1: لازمها زغروطة يا سمية. غدوة 8 غير دقيقة يقترنوا المشتري والزهرة. دونك وبالعين المجردة يتشافوا والمواطنين ينجموا يتمتعوا بهالظهرة هذه.
2: هذا هو بالنسبة للكواكب. الكواكب يعني ظاهرة الاقتران هي ظاهرة ما تستقص ماتريال, لأنه أنت مش تفرج بلغة المصورين أغرانشون, يعني مش يزمك شون كبير مش نجم تشوفهم. يعني التلسكوب يعني مهمش مجدين مش ترى مزوز بحضة بعضهم, كان سامة التلسكوب ترى واحد باركة دقيقة أنت حاسك مش تشوفهم مزوز. لذلك يعني الفوتوغرافية غرانشون اللي هي بالمصورة ولا بالتليفون متاعك تنجم تصورهم بسهولة. الظاهرة هذه ما عنديش تأثير, بس يعني يقولوا لنا شنو التأثير, ما عنديش تأثير بما هو يعني عندها أفار, عندها حاجة يعني تطبيقات فلكية وعلمية بورسيونتيك مهم جدا. شنو هو انه الحسابات الفلكية هذه كيفاش نكونوا متأكدين منها في علم الفلك, يعني كيفاش نكونوا نتكلموا ساعات يعني تحسنا نكلموا بثقة كبيرة على كسوف مش يصير بعد 20 سنة مثال. هو انه الظواهر هذه مثل الاقترانات مثل تساعدنا على إعادة مراجعة دقة الحسابات الفلكية. يعني انا كي نقول لك غدوه 8 غير دقيقتين يعني 8 غير ثانيه، انا قلت لك يعني
1: 8
2: غير ثانيه، شوف يعني بالفما دقه كبيره برشا. وهذا يعني تخلينا كي نتابعوا الظاهره هذه سواء بالتلسكوبات او بالعين المجرده، الظاهره هذه تزيد تساعدنا على اصلاح المعلومات نتاعنا. هي ما كانتش غلطه، ولكن نزيدوا اكثر دقه في المعلومات نتاعنا وفي الحسابات الفلكيه، خاصه الظواهر هذه اللي هي ظواهر يعني بعيدة علينا، يعني ماهيش كما الكسوف ولا الخسوف، هي ظواهر يعني بعيدة علينا مئات الملايين من الكيلومترات. وقد ما تكون الظاهرة بعيدة قد ما تكون يعني المتابعة متاعها تزيدنا دقة في الحسابات الفلكية. لذلك يعني مهم جدا المتابعة متاعها بالنسبة للفلكيين، بالنسبة للمصورين اللي هما يسمون المصورين الفلكيين، زاد يعني فرصه مش يصوروا هيك زوز كواكب اللي بعض على بعضهم، واحد الثاني والاخر الخامس، مش يصوروهم فرد كليشي. مهم جدا زاد هالظاهره هذه. نعم.
1: تصير كل قديش من عام نعرفش الظاهره هذه والاقتران هذا؟
2: هي ماهيش نادره كالندره، هي الندره كلمه ندره في علم الفلك نسبيه. تنجم تكون كل مثال قرن ولا قرنين، كما تنجم تكون الندره يعني نتاعها كل عامين ثلاثة، يعني تقريبا كل ثلاثة سنين نجموا نستناو عام 2030 تقريبا 2028 مش يصيروا يعني ظاهرة أخرى شبه هذه. ولكن يعني أكيد يعني فما اقترانات أخرى تصير مع القمر، لأن القمر سريع الحركة في السماء ويمكن أن يلتقي بكل الأجرام السماوية، ينجم تصير كوكب آخر مع كوكب آخر، يعني الاقترانات يعني تصير بصفة دورية. ولكن كما هذا يعني يمكن ننتظر يعني تقريبا عامين أخرين ثلاثة مش نشوفوا حاجة شبيهة.
1: مدينة العلوم محضر إن شاء الله برمجة خاصة أو متابعة خاصة؟
2: هو نظرا لأنه في الحقيقة ما عملناش حاجة خاصة، لأنه في وسط الأسبوع، ونظرا أنه يعني الظاهرة ما تستحقش فريمون يعني أنه يعني نتابعها يعني ونجمع عليها يعني كل شيء، يعني هي تنجم تشوفها في دارك وحدك. ولكن مهم جدا أنه أون كومونيك، يعني نتكلموا عليها ونحكيوا عليها في الإعلام، مش الناس ما تتسألش. هذه أهم حاجة، هو أنه نتواصلوا مع الناس عبر وسائل الإعلام، مش نجموا نوضحوا الظاهرة هذه. أما الأعداد يعني التظاهرة يمكن ما تحتاجش هذه التلسكوبات ولا معدات تقنية كبيرة، ذاك علاش يعني حبذنا أنه يعني ما نعملوش عليها تظاهرة مهمة.
1: داكو دونك ديما كل ما يبدو فما تظاهرة في مدينة العلوم بتونس إلا وتكونوا تشرفونا كأساتذة وكمختصين بالمعلومات القائمة اللي نبارتجيوها مع مستمعينا. كل شكر ليك سي هشام بن يحيى أستاذ التأطير العلمي في مدينة العلوم بتونس، وتحية زادة لأخونا حسين الطهري على تعاونه وعلى هكا لكومنيكاسيون باش نفسروا ونعطيو أكثر معطيات قائمة لمستمعينا. معك سيدي نوصلوا لآخر غونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت أسب حياة. تحب نعديو موزيكا وبعد نفينشو تو نسلموا على مستمعينا؟ حاضر سوما صغير في الإخراج، هي المخرجة وهي اللي تأمر وهي اللي تقول يلا كهو فينشنا، ونقولوا إن شاء الله نهاركم كان سعيد مبارك مع كل مستمعاتنا ومستمعينا. تحياتنا زادة ونرجوس الناس قليلة في الديجيتال. شكرا ليك، أمنتكم اللايف بتاعنا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. تحية لسوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، إن شاء الله باللطف عليك يا سوسو. هبة لوسيف كانت معاكم من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم، والكفوري يقول لكم حالة حب، وحنا نقول لكم خليكم ديما أون فورم. غدوة إن شاء الله يا جماعة نبيكم الغونديفو من العشرة حتى الماضي ساعة. تشاو تشاو، باي باي.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.
2: بوبليسيتي.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
4: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جوميكود بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جوميكود ساهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات
1: جوهرة
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم.
6: لبنى حميدة،
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنفيذا لمقررات مجلس الهيئة الوطنية التي أقرت تنفيذ تحركات احتجاجية جهوية قبل الإضراب العام المقرر يوم 18 من جوان الحالي، محامو ولاية سوسة نفذوا اليوم بمشاركة المحامين بولاية القصرين والقيروان والمنستير والمهدية إضرابا حضوريا عن العمل ووقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية سوسة واحد، وذلك على خلفية تردي وضع مرفق العدالة والمطالبة بإصلاح القطاع، وفق ما صرح به للجوهرة فام رئيس الفرع

0: يبذل المحامون اليوم إضراب حضوري عن العمل، ومع تجمع احتجاجي بالمحكمة الابتدائية بشوسة مع الفروع الجهوية للمحامين بالقصرين وبالقيروان وبالمنستير وبالمهدية، تنفيذا لمقررات مجلس الهيئة الوطنية بخصوص التحركات الاحتجاجية لقطاع المحاماة، وهذا آخر تحرك احتجاجي جهوي قبل الإضراب العام المقرر يوم 18 جوان القادم إن شاء الله. بالنسبة للأسباب الإضراب، حقيقة هو السبب الرئيسي هو تردي وضع مرفق العدالة في محاكم الساحل والوسط خصوصا وبقية محاكم الجمهورية، وللهيئة الوطنية الحقيقة منها راسلت وطالبت بإصلاح هذا القطاع. تبقى المذكرة المرسلة من السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين إلى وزارة العدل منذ جافي الفرد، ولكن للأسف هذه المطالب لن تلقى أذان صاغية، وبالتالي توجهنا إلى التحركات النضالية للدفاع عن مرفق العدالة اللي يشكو عديد النقائص واللي حقيقة فيها عديد الهينات، واللي من المفروض السلطة التنفيذية تأخذ بعين الاعتبار كل طلبات التي قدمها المحامون في إطار هياكلهم المنتخب. ونأمل بطبيعة الحال أنه يكون هناك تحالحل في وضعية السلطة القضائية وضعية العدالة في تونس، لأنه هذه الوضعية ما تهمش المحامين، ما تهمش القضاة، ما تهمش السلطة التنفيذية، تهم عموم الشعب التونسي اللي حقيقة يستحق أن يكون له قضاء حر ومستقل ويحفظ حقوق الناس، وبطبيعة الحال يكون عنده المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة لجميع الأشخاص ولجميع المواطنين.
1: خلال لقاء الإقليمي التشاوري المنعقد بتونس من 18 من جوان الجاري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكرة يؤكد أن مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وفي الشأن العام تمثل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم، مشددا على ضرورة الانصات لهذه الفئة العمرية والأخذ بمقترحاتها وتطلعاتها بدلا من الاكتفاء بتقديم دروس جاهزة لها. وزير التجارة سمير عبيد يدعو لاستقباله رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق له لإرساء شراكات استراتيجية بين تونس والبرازيل في مختلف القطاعات الواعدة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين واستغلال الفرص المتاحة. دوليا، مقر خاتم الأنبياء يعلن عن وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون رد أشد قسوة. هذا ووصف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق لاريجاني الهجوم الإيراني على إسرائيل بأنه إعلان رسمي عن عقيدة استراتيجية، محذرا من أن أي توسيع لنطاق النزاع سيؤدي إلى رد شامل. وختاما، موقع إكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم توافق على ضربات الإسرائيلية على إيران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا نهار 3 من 8 ل 9 Don't take مع ولي البسباس. بالدنيا وما فيها،
3: برعاية
2: تحب ما أحسن، تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوجك.

0: الاثنين والخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلولي.
1: تحياتي، بداية أسبوع سعيدة لكم جميعا. الاثنين 8 جوان 2026، موعد متجدد في حلقة جديدة من المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات اليومي على جوهرة FM، وين الواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. كالعادة نقترح عليكم زوز ملفات، زوز قضايا، زوز تحقيقات. بعد لحظات الموعد مع أولى هذه الحكايات. وقديش من واحد خسر مستقبله على خاطر بقى أسير ماضيه زعمه، وقديش من عائلة تفككت لأنه واحد من أفرادها ما نجمش يتقبل فكرة أنه اللي تعدى وفات راو ما عادش يرجع، كما تقولك الغناية. بل رد بالك، ساعات إعادة تفتح بيبان مغلقة يكون بداية لك

0: كارثة ما يتخيلها حد، كما صار بالضبط في أولى حكاياتنا لليوم. العصير ثمن الحب القديم، قصة نقترح عليكم تسمعوها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا للشقيقة مصر وتحديدا محافظة قنا وترجع بينا لنهار 28 جويلية 2021، يوم روتيني من أيام الصيف الحار في واحدة من القرى المصرية. النهار اللي بدايته كانت عادية تحول اليوم مثير جدا لمتساكني القرية. مع قرابة 10:30 متاع الصباح مستشفى قناة العام يكتظ في بضعة دقائق بسيارات الإسعاف. تم نقل 4 أشخاص في حالة إغماء، رجل في الثلاثينات من عمره ومعاه 3 صغار، بنية وزوز أولاد، من المرجح أنهم أولاده. الطب ما كانوش قادرين أنهم يحددوا هوية الأشخاص هذم، خاصة وأنه ما كان معاهم أي أوراق تثبت هوياتهم. والأشخاص اللي بلغوا الإسعاف أكدوا أنهم لقاوهم 4 مرميين بجنب بعضهم في الشارع قدام واحد من المراكز الطبية. عموماً المسعفين حاولوا يقدموا الإسعافات اللازمة، لكن الصغار 3 فارقوا الحياة بمجرد وصولهم للمستشفى. أما الراجل اللي يظهر اللي هو أبوهم فتم إيواءه سريعاً في قسم الإنعاش في محاولة لإنقاذ حياته. الطاقم الطبي الحقيقة ما كانوش فاهمين شنو اللي صاير مع 4 اللي جاوهم على جناح السرعة، أما اللي متأكدين منه حسب المعاينات الأولية للضحايا والحالة اللي وصلوا عليها ما يكون هذا كان تسمم. الصغار قاعدين يخرجوا في رغوة من أفهمهم وهذا دليل على تسمم، أما تسمم بشنو فهذا هو السؤال. وبش ينجموا يجاوبوا عليه كان لازمهم سريعا يخضعوا الجثث للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. لكن في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي وفي خضم حالة الطوارئ اللي كان عليها السبيطار، سيدة تدخل وهي تبكي وشادة في حضنها رضيعة وتجري في الكلوارات الكل وتعيط: يا أميرة يا أمير يا آدم وينهم صغاري؟ إطار المستشفى حاول يهديها: يا مدام وسع بالك وفسرنا على شكون تلوش. والسيدة قالت اللي اسمها سحر وأنها عرفت من ناس في الشارع أنه تم نقل رجلها وأولادها 3 المستشفى بعد ما تلقاو مرميين على الأرض في حالة إغماء. طبعا الطب كانوا متأكدين أنها تحكي على 4 اللي وصلوا قبل مدة للمستشفى، وعرفوا من خلال كلام السيدة أن الراجل هو أبو الأولاد واسمه رأفت أحمد سليمان، عمره 34 عام، هو عامل في واحد من المصانع اللي في المنطقة. من خلال معرفة هوية الأب كان من السهل جدا على المحاقين أنهم يعرفوا هوية بقية الضحايا اللي فعلا كانوا أولاده 3: أميرة 5 سنين، أمير 8 سنين، آدم 6 سنين. طبعا أعلم السيدة أن الأطفال 3 دوام للا، أما رجلها فهو في حالة حرجة وتم إيواءه في الإنعاش في انتظار أنه يستجيب للعلاج وإن شاء الله صحته تتحسن. الخبر هبط على سحر كالساعقة. سحر انهارت أكثر ودخلت في حالة نفسية صعيبة تطلبت إيواءها هي زادة في السبيطار. في الأثناء صدر إذن تقرير الطب الشرعي اللي يؤكد أن الضحايا 3 تم تسميمهم بجرعة كبيرة من مبيد الحشرات. يا جماعة، مبيدات الحشرات هي من أكثر السموم فتكاً بالإنسان، مبيدات الحشرات والمبيدات حتى المستعملة للنباتات. درجة فتكها تساوي أنها عندها القدرة على القضاء على البشر في بضعة دقائق أحياناً. الجرعة كانت كبيرة برشا اللي لقاوها في بدونات الضحايا وقاتلة. التقرير باش يأكد أن الضحايا شربوا المبيد هذا في عصير تلقات أثاره في معدتهم. البو زادة كان متناول جرعة كبيرة من نفس المبيد. طبعاً بعد المعاينات الجديدة والمعطيات الجديدة اللي كشفها تقرير الطب الشرعي كان لازم على إدارة المستشفى أنها تتواصل مع الأمن الوضعية يبدو أنها خطيرة جدا. 4 أفراد من نفس العائلة متسممين بمبيد حشري، 3 ماتوا والرابع يصارع من أجل الحياة. بالتالي احنا قدام شبهة جريمة قتل لا شك ولا غبار عليها. فريق من الشرطة توجه سريعا للمستشفى وانطلقت الأبحاث. طبعا تعرف ديما في النوع هذا من القضايا تعودنا يكون المشتبه به الأول هو الطرف الآخر، خاصة إذا الطرف الثاني في وسط كوبل يكون لاباس عليه وما صار له شيء، بالتالي هنا هذا الطرف هو سحر. أما إذا فعلا سحر أم الصغار، هي من أقدمت على تسميم رجلها وأولادها، فشني الدافع متاعها؟ وعليش أم تسمم في صغارها؟ وكيفاش قامت بعملية التسميم هذه؟ الأمنيين توجهوا لغرفة المستشفى اللي كانت فيها سحر على أمل سماعها، لكن مش عارفوا من الفريق الطبي أنها في حالة سيئة جدا، وضعيتها الصحية ما تسمحش بسماعها حاليا. في المرحلة هذه كان لازم على المحققين أنهم تصرفوا بطريقة أخرى، يبحثوا هما في الموضوع من ثنية أخرى. سريعا أعوان الأمن توجهوا أمام المركز الطبي هذا اللي تلقاوا فيه الضحايا، وقاموا بتجميع تسجيلات كاميرات المراقبة اللي موجودين في المكان، ثم حلوا الكتاب على العائلة باش يعرفوا أن رأفت متزوج من سحر تو من قرابة 10 سنين. في البداية كان زواجهم زواج تقليدي، العائلات يعرفوا بعضهم وشافوا أنهم الاثنين مناسبين لبعضهم، بالتالي قرروا يعرسوا لهم. لكن بعد العرس المقربين من الكوبل أكدوا أن العلاقة بيناتهم الحقيقة ولات علاقة حب كبيرة برشا وحب متبادل، حتى أنهم جابوا في بلاصة الصغير 4. حياة الكوبل كانت تظهر مستقرة. رأفت كان يخدم ليل مع نهار باش يوفر حاجيات داره وصغاره وما يخليهم ناقصين شيء. الجيران باش يأكدوا بدورهم أنه في السنوات الفارطة عمرهم لا سمعوا كلمة أعوذ بالله جيت بينات رأفت وسحر. لكن كل شيء باش يتبدل تو من حوالي عام. صورة هذه العائلة المستقرة اللي كانت تبان للناس تزعزعت جدا وبقوة. العلاقة اللي ما كانتش فيها مشاكل ولا عرك ولات بين ليلة وضحاها حياة كئيبة بل لا تطاق، حتى أنه الكوبل وصلوا للطلاق. لولا تدخل العائلات في الموضوع لكانت الحياة الزوجية بيناتهم وفاة. المحققين يتوصلوا لبعض شهادات الجيران اللي أكدوا أنهم سمعوا من مصادر قريبة من العائلات الاثنين أنه سبب المباشر لفكرة الانفصال هذه أنه سحر تخون في رأفت. مع شكون؟ والله ما نعرفه سيد المحقق، راجل يقولوا عليه مجهول ما نعرفوش. مش هذا كهو، في رأفت شاكك أنه البنية الصغيرة اللي كانت حامل بها سحر من حوالي 2 عامين، والبنية اللي توا دخلت بها للسبيطار في ده شاكك اللي هي ماهيش بنته، بل بنت مرته مع عشيقها. هذاك علاش هز مرته لدار عائلتها حتى تولد وقتها، وقال لها بعد ما تولد نعملوا تحليل وكي نتأكد أنه البنية بنتي بالفعل وقتها تو نحكي. وهذاك اللي باش يصير، عمل التحليل وتأكد أنه البنية شبهها، لا بنته طلعت. هذاك علاش رجع مرته وصغار. طبعا هذه رواية الجيران توا، ماك تعرف عاد زيد الماء زيد الدقيق. طبعا العائلة أنكرت صحة هالكلام، قالوا ما صارش ما فماش منه. لكن كان لازم على المحققين أنهم ياخذوا المعطيات هذه بعين الاعتبار. علاش؟ خاطر دائما وابدا كانت من هنا ولا من غادي، الخيانه هي دافع قوي للقتل. كذلك عند بعض النساء اللي يحبوا يمنعوا من الفضيحه ونتائجها. الشكوك الامنيين تضاعفت في سحر، وشكوكهم ستتحول ليقين وقت اللي باش يلقاو بين تسجيلات كاميرات المراقبه اللي هزوها تسجيل يوري بالباهي اللي صار قدام هكا المركز الطبي. شوفوا سحر وهي واقفه مع رجلها رأفت واولادها الثلاث، اي شاده في يدها ساشي كحله. ساشي حلتها وجبدت منها دبابز عصير وعطات لولادها ورجلها يشربوا. بعد ما حرصت أنهم يشربوا العصير الكل اخذت من عندهم الدبابز لوحتهم وعاودت دخلت للمركز الطبي هي وبنتها الرضيعة اللي كانت في داها. استنادا لهذه المعطيات الجديدة أصبحت سحر بما لا شك فيه بالنسبة للمحاقين هي القاتلة. سريعا فريق من الأمن توجه المستشفى تحديدا للغرفة اللي كانت فيها وتم إلقاء القبض عليها وأحيلت على التحقيق. من غير لف ولا دوران المحقق عد قدامها وجهها بالمعطيات اللي توصلوا لها وبتسجيل كاميرا المراقبة اللي ظاهرها وهي تعطي في رجلها وأولادها الثلاثة في العصير. يا مدام سحر سيبنا من مريضة ومتقلقة مش باش ينفعك التمثيل، سايب عليك وهي تحكي لي من الاخر علاش حاولت وقتلت بناتك وحاولت تقتل راجلك. وسحر ستنهار مباشرة وتبدأ في سرد تفاصيل اللي صار بصوت متقطع يغلب عليه البكاء. ما نعرفش كيفاش اقتنعت سيد المحقق وعملت هكا في ولادي، أنا نادمة، قالت سحر نادمة برش. الحكاية بدأت من حوالي العامين، عامين وقت اللي تقابلت أنا ومحمود بالصدفة في الشارع. محمود؟ شكون محمود؟ محمود سيد المحقق هذا قريبي. مش قريبي كهو، هو حب الطفولة، حدينا مع بعضنا سنوات وإحنا نحبوا في بعضنا وكان وعدني أنه كي نكبروا باش يعرس بيا، لكن المكتوب هو مشى يخدم في بلاصة أخرى وأنا جاني نصيبي وعرست برأفت. أما عامين التالي قابلته بالصدفة وتحركت فيا مشاعر قديمة كنت متصورة أنه الوقت قتلها. لقيت روحي نخمم فيه ديما، بل خذيت رقمه وبديت نكلم فيه بشكل يومي، ومن حديث عابر في التليفون انتقلنا لمرحلة أخرى ولينا نتقابلوا. بما أني أنا مرأة معرسة وعندي صغار ما كنتش نجم نقابله في مكان عام باش ما نلفتوش الانتباه. وقتها اقترح عليا أنه يجيب حذية للدار ونتقابله في الدار، وكان ذلك كذلك. وبشوية بشوية علاقتنا تطورت وأحاسيس الحب كبرت بيناتنا، وليت ما عادش قادرة نستحمل غياب. علاقتي برأفة تأثرت مع الأيام، وليت المعاملات بيناتنا باردة. وهو لاحظ الحكاية وصرحني، أما أنا قلت له ما فما شيء، ما هو اللهوة بالصغار وقرايتهم والمسؤولية هي اللي خلتني نتبدل. تعدوا الأيام على هذا الحال إلى أن عرفت، قالت سحر، اللي هي حبلة بصغير جديد. وقتها رأفت صراحة اللي هو شاكك فيها، شاكك في أنه اللي في كرشها يكون ولده ولا بنته. قالها بربي كيفاش وقتاش حبلت، خاصة قالت أنا وقتها كنت مقصرة معاه برشا في واجباتي الزوجية. وقتها هزها لدارهم وحكى لهم على شكوكه وقال لهم أنه ناوي يعمل تحليل إثبات نسب. رغم ذلك قالت سحر واصلت علاقتها بعشيقها وليت تقابل فيه بشكل يومي. محمود كان يوعد فيها أنه لو ثبت للبنية بنته فأنه باش يعرس بها مهما صار، كان يطمن فيها اللي هو مش باش يخليها. وتعداو 9 شهور وولدت. أول ما ولدت وجابت البنية الصغيرة رأفت عمل التحليل قالت كنت شبه متأكدة إلي البنية مش بنته، وكنت خايفة ملي بش يصير فيا كي تنكشف الحقيقة، لكن ربي استرني وطلعت بنته والتحليل أثبت الحكاية هذه. طبعاً كانت فرحانة لي ربي استرها وما فضحهاش، لكن في نفس الوقت ما نجمتش تقطع علاقتها بمحمود، بالعكس زادت تعلقت بيه أكثر وحبته أكثر، وهو زاد كان يبادلها نفس الشعور وطلب منها أنها تطلق. قال اسمع طلق وقل له اللي أنت طلقت على خاطره هو طعنك في شرفك. وهي فعلا هذاك اللي باش تعمله، طلبت الطلاق لكن عائلتها رفضوا ورجعوها لدار رجلها بالسيف عليها. وقتها محمود اقطع علاقته بها، قال لها يا تنفصل على راجلك ونعرسه يا كل واحد يمشي على روحه. سيد المحقق اعطاني مهلة باش نخمم ونعطيه الكلمة الأخيرة في غضون أيام، وبما أنه فكرة الطلاق كانت شبه مستحيلة قالت سحر قررت أني نقتل رأفت. بل مش رأفتك هو، رأفت والصغار، وتتخلص من ماضيها وترجع كأن شيئا لم يكن مع حبيب الطفولة. قالت ما كنتش ناوية نتحمل مسؤولية الصغار وحدي. وقتها كلمت محمود وحكيت له في شنو قاعدة تخمم، أما قلت له أنا خايفة خايفة الجريمة تتكشف وندخل الحبس. وهو ما كانش من عكسي، شجعها وقالها عندي أنسب حل. قال ما تخافش باش نعطيك خطة وتهنى ما يفيق بيك حد. وشنية الخطة يا سحر؟ الخطة سيد المحقق انه يشري لي مبيد حشري من مدينة بعيدة باش حد ما ينتبه انه شرى الدواء. ودوري في الجريمة سيد المحقق كان أني نهز بنتي صغيرة للطبيب الصغار على أساس أنها عندها سخانة، وطبعاً رأفت هو اللي باش يهزني. هاي وبما أنه الأولاد الثلاثة الأخرين ما عندهم وين يخليوهم، هذاك علاش كان لازم يهزوهم معاهم، وذاك اللي صار. باي حكينا تفاصيل اللي صار يوم الجريمة. يوم الجريمة قالت سحر مشيت أنا ورأفت والصغار لهالعيادة، خليت واقف لوطة هو والأولاد يستناو فيا. طلعت أنا على أساس باش ناخذ الموعد الفوق كان محمود يستنى فيا، في ديه دبابز عصير بارد. مدلها الساشي وقالها هبط لهم وتأكد أنهم شربوا العصير الكل، عصير اللي هو كان حاطط فيه جرعة كبيرة من المبيد. وفعلا هذاك اللي صار، هبطت في ديها الساشي قلت لهم الطقس سخون هني شريت لكم عصير باش تبردوا بيه، واعطاتهم يشربوا. تاكدت انهم شربوا العصير الكل، قالت الرأفت باش ترجع تطلع للطبيب رو حضر لها وقت الموعد. ودقائق وكلمها رأفت قالها اجري لي يا سحر، الاولاد دايخين مش فاهم مش بيهم، يمكن صارت لهم ضربة شمس. قالها انا نحس في روحي متقلق، انا زادة معدتي توجع فيا برشا، اهبط لي نزوا الصغار للسبيطار. اما هي ما هبطتش، خليته هو واولادهم يصارعوا في الموت وحدهم، وخليت الناس هما اللي يسعفوهم. بعد اعترافات سحر فريق من الأمنيين توجه لمنزل محمود، لكنهم اكتشفوا طبعا أكيدا أن سي محمود غادر المدينة. تم إدراجه في التفتيش وإبلاغ جميع المراكز في المحافظات المجاورة. أيام قليلة من بعد ألقي القبض عليه في مدينة مجاورة ووقع إحالته على التحقيق. محمود بشروي أثناء سماعه نفس التفاصيل اللي حكيتهم سحر. بعد اعترافاتهم اللي مثلت صدمة كبيرة جداً للعائلة والمقربين وجملة المصريين، تم إحالة الثنائي سحر ومحمود على المحكمة. وبتاريخ 5 سبتمبر 2021 سحر عبرت على ندمها الكبير على عملته، طلبت من القاضي أنه يرحمها، لكن سيتم الحكم عليها هي وعشيقها محمود بالإعدام شنقاً وطبق الحكم في جويليا من سنة 2023. الصغار الثلاثة ماتوا. رأفت بعد غيبوبة وإنعاش طويل تجاوز الخطر، لكن مستحيل ينجم يتجاوز صدمة اللي صار.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: فرق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. وبعد ما سمعنا قبيلة شوية القصة اللي جاتنا

0: أن على جوهرة FM في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. من خلف الشباك، متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: قضية اليوم بشتزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً مدينة جاكسونفيل في فلوريدا. في هالمدينة تعيش الطالبة الجامعية كوري باركر، عمرها 25 سنة. كوري حبت برشا مدينة جاكسونفيل، خاصة أنها مدينة ساحلية، طقسها جميل عكس مسقط رأسها مدينة روكستر في نيويورك. طقسها بارد على طول الشتاء، فما ثلج ومطر. كوري في العام الثالث من الجامعة، يعني عام تخرج، وفي هالفترة كيفها كما أغلب الشباب في الجامعات الأمريكية كانت تخدم شطر وقت، مش نجم تعاون روحها على المصروف، تخدم سيرفرز في مطعم صغير في المدينة. المهم احنا في عطلة عيد الشكر Thanksgiving، اللي عادة الأمريكان يحتفلوا به كل آخر خميس من شهر نوفمبر، وإحنا تحديداً نهار الخميس 26 نوفمبر 1998. نهارتها وعلى غير العادة كوري ما مشيتش تخدم. هذاك علاش زملائها حاولوا يتواصلوا معاها باش يطمنوا عليها، ما نجموش. المسؤول عليها في المطعم بعث واحد من زملائها في الخدمة لدارها يسأل على أحوالها. أول ما وصل الزميل دق على الباب، شي كوري ما حلتش، عيطلها كيف كيف ما جاوبتش، حاول يطل من الشباك يشوفها في الدار ولا لا، وياريته ما طل. كوري جثة هامدة فوق فرشها، مشهد كان مرعب. الفور تجدى والشرطة اللي كانوا حاضرين على عين المكان دقائق فقط بعد هذا الاتصال. المشهد كان حسب أقوال المحققين كالآتي: مسرح جريمة من أبشع ما شهدته المدينة. الدار كلها دم. من أول الملاحظات الساعة اللي دونوها المحققين فور معاينة الجثة أنه الوضعية تظهر مثيرة، كأنه فما ميزانسان يقولولها، وكأنه المشهد اللي تحطت فيه الجثة مدبر. تو بعد نفهمك عليه. تبعثت جثة كوري للطب الشرعي، وفي نفس الوقت المحققين واصلوا عملية البحث في مسرح الجريمة. مبدئيا تقرير الطب الشرعي الأول يأكد أنها لم تتعرض لاعتداء الجنسي، لكن أكد أنها تعرضت للطعن 101 مرة. شد عندك، 54 طعنة من 101 كانوا بعد وفاتها. هنا تتبدل المعطيات، خاطر كل هذا العنف في الجريمة إن دل على شيء فهو يدل على علاقة بين الضحية والجاني، ويظهر أن دافع الجريمة انتقام غريب، انتقام دون اعتداء جنسي. شيء لي يطرح نقطة استفهام، رغم أنه الوضعية اللي كانت عليها الجثة وضعية توحي جدا باعتداء جنسي. شي حب يقول بشوية أنا جاي. كوري كانت عندها عديد الجروح الدفاعية، حاجة تأكد أنه صار بينها وبين الجاني صراع وحاولت تدافع على روحها لآخر لحظة. تم العثور زاد على شعيرات في إيديها ربما تكون للجاني، وهي قاعدة تحاول تدافع على روحها، خبشت التوفة بقى في ظوافرها وإيديها جزء من الشعر متاعه. المهم في مسرح الجريمة تم العثور على بريكية، بريكية لونها ذهبي من نوع زيبو. تعرفهم بريكية زيبو؟ ما معروفين. بريكية ما تطفيش، كي تشعلها تقعد تشعل حسيل. المحققين تأكدوا مبدئياً من أنه كوري ما تتكيفش، يعني البريكية مش متاحة، وكيف عرضوها على أصدقائها ولا واحد فيهم تعرف عليها ولا شافها قبل عند شخص من معارفها. في مسرح الجريمة وتحديداً قريب من حوض الكوجينة تم العثور على بقعة دم، وعلى حافة الشباك اللي فوق الحوض كيف كيف تم العثور على آثار متاع دم من داخل ومن برا. بقايا الدم هذه خلت المحققين يعتقدوا أن الجاني دخل وخرج من شباك الكوجينة. رغم الجاني

0: نظرياً كان قادر يخرج من الباب بصفة طبيعية بعد ما عمل جريمته، لكن على ما يبدو كان قاري حسابه مليح، بما أنه فوق الباب البراني كانت فما أنبوبة متاع ضوء تشعل الأنبوبة. يعني يفكر مليح أنه إذا باش يخرج من الباب هذا باش يكون تحت الضوء، وهكا فما إمكانية يشوفوه بشكل واضح الجيران وإلا الناس المتعدية. من خلال سجلات مكالمات كوري، عرفوا المحققين أنه زميلها السابق في الخدمة إيريك جونز عمره 27 سنة كان يكلم فيها بشكل متكرر قبل مقتلها. ومن البحث عرفوا أنه سيريك هذا كان معجب بكوري وطلب منها القرب أكثر من مرة، لكن في كل مرة كانت ترفض طلبات متاعه. بسؤال زملائهم في المطعم، واحد من الموظفين أكد أنه إيريك فات مرحلة الإعجاب بكوري وأصبح مهووس بها، مهووس بها ويحكي عليها في حضورها وفي غيابها. سيد المحقق، بل أنه تصرفاته ولات تقلق الناس الكل في الخدمة، مش كان هي. استدعاوه المحققين للاستجواب. في التحقيق معاه، إيريك قال للمحققين أنه يعاني من بعض الأمراض والاضطرابات العقلية، وزاد اعترف أنه عنده حاجة يقولولها تخيلات أو تهيؤات، ديزالوسيناسيون. تخيلات تعشنوه مثلا سيد المحقق فيما يخص اغتصاب وقتل نساء. تخيل تراه ردة فعل المحقق وهو يسمع في هذه الجملة. وزيد كمل كلامه وهو يحكي، قال إذا جاته الفرصة كيفاش كان يخمم يقتل كوري، والوصف متاعه الحقيقة كان قريب من مشهد القتل الحقيقي. هذوما ديزاليسيناسيون، هاي ديزاليسيناسيون، وانت مريض، هاي مريض، وهاي الأوراق. زعم كوري كانت ضحية مريض عقلي وقتلت لإشباع تخيلاته. البحث يجي في الأثناء، نتائج تحاليل الحمض النووي صدرت وأكدت أن الدم اللي تلقاه على الشباك والشعرات اللي تلقاه في يد الضحية يرجعوا لنفس الشخص. هاي تنقارنوهم إذن مع سي إيريك. قارناهم سي إيريك المريض، ما صارش تطابق. أكثر من هكا، الحمض النووي لم يتطابق مع أي أديان موجود في قاعدة بيانات الشرطة. في المرحلة هذه المحققين اكتشفوا إلي كوري ما زالت كيف تعرفت على شاب آخر اسمه دافيد ويليت، لكن سريعا الحقيقة باش يتم استبعاد السيدة ذي من قائمة المشتبه فيهم، بما أنه كانت عنده حجة غياب. دافيد كان خارج الولاية وكان في زيارة الأم وبوه يعدي معاهم في عطلة عيد الشكر. هنا رجعوا المحققين لفحص آخر تحركات كوري باش يعرفوا شكون آخر ناس قابلتهم. عرفوا أنها عديت الليلة قبل وفاتها في بار مع أصحابها، وأكدوا الشهود أنها خرجت من البار تقريبا مع الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. روحت وحدها، كانت طبيعية جدا بعد ما سهرت، بعد ما عملت جو، ما كان مقلقها حتى شيء قالوا الشهود. السهرية كانوا فيها أربعة من الناس، كوري وثلاثة بنات أخرين. زوز منهم باش يأكدوا للمحققين أنهم روحوا خلاوها مع صديقتهم الأخرى تيفاني سميث، اللي حسب الشهود باش يقولوا أنها كملت السهرية معاها حتى الماضي ساعة متعلي، يعني هي نظريا آخر واحدة شافتها. خلال استجوابها لم تنفي تيفاني أنها آخر شخص كانت مع كوري، لكن أكدت أن هي وكوري خرجوا في نفس الوقت من البار هذا، وكل واحدة فيهم طلعت في كرهبتها وتفارقوا. لكن على ما يبدو تيفاني حكيت سيناريو مغاير تماما للسيناريو اللي حكاوه أصحابهم البنات. قلت لهم أنه بعد ما تفارقت مع كوري وكل واحدة فيهم شدت طريقها، عاودت كلمتها في التليفون باش تطمن عليها وتشوفها وصلت وإلا ليه. قالت تيفاني لصاحباتها اللي هي كلمت كوري مع ماضي ساعتين متاع الصباح، واللي هي هزت عليها التليفون وكانت تحكي بصوت خافت. قالت لها هي سي هاو هزني النوم وهني تقريبا راقدة. تيفاني قالت زادة اللي هي مع الأربعة متاع الصباح مشيت لدار كوري بل دقت عليها الباب وكيف ما حلت الهيش روحت على روحها. علاش ما نعرفش علاش مشيت لها الأربعة متاع الصباح الله أعلم. الغريب بالنسبة للمحققين أنه تيفاني الساعة وهي تحكي على مقتل كوري لصديقاتهم وصفت مسرح الجريمة بمعطيات ما كان يعرفها حد وكانت الشرطة متكتمة عليها. خلال البحث في سجلات تليفون تيفاني أكدت السجلات أنها ما كلمتش كوري ليلتها مطلقا. أيوة إما علاش كذبت وقالت لي هي كلمتها هي وكيفاش عرفت شنية فما في مسرح الجريمة. المحققين استدعاوا تيفاني للتحقيق وواجهوها بالكلام اللي حكيته لصديقاتها. وقتها تيفاني فات أي تورط لها في الجريمة مع العلم أنها كانت متوترة بشكل مبالغ فيه. أثناء التحقيق رفضت تعطي عينة من الحمض النووي متاعها. الحقيقة تصرفاتها الغريبة ادعاءاتها الكاذبة حول تواجدها في مسرح الجريمة لأنها في الحقيقة ما مشيتش ورفضها تقديم عينة حمض نووي كلها مؤشرات خلت المحققين يوجهوا لها شكوكهم. لكن مرة أخرى سيتم استبعادها من المشتبه فيهم لأن المحققين تأكدوا أن عينة الحمض النووي اللي عندهم تذكر بالتالي ما تنجمش تكون هي صاحبة العملة. اتضح أن تيفاني كانت تحب فقط تجذب الانتباه لها لا أكثر لا أقل وأن المعلومات اللي عرفتهم على مسرح الجريمة وعلى حالة الجثة كانوا من عند صاحبها صديق لها يخدم في فريق الطوارئ اللي دخل وقت معاينة الجثة هو اللي صب لها الصبة يسلم قرايته. في المرحلة هذه ولحد اللحظة تم إجراء 38 اختبار حمض نووي ل 38 راجل من محيط كوري. زملائها في الخدمة الكل عداوهم، زملائها في الجامعة عداوهم، أحبابها السابقين عداوهم، وكل هذه التحاليل بلف دون جدوى. تعداوا 18 شهر على الجريمة. في هالعام ونص حاولوا المحققين معرفة الحقيقة وواصلوا الخدمة على القضية حتى أنهم عرضوا مكافأة مالية لأي شخص يقدم لهم المساعدة للوصول للحقيقة. وفعلا أيام قليلة من بعد تعميم المكافأة المحققين نجموا يوصلوا الخيط جديد في هذه القضية. اتصال يوصل الشرطة من موظفين في مطعم قريب من دار كوري بشي بلغوا المحققين أنه عندهم شك في تورط زميلهم في جريمة القتل. المبلغين أكدوا أنه تصرفات زميلهم روبرت ديني ولات غريبة في الفترة الأخرى. علاش بيه؟ قالوا لي هو ولا شخص كئيب إيش دخله بالجريمة؟ ما هو مرات يبدأ قاعد وحده يقوم يبكي. وكي سألوه على السبب قال لهم اللي ولده مات في أكسيدان في تكساس ولازم يمشي باش يحضر ويحضر في جنازته. هاي وزملائه قروا يعاونوا ولموا فلوس باش ينجم يودع ولده للمرة الأخيرة. يا ولدي ايش دخل وذايا في في في في المرأة اللي قتلوها ويودع في ولده؟ بشوية سيد المحقق بشوية. وبعد ما عملوا زملائه الكوليكت أي المانجير متاعو مشال دار أخته وين يعيش هو وقتها روبرت باش يعطيه الفلوس. ما لقاش غادي لقى أخته. أول ما قابلها عزاها في وفاة ولد خوها. خي المرأة تصدمت وولت تضحك وعلمته اللي روبرت ما عندوش صغير أصلا لا في تكساس لا في الهولولولو. روبرت كما قال زميله كان يعيش مع أخته. ماه جات شي العلاقة بالقضية جات أخته هذه وين تعيش؟ أخته تعيش سيد المحقق في الدار اللي مقابلة دار كوري بالضبط. حتى أنه دار أخت روبرت كانت أعلى شوية من دار كوري وكانت دار الضحية مكشوفة بالكامل. اللي يبدأ في الدار الفوق ينجم يشوف كل شيء في دار كوري. ما شي حاب يقول سي روبرت أحكى الزميله في الخدمة اللي فما شابة تعيش مقابلته، وحكى له كيفاش وليت عنده عادة أنه يراقبها ديما، وقت اللي تاكل، وقت اللي طيب، وخاصة عاد ها؟ وقت اللي تلبس حوايجها مالا كيفاه وتبدأ تحضر في روحها باش تخرج ينسب لها العسى. حسب كلام زميله روبرت أصبح مهووس بهذه الشابة، وتقريبا يعدي ساعات طويلة قدام الشباك وهو يتفرج فيها، ولا يعرف تبايعها، ولا يعرفها شنو الفن اللي تسمه، كي تتغشش شنية تعمل، كي تفرح كيفاش تتصرف. روبرت قال لي هو ولا يعرفها مليح، بل ولا ما ينجمش يبدا نهاره الا ما يشوفها، ولا يكمل نهاره الا ما يتفقدها. انا المحقين قرروا يتوجهوا لدار اخت روبرت لاستجوابه حول هذا الموضوع، لكن لن يتم العثور عليها. اخته باش تاكد للمحقين انها الحقيقه طردته. اي وعلاش طردته؟ قلت لهم طردته نظرا لتصرفاته الغريبة سيد المحقق، راوي عدي ليلة كاملة وهو شد ذاك الشباك بالمنظار متاعه وهو يتجسس على المرأة، هاي تتعشى، هاي متعدية، هاي تدوش، هاي راقدة. وانا قتل راجلي اول ما اكتشف الموضوع قال لي خوك هذايا ما عادش يساعدني في الدار، وفعلا هذاك اللي صار طردني. من بين المعلومات اللي قدمتها أخته للمحقين أنه روبرت كان ديما يحب يقلد أخوه الكبير، ومن صغرته ديما يتعاندوا. أي أخوه الكبير هذا وينه؟ في الوقت الحالي سيد المحقق أخوه الكبير محكوم بالسجن المؤبد في تكساس، أي وعلى قضية شنو؟ متهم بقتل امرأة بالأمارة طعنها 97 مرة. 97 مرة، وقضيتنا قد ايه فيها؟ ها؟ 101 مرة. مش كأنه الأخوة في مسابقة بينات بعضهم. أخته زادة باش تأكد أنه البريكية الزيبو اللي تلقات في مسرح الجريمة تي ماي بريكية خوها روبرت. إذن 18 شهر تقريبا بعد مقتل كوري أخيرا تم العثور على روبرت وألقي القبض عليه. خلال استجوابه روبرت كان يتكيف، والمحقين كان يشوفوا في بونتة السيجارو والقوها فرصة باش ياخذوا عينه متاع الحمض النووي متاعه. لكن دويو عمل تصرف غريب، كان مصر أنه ما يخلي للمحقين حتى بونتة، كل ما يكمل سيجارو يطفيه في الصندرية أي والبونتة يحطها في جيبه. عرضوا عليها كويس، لا ما مش قهوة، ارفض. في الاخر المحقين اعطوه ورقة باش يصحح فيها على انه رفض تقديم عينة حمض نووي بشكل طوعي، واعطوه الورقة ومعها جواب قالوا له تكتب الورقة تصح عليها تثنيها تلمها تحطها في الجواب وتسكرها. لكنه رفض يمس الورقة ورفض يمس الجواب، وقال المحقين بالحرف الواحد عارفكم مش تحبوا ومانيش مش نعطيكم اللي تحبوا عليه. بون تقول انت عنده الاختيار، حب نقول لك اللي راهو ما تنجمش في الولايات المتحدة الأمريكية تاخذ الحمض النووي غصبا إلا ما يبدأ فما توجيه تهمة ثابتة في الموضوع، ووقتها تنجم تقوم بالعملية. ما كانش وهما تو مازالوا يبحثوا فيه ويسمعوا فيه ما عندهمش الحق ياخذوا منه حمض نووي طبعا. هكا يصير شنو تحب بلدان الباردة. هنا المحقين قرروا يحطوا روبرت تحت المراقبة. في إحدى المرات شافوه يعمل في سيجارو في الشارع بعد ما كمل رمال بونتا. البونتا باش يتحصلوا عليها المرة هذه عادة باش يهزوها من الشارع وتتبعث مباشرة للتحليل، والنتائج حسب رأيك باش تقول؟ صحيح. أكدت تطابق تام مع عينة الحمض النووي الموجودة في مسرح الجريمة. سريعا سوف يتم إلقاء القبض عليه. في الأول حاول طبعا الإنكار كل التهم اللي توجهت له، لكن بعد مواجهته بكمية الأدلة اللي المحقين عندهم ضده، روبرت سيعترف باللي صار. روبرت قال أنه بعد مراقبته الكوري تعلق به، وتحول التعلق هذا لهوس، ولا يراقبها من الشباك بالمنظار، لدرجة أنه ولا يعرف قتلك كل تفاصيل حياتها. ليلة الجريمة قال كي عادته كان يطل من الشباك، يا أخي شاف كوري تلبس وتحضر في روحها باش تخرج. وقتها هز سكينته، البس جواندواته، وتوجه لمنزلها. دخل من شباك الكوجينة، قال عملت دورة في الدار اللي كنت راقب فيها ويعرف تقريبا تفاصيل بيوتها. من بعد تخبى في البلاكار وبقى يستنى، بقى يستنى ليلة كاملة. من بعدها كوري روحت، قلنا ماضي ساعة متاع الليل. أول ما دخلت للدار مشيت لبيتها، نحت حوايجها ومشيت الفرشها. هذا كان الوقت المناسب لروبرت للهجوم عليها. كوري مسكينة ما زالت ما رقدتش تصورها، وتتفاجأ بواحد خارج لها من البلاكار تلقاه فوق فرشها. روبرت حاول يعتدي عليها لكنها دافعت على نفسها من الاعتداء لآخر لحظة، بدأت تصيح وتقاوم لحظة الهجوم. هذيك علاش خرج السكينة من جيبه وحاول وقتها يطعنها، وخلال هذه العملية قطعت الجواندوات متاعه، وبالتالي جرح روحه وسال دمه في مسرح الجريمة. كان حريص بعد أنه يخرج من الشباك باش ما يشوفه حد، خطر ماني قلت لك يعرفها الدار مليح، يعرف اللي باب الدار البراني يطلوا عليه الجيران الكل، لكنه ما كانش يعرف أنه خلى آثار دمه على الشباك وخلى البريكية اللي طيحها خلال الهجوم على كوري، واللي في نهاية المطاف سوف يقتلها من غير ما يعتدي عليها. تم توجيه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى روبرت داني، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. هذا اللي يصير في عالم المهوسين، ربي بعدهم علينا. شفت كيفاش؟ فركسوا في المحيط نتاعها الكل. السيد اللي ارتكب فيها الجريمة لا كانت تعرفه لا من قريب لا من بعيد، هو كان فقط مخبوط فيها، مهووس بها، وهي لا تعرف أصلا بوجوده.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفا. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة أفا، من ماضي ساعة الماضي ساعتين، وقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: حكمة تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول والعمق ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين

0: تونس مراكز في ترتيب الفيفا. تونس ولات في المركز 46 عالميا، التاسع افريقيا والرابع عربيا. دونك تراجع ملحوظ على المستوى العالمي بزوز مراكز، حتى على المستوى الافريقي تراجعنا المركز التاسع والرابعين في الافريق. المغرب تقدم ملحوظ جدا، الاولى في الافريق والسابع عالميا قبل منتخبات كبرى كما هولندا، بلجيكيا، المانيا. السنغال المركز الثاني في الافريق، المركز 15 عالميا. نيجيريا الثالثه في الافريق والمركز 26 عالميا. الجزائر الرابعه في الافريق 28 عالميا، والمنتخب المصري في المركز الخامس افريقيا و29 عالميا. توب 5 في العالم، الارجنتين تتقدم المركز الاول، تقدمت بزوز مراكز بعد ما كانت في المركز الثالث. اسبانيا في المركز الثاني، فرنسا تتراجع من المركز الاول الى المركز الثالث، انجلترا في المركز الرابع، والبرتغال في المركز الخامس. نحكي على المنتخب الوطني أيضا ورحلته إلى المكسيك للمشاركة في المونديال بعد ما خرجت الطيارة البارح. رحلة كانت عادية من مطار تونس كارتاج نحو إسطنبول في مرة أولى إسكال، ثم مواصلة الرحلة إلى مكسيكو سيتي ومنها إلى مدينة مونتيري. دونك رحلة طويلة تقريبا من تركيا إلى المكسيك وتحديدا إلى مدينة مونتيري، باش تكون 14 ساعة كاملة. منتظر الوصول يكون اليوم العشية. أول مقابلة لنسور كارتاج باش تكون ضد السويد نهار 15 جوان ما 3 متاع الفجر، هذه أول مقابلة في المونديال. ثم نلعب ضد اليابان نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح، زوز مقابلات في المكسيك في مدينة مونتيري. ثم تحول أمريكا لمواجهة المنتخب الهولندي، مقابلة تتلعب نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. قبل شد الرحال البارح إلى المكسيك، وفد المنتخب الوطني استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر كارتاج، وشدد رئيس الدولة أنه زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وأنه ثقافة الهزيمة أقصى وأشد من الهزيمة ذاتها، وقالهم انساو الخمسة متاع بلجيكيا والتوانسة الكل وراكم في المونديال. نحكي على طاقم تحكيم تونسي باش يزفر غدوة مقابلة دولية ودية باش تكون في فرنسا بين منتخب تشيلي والكونغو الديمقراطية، مقابلة يزفرها الحكم محرز المالكي. ساعدوا خليل الحساني وأيمن بن اسماعيل أيضا باش يكون في مساعدة محرز المالكي. المنتخبات الوطنية والمقابلات الودية، منتخب أقل من 20 سنة بقية المدرب نبيل الطرابلسي يواجه اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية نظيره الجزائري وديا في استاد بوعلي الأحوار في حمام سوسة، مقابلة يزفرها وليد الهذلي. أيضا من بين المنتخبات اللي باش تلعب مقابلات ودية، منتخب أقل من 15 سنة يواجه اليوم نظيره الروسي في استاد الهادي النيفر في باردو انطلاقا من 4:30 متاع العشية. منتخب السيدات بدوره عنده مقابلة ودية باش تكون في القاهرة اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية ضد نظيره المصري، ومنتخب أقل من 23 سنة بقيادة أنيس بوجلبان يلعب بعد غدوة الجولة الرابعة من دورة تولون ضد المنتخب الكولومبي. نذكر منتخب أقل من 23 سنة عنده زوز انتصارات ضد الكونغو 3-0، ضد الصين 3-0، وهزيمة ضد المنتخب السعودي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. نحكي على النجم الرياضي الساحلي، اشتراكات موسم 2026-2027 متوفر على ذمة الجماهير. الأسعار الجرادان 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار، والتريبيون 3 ملين. تفاصيل الكل الخاصة بالاشتراكات متاع الليتوال موجودة على الباج اوفيسيال الخاصة بالنجم الرياضي الساحلي وأيضا على السيت متاعنا جوهر فام بوانت. المقابلات الدولية الودية ومنها التحضيرية خاصة للمنتخبات اللي بيشتلعب المونديال، منتخب كولومبيا اليوم الفجر ربحها الأردن 2-0 انطلاقا من 8:15، واحد من منافسينا في المونديال المنتخب الهولندي يلعب ضد أوزباكستان، و8:10 متاع الليل المنتخب الفرنسي يلعب ضد إيرلندا الشمالية. نواصلوا في تقديم المجموعات في المونديال، وقبلها نحكيوا على إيريكسون لاعب المنتخب الدنماركي، بما أنه الاتحاد الدنماركي أعلن أنه الملاعب إيريكسون اللي كان تذكره 2021 في اليورو كان وقتها فقد الوعي وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سقوطه على أرضية الميدان في المقابلة في يورو 2021. دونك طاح البارح مجددا في مقابلة ودية ضد أوكرانيا، تم نقله للمستشفى. الاتحاد الدنماركي أعلن منذ لحظات أنه إيريكسون حالته مستقرة ومن المتوقع خروجه من المستشفى قريباً. كما قلت نواصل في تقديم المجموعات في المونديال. اليوم وصلنا للمجموعة السادسة، مجموعة منتخبنا الوطني التونسي اللي معاه كل من هولندا اليابان والسويد. البداية تكون وما تنجم تكون كان منتخبنا الوطني التونسي بقية المدرب صبري اللموشي. دوري المجموعات في 6 مشاركات السابقة، المشاركة هذه في المونديال باش تكون السابعة بعد سنوات 78 98 2002 2006 2018 و2022 كلهم خرجنا من التور الأول في انتظار إن شاء الله النسخة هذه نمشيو للتور الثاني، خاصة لأول مرة المونديال ب 48 منتخب. هذه المرة السابعة كما قلت باش نكونوا في المونديال. السجل العام في كأس العالم لعبنا 18 مقابلة، ربحنا 3 أو لعبنا ربحنا 3 مقابلات فقط، خاصة مع الهزيمة ل 10 مقابلات. سجلنا 14 هدف واستقبلنا 26 هدف من نجوم المنتخب الوطني التونسي حنبال المجبري وأيضا إلياس أسخيرية. المنتخب الهولندي منافسنا باش يكون في البول هذه بقياده المدرب رونالد كومان اللي هو ولد هولندا، لاعب سابق ومدرب حالي، افضل انجاز في كاس العالم بالنسبه للمنتخب هولندا، فيناليست في 3 نسخ 74 78 و2010. عدد المشاركات 12 مشاركه، سجل في كاس العالم لعب 55 مقابله، فاز في 30، تعادل في 14 وخسر 11، سجل 96 وقبل 52 هدف من نجوم الفريق فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي وأيضا الهداف التاريخي مونفيس ديباي لاعب كوريانس البرازيلية. في البول هذه موجودة أيضا المنتخب السويد بقية المدرب غراهام بوتر اللي هو إنجليزي، أفضل إنجاز في كأس العالم بالنسبة للسويد فيناليست عام 58، عدد المشاركات 13، السجل في كأس العالم لعب 51 مقابلة، فاز في 19، تعادل في 13 وخسر 19 مقابلة، سجل 80 هدف وقبل 73. من بين نجوم منتخب السويد مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك، أيضا إيلانغا لاعب نيوكاسل الإنجليزي، و جيوكورس لعب أرسنال الإنجليزي. اليابان اللي هي آخر المنتخبات الموجودة في المجموعة هذه بقية المدرب أجيمي مورياسو، أفضل إنجاز في كأس العالم بالنسبة للمنتخب الياباني الدور 16 في نسخ 2002 2010 2018 و2022. عدد المشاركات في كأس العالم 8 مرات، السجل العام في كأس العالم منتخب اليابان لعب 25 مباراة، فاز في 7، تعادل في 6 وخسر 12، سجل 25 هدف وقبل 33 هدف. المدافع المخضرم اللي هو ناغوتومو الظهور الخامس في المونديال باش يكون من أبرز الأسامي الموجودة مع منتخب اليابان. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشر هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جهرة فهم. ما تنسوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال وبقية الإكيب في بلانيت سبور. شاهي طيبة في لامين.
1: سيتي جهرة سبور، جهرة سبور أفيك ليكيب سبور.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك. You are now listening to DJ.

الحرام بهالبلد، اوراق القريب مكنسكه نفس المكان والنص غير بلد.

0: Salua Mix.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي نوتر اوريجينال.
3: ما ثلاثة ودقيقتين على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو اكسبسيونيل كالعادة من لابو 2.0. يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله تصيل التسويعة من زمان، يعني حتى للأربعة رافقكم بأخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. عنا برشا أخبار جديدة اليوم تستنى فيكم، سورتو في الموجز متاع آخر الأخبار اللي تسمعوه إن شاء الله بعد شوية، واللي فيه آخر لي توندونس في علاقة بالذكاء الاصطناعي وآخر التطبيقات شنو نجمو نعمل بها. دونك مرحبا بكم الناس الكل، الفريق الكل يسلم عليكم. عبد الحميد بالعجوزة يرافقنا في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنيماني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

رجعنا لكم في اللابو 2.0 مع 3 و10 دقائق على موجتنا كالعادة. نفتتح الغونديفو متاعنا بآخر الأخبار، أخبار 48 ساعة نيو في علاقة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف التكنولوجيا. أخبارنا لليوم ولا موجزنا لليوم مركزين فيه على العمل التطوعي، وهذه فرصة الحقيقة باش نشجعوا الشباب، نشجعوا الطلبة، نشجعوا اللي يسمعوا فينا زاد التلامذة اللي يقراوا في المستويات الإعدادية أو الثانوية إنهم ينخرطوا في النسيج المجتمعي وينخرطوا في النسيج الجمعيات اللي موجود في بلادنا، وخصوصا وقت اللي يكون العمل تطوعي وإحنا عنا بيك عدم عمل تطوعي خصوصا في المناسبات الدينية كما العيد الصغير العيد الكبير وشهر سيدي رمضان. ما هذا ما يمنعش إنه الحاجة للعطاء هذه راهي متواصلة العام 12 شهر، وبما إنه العطلة صيفية باش تكون طويلة وطويلة برشا للشباب اللي ما عندهمش مهمة استاج الحقيقة، دونك هذه فرصة إنهم ينخرطوا في الجمعيات اللي عندها أداء مرموق اللي عندها نشاط تقدم فيه لمختلف فئات المجتمع. وحبيت المرة هذه نعمل ميتيساج، نعمل دمج ما بين العمل التطوعي والعمل عن بعد. العمل عن بعد بصفة تطوعية، وهبش نفسر لكم كيفاش. شباب اليوم ما شاء الله بكلهم إيبر كونكتي، بكلهم يحرصوا برشا على الكونكسيون انترنت متاعهم، بكلهم يحرصوا على تليفوناتهم المسجلة وعلى التابلات متاعهم اللي يكونوا بيان سور مشارجين. علاش لا ما تستغلوش الوقت مش كان في سكرولينغ بركة على لي ريزو سوسيو، أما زادة إنكم تقدموا إفادة للمجتمع أمتعكم. نحكي لكم على المنصة التطوعية الأولى اللي اسمها نحن. المنصة هذه ما هيش تونسية، هي من الإمارات، دونك تم بعثها مؤخرا في الإمارات، وهي تخدم بالذكاء الاصطناعي وتربط بين المتطوعين والفرص التطوعية القريبة منهم جغرافيا وحسب الاختصاص. دونك انت تدخل شنية المهارات متاعك، شنو المجال اللي انت تنجم تحقق فيه إضافة، مثل تقري صغيرات، تعمل تمارين في علاقة ب خلينا نقول التمريض البسيط، أي مثال متاع واحد باش يبدل بونسمون ما نعرفش يعني، ولا واحد باش يرافق مسن باش يقضي قضية ولا حاجة، الهندسة، الترجمة، وإلا زادة حتى الديليفري وتوصيل الماكلة والقضيات كما نقولوا للحرفاء. دونك يقترح عليك فرصة تناسبك التطبيق هذايا وتحميله، هو مجاني وحقق في ظرف شهرين من لونسمون نتاعو 100,000 مستخدم. إني راه ديما نعطي هكا الفكرة ونقول يلا يا شباب توانسة ابدعوا، هاو الأفكار راهي أجوجو، وبالحق الأفكار راهي ما عادش حكر على حتى حد، الأفكار موجودة، أما القوة وين؟ شكون ياخذ الانيشيتيف وينفذ هو الأول. الخبر الثاني في علاقة بمبادرة عين، للمرة هذه ما تجيناش من الإمارات، ما تجينا من السعودية، تستخدم زاد الذكاء الاصطناعي لوصف الصور للمكفوفين وضعاف البصر في المتاحف والمكتبات العامة، وهي فكرة مزيانة الحقيقة للناس اللي تحب تزور بلايص كيما هكا. وبدات والمبادرة هذه بدات في اللوفر حقيقة، دونك الانيسياتيف وقت أخذها شاب سعودي وقت اللي زار اللوفر وشاف انه فيه الابليكاسيون هذية وفيه السيرفيس هذية، دونك قال علاش ليه ما نعملش الفكرة هذية للسعودية في المزارات متاحة في المراكز التسويق الكبيرة متاحة وغيره. دونك التطبيق هذية راهي موجودة وتعطيك جولة افتراضية بالسمع، بيان سور تبدأ مركز من خلالها على السمع باش انت تتحرك بكل أريحية في وسط الفضاءات العمومية هذية، وتسمع الصوت اللي قاعد يوصف لك في وصف دقيق لكل حاجة قدام سواء ثنية باش تعدى منها وإلا فيترين ولا أي حاجة. الحقيقة فما خدمة فيها ستيمولاسيون كبيرة برشا بين الفيرتويل وبين الديزاين 3D و4D، الحقيقة حاجة ياسر متقدمة وخصوصا كي نربطوها بالذكاء الاصطناعي. الخبر الثالث هو تقرير صادر عن الأمم المتحدة يقول إنه التطبيقات التطوعية من النوع هذية المدعومة بالذكاء الاصطناعي زادت من رغبة الشباب في المشاركة خصوصا في الأوساط العربية، يعني الشباب العربي بنسبة 210% في العامين اللي تعديوا. وأكثر المجالات طلبا هما تعليم الأطفال بنسبة 38%، المساعدات الإنسانية إنك تعمل تبرعات عينية وإلا نقدية بنسبة 25%، والترجمة للمهاجرين واللاجئين والسياح بنسبة 18%. الخبر الرابع والأخير، منصة ترجم التونسية، وهذه حاجة يلزمنا نحن نسطر عليها ونقولوا اللي هي حاجة مزيانة برشا. فريق متكون من 50 شاب متطوع على المنصة هذه يخدموا بالذكاء الاصطناعي لترجمة الكتب التعليمية المجانية إلى اللغة العربية بعد ما يتحصلوا بطبيعة من الإذن من عند الناشرين. في 3 أشهر بركة 50 شاب التونسة هذوما ترجموا 120 كتاب في الطب والهندسة اللي هما أكثر المجالات عليهم طلب في الحصول على الترجمة، رغم أنه الطب والهندسة
الهندسة متاعنا ما يتقراوش باللغة العربية أساسا، لكن ديما فما الرغبة أنه نتوسعوا ونربطوا بين المعرفة بلغة أجنبية ثالثة أو لغة أجنبية ثانية مع اللغة الأم اللي هي العربية. أنتم زادت نجموا تطوعوا كمراجعين للغويين للكتب هذية، وتنجموا تقدموا الكانديداتور متاعكم من خلال CV مخدوم، علاش ليه بالذكاء الاصطناعي، لكن يكون حسب المواصفات. هذه مجموعة من الأفكار للناس اللي تحب تستغل وقتها وتستغل العطلة الصيفية متاعها كيف ما يلزم، بعيد كل البعد على إضاعة الوقت، بعيد كل البعد على أنه نهار أمس كيما نهار اليوم كيما نهار الغدوة، وتخلقوا بروغرام لرواحكم تستفيدوا منه، وخصوصا من خلاله تنجموا تزيدوا استر مهم جدا في CV متاعكم. ولدي مساجي موجه للشباب خصوصا اللي أعمارهم بين 18 و 35 سنة.

رجعنا لكم في لابو 2.0 ما 23 دقيقة على موجتنا. نحكيو تو تويت في الفينومين 2.0 على قصة جديدة من الشباب العربي اللي استلهم واستغل الذكاء الاصطناعي لإنقاذ أرواح المهاجرين المرة هذية. ونحكيو قصة وليد. الحقيقة ممكن ياسر ما تصدقوهاش، ما كونوا متأكدين القصة هذية واقعية 100%. شاب عربي حول حبه للبرمجة إلى أداة لإنقاذ أرواح البشر في أعماق البحار. دونك نحكيه على هيثم الجيبسي اللي عمره 31 سنة، هو مهندس برمجيات تونسي ويعيش في ألمانيا، عنده أكثر من 8 سنين. كان وقتها يتفرج في نشرة الأخبار ويسمع في تقارير على غرق المراكب وقوارب المهاجرين الغير شرعيين في البحر الأبيض المتوسط، وتعرفوا أنه فما ديما ضحايا من تونس ومن البلدان المجاورة. وكان الحقيقة يحس بالعجز وقت اللي يسمع بالأخبار هذوما، على خاطر ما يتمش إنقاذهم قبل الغرق لعدة أسباب، وهي في الأخر تقعد هجرة غير نظامية وغير شرعية. في 2023 بعد غرق مركب تونسي على بعد تقريبا 50 كيلومتر من سواحل إيطاليا، دونك قرر هيثم أنه ما يقعدش واقف ويتحرك تجاه الكارثة الإنسانية هذه اللي تنجم تصير في أي وقت، رغم أنه الحملات التوعوية ما زالت متواصلة، وإحنا زادة بدورنا نقولوا لا للخطر، لا أنه الواحد يرمي روحه في مراكب الموت هذوما. لكن الله غالب راهو في بعض الأحيان يكونوا الجنسيات تكون متنوعة، وتعرفوا أنه راهو تونس تعتبر وبحار وسواحل تونس تعتبر منطقة عبور. هذاك علاش بدأ أنه يستعمل في الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، بيانات الطقس، سرعة الريح، ارتفاع الأمواج، اتجاه التيارات، البيانات التاريخية زاد على الحوادث هذية. دونك كل ما تم نشره في من خلال التقارير الإعلامية أو المؤسسات الإعلامية الموثوق بها في تونس حول نقاط الانطلاق نتاعهم، الوجهات، أوقات الرحلات، الأقمار الصناعية زاد شنو تقول، وتعرفوا لفما عديد الخدمات اللي تقدمها وكالات الفضاء الأوروبية لمراقبة القوارب هذية المشبوهة في البحر. دونك هيثم عمل نموذج قال نجمع فيه كل البيانات هذوما ويخرج على خريطة حرارية اللي هي تتسمى الهيت تامب للمناطق الأكثر خطورة في البحر الأبيض المتوسط في الأيام القادمة. وحاول أنه يتصل بالمنظمات الإنسانية كما أطباء بلا حدود، كما المنظمات الأوروبية، كما الهلال الأحمر التونسي والإيطالي زادة، وعرض عليهم نموذج مجاني لحقيقة في البداية. تخوفوا من البروتوتيب متاعه في اللول، لكن بعد ما جربوه لحقيقة لقاو أنه البروتوتيب هذا ينجم ينجح إذا تنجم تتطور الخدمة متاع الابليكاسيون متاعه. وقتها أخذ ثقة المنظمات هذوما وبداوا ياخذوه بعين الاعتبار بكل جدية. هو مازال نموذج قاعد يستخدم من قبل 3 منظمات إنقاذ بحري لتوجيه وفهم التحرك هذا شنو يصير وشنو هي المناطق اللي تكون أكثر خطورة في البحر. المنظمات تقول أنه النموذج هذا مع التكتم على الخاصية متاعه بيان سور ساهم في إنقاذ أكثر من 350 مهاجر خلال عام ونص، من بينهم 120 تونسي. هيثم إلى حد الآن ماهوش قاعد يدخل في الفلوس من الابليكاسيون هذية ولا من النموذج هذية، قاعد يخدم على تطويره في أوقات فراغه فقط وقاعد يطور فيه، ويرفض أنه يدخل العمل الإنساني بمقابل. وقتها يقول هو ما عادش إنساني، يقول أكثر حاجة تهمني المردودية متاع الابليكاسيون هذية أنها تعطي معطيات صحيحة للحرس البحري، للمنظمات متاع الإغاثة الإنسانية وغيرهم. الحقيقة الفكرة مزيانة، والأجمل القيمة الإنسانية الكبيرة اللي عند هيثم أنه ما يدمجش ما بين الربح المادي وما بين العمل الإنساني، وياريت برشا يعملوا كيفو على خاطر نعرفوا أنه لي كومبيتونس التوانسة موجودة في كافة المجالات، فما بالك في البرمجيات والذكاء الاصطناعي. دونك علاش ليك نوظفوا حاجة من نوع هذية لصالح المجتمع لصالح البشرية تكون مجانية 100%.

رجعنا لكم في اللابو 2.0 متابعتنا واخبارنا ما زالت متواصله كالعاده. ديما فما جديد في علاقه بالمناظرات، ديما فما جديد في علاقه باللي كونكور في تونس، والحقيقه المره دي مش بلاغ والا مناظره انتداب خارجيه تعلنها مؤسسه او منظمه في بلادنا ولا اي وزاره من الوزارات، لكن باش نحكي لكم على انطلاق الجامعات في اصدار بلاغات مناظره اعاده التوجيه الجامعي بالاختبارات الكتابية بالنسبة لحاملي بكالوريا 2024 و2025. وتعرفوا

انه هذه فرصه لحقيقه فرصه ثانيه للتلامذة اللي تحصلوا على البكالوريا عام 2024 و2025 وتحصلوا على توجيههم الجامعي لكن ما حالفهمش الحظ لعده اسباب، ما عجبهمش الاختصاص، جربوا رواحهم، قالوا رواحهم ماهمش في البروفيل هذاك، دونك قرروا انهم يكملوا العام يعديوا سنه بيضاء وبعديك يعملوا اعاده توجيه. دونك حبيت نقول لهم راهو انطلاقا من نهار الخميس 25 جوان 2026 تنطلق جامعه النوبة في قبول الترشحات بالنسبة لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي بالاختبارات الكتابية، وراهو كل جامعة والموعد متاع الاختبارات متاعها والفترة متاعها. هذاك علاش تبعونا في اللابو 2.0، أكيد باش تلقاو معنا ديما جديد وباش نتابعو لكم كل الأخبار هذية. دونك انطلقت ولا انطلق قبول الترشحات نهارة الجمعة 5 جوان اللي تعدى، يعني النهارين اللي تعدى والتالي، وباش يتواصل حتى لنهار الخميس 25 جوان 2026. كل التفاصيل موجودة على www.uma.rn.tn، هذا هو الموقع متاع جامعة منوبة. وتعرفوا أنه فما عديد المؤسسات الجامعية اللي تنضوي تحت جامعة منوبة، دونك فما عديد الاختصاصات، دونك الجدول طويل جدا فيه برشة تفاصيل، كل واحد وين يحب يقرأ. المهم المناظرات راهي باش تصير أيام 28 29 30 31 جويلية 2026 حسب الرزنامة المنشورة على موقع ويب الجامعة. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، وراهو يلزمكم تركزوا بالكدا في البلاغات هذوما على خاطر أي اتيديون يقرأ في أي مؤسسة جامعية، ما نعرفش يعني اتيديون يقرأ في مؤسسة جامعية تابعة جامعة سوسة مثال، وعينوا على مؤسسة جامعية تابعة جامعة منوبة، راهو يلزموا يتبع البلاغات هذوما ويلزموا يحترم الأجيال هذوما باش ما يضيعش على روحه الفرصة الثانية في علاقة بإعادة التوجيه وفرصة التسجيل عام الجاي إن شاء الله في السنة الجامعية القادمة 2026 2027 في اختصاص جديد هو يحبه وقراية جديدة هو يحبها وينجم معها يبني المستقبل متاعه. بالتوفيق إن شاء الله للناس كلها.

مثلاثة وثلاثة وخمسين دقيقة في اللابو 2.0 رونديفو اكسبسيونيل بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا طيلة ساعة من زمان. غدوة بحول الله نرجع لتوقيتنا العادي كالعادة من ساعتين حتى للأربعة مع مختلف الفقرات بما فيها كلام في الديجيتال، أخبار الديجيتال بطبيعة، فينومين 2.0 والانفو براتيك، هذا اللي نوعدكم به إلى حد الآن بطبيعة في محتوى متجدد ديما من لابو على جوهرة فام فوتخ لابوغاتوار دي توندونس. شكرا لكم الناس الكل، شكرا كبير زيادة للإيكيب عبد الحميد بالعجوزة يعطيك الصحة، دونك حسام القيد في الإخراج التقني شكرا لك، وسنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة لباقي برامجنا، باي باي.

0: خاطر كل يوم عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. التيار الشعبي يدعو إلى تطوير التشريعات الوطنية في مجال الهجرة، وأهمها تعديل القانون المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية نظراً للتطورات التي ترأت على ظاهرة الهجرة في العقود الأخيرة. وطالب الحزب في بيان له باعتماد سياسة اتصالية واضحة بخصوص هذا الملف، داعياً إلى رفع الوعي الوطني بقضية الهجرة غير النظامية، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لها، وتعبئة الموارد من أجل مكافحتها، وإرساء هيئة بحث وطنية مختصة في مجال الهجرة تمد الدولة بدراسة الاستراتيجية اللازمة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر في بلاغ نظرته اليوم قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية تونس، المنتظر تنظيمها يوم 28 من جوان الجاري. وتضمنت القائمة 5 مترشحين مرتبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح. هيئة الملاحة الجوية الإيرانية تعلن عن إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية حتى إشعار آخر، وذلك نتيجة إصدار إنذار لإغلاق الأجواء الغربية للبلاد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إنهم يعملون بجد مع شركائهم لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع بين واشنطن وطهران، مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي، حاثا جميع الأطراف على ضبط النفس وإعطاء السلام فرصة أكبر. وختاماً، قيادي في حزب الله يؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يحصل تواصل مباشر بين الحزب والرئيس الأمريكي، وذلك بعد تصريحات لترامب الأسبوع الماضي أشار فيها إلى أنه تحدث مع حزب الله وتلقى منه موافقة على وقف الضربات على إسرائيل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وستة دقائق، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متابعة للخمسة. طبعا في متابعة لآخر وأهم الأخبار في تونس والعالم على إيقاع كأس العالم. تعرفوا كل اللي تقريبا ثلاثة أيام على الأقل باش تنطلق كأس العالم رسميا في أمريكا وكندا وطبعا المكسيك، وأكيد احنا طبعا أهم حاجة هي المنتخب الوطني التونسي، المنتخبات العربية في درجة ثانية، وفي الأخر باش نتفرجوا على كرة إن شاء الله. الكأس هذه اللي بدأت ببعض المشاكل على مستوى التأشيرات وعلى مستوى الدخول وعلى مستوى الخروج وبرشة مشاكل حقيقة لوجستية، إن شاء الله تتعدى فنين كما يجب. سعادة برشة باش رحبوا بكامل الفريق ونبدأ سعب ستوفيق زعبو وبعده نستقبلوا ضيفنا ستوفيق. مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير لكل حضور في استوديو، مساء الخير ضيفك الكريم، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
1: سعيد برشا باش يكون بحدنا، طبعا فني معروف يخدم على روحه، ناجح خارج حدود الوطن، اختصاص طبعا لياقة بدنية وعداد بدني، ولكن تعرفوا اللي فما تطور في الجانب هذا اللي هو بالأساس معد بدني، ولكن يمتلك كل الشهادة العلمية اللي تخليه ناجح في الميدان هذا. مناف النبي، أهلا وسهلا بك ومساء الخير.
3: مرحبا سي جمال، ومرحبا بسادة المستمعي جوهرة فام، ومرحبا بسادة الظروف حضور وسي توفيق وسي جمال وسي أنيس، مرحبا بكم ناس كل. الحمد لله عنا تقريب مديدة على سوسة وعلى أجواها وعلى جوهرة، الحمد لله، مرحبا بكم.
1: إذا ما زلت كي روحت من البحرين؟
3: هاي ما زلت على وصول، ما زلت من الطيارة.
1: هاي بيه وقت بحدان فبعد نحكي على التجربة في البحرين السنة كيفش كانت ناجحة ولا فيها بعض الإشكاليات، ومن بعد نأخذ إذا رأيك في المشاركة في كأس العالم. بعد شوي إذا نستقبل أنيس الذويدي نبدأ بالموسيقى ومن بعد نتلقوا في المحور الأول التجربة البحرينية اللي هي مناف النبي، ومن خلال هي نحكي شوي على الإطارات الفنية المتألقة خارج حدود الوطن.

0: إذن الأربعة واثناشن دقيقة، مرحبا بكم في بلانيت سبور. قلت نحكي شوية على اللي تارت الفنية التونسية التوفيق المتألقة، برشا مدربين متألقين برشا، كما حاضر بحضنا أخونا مناف النبي كان في تجربة في البحرين، طبعا نحكي عليها بعد شوية. يظل اليوم المدربين التوانسة غزو تيمة
1: صحيح جميل الحاجة البهية اللي ولادنا كل ما مشاو ولا وشرفونا سوى في الخليج الكل، وهذا مش من اليوم. فما ناس سبقت واللي خلاو الأثر الطيب واللي كانوا معناها النواة متاع اللي خلات تو الجيل الجديد الكل قاعد ياخذ في حظه، ولكن زاد هما بالعمل والتطور والشهيد اللي قاعدين ياخذوا فيها خلاتهم يتحسنوا ويتطوروا، وخلات معناها واثبتوا اللي هما من أفضل الإطارات الموجودة في الخليج، وهذا مش مزية ولا هدية، لا بالعكس هما المسؤولين الرياضيين في الخليج هما بيدهم تطوروا وواكبوا معناها مدربين كبار
0: اختاروا في احسن المدربين
1: بيان معناها اختاروا في المدرسه التونسيه واختاروا لانه اثبتوا الاولاد نتاعنا في الخليج الكل اللي راهم متطورين اول شيء، معناها يتابعوا في كل كبيره وصغيره اللي قاعد صاير في العالم، هاك علاش نقول لك معناها اثبتوا وجودهم وازي كيف النتائج نتاعهم سويت على العمل نتاعهم خليت الناس الكل بصراحه يتهتفوا عليهم، فمش مزيه برافو ليهم. وان شاء الله خاطر زاد فو بوبلي اي مدرب يمشي راهو كيهز معاه ستاف كامل، معناها هز برسك ست عائلات معاه، دونك زاد كيف كيف نافونتاج وقت اللي تلقى مدرب معروف ويتنقل في الخليج، دونك راهو فما ستاف معاه ويواصل معاه ويتنقل معاه نافونتاج، دونك ان شاء الله البادره هذه تتواصل وان شاء الله معناها
0: ان شاء الله ديما نلقاو مدربين
1: نجاحات ان شاء الله تتواصل.
0: ها بحذنا اخونا مناف النبي، مناف اذا كنت مازلت كي كنت في البحرين؟
2: والله الحمد لله تو رجعنا من زنك رجعنا من البحرين.
0: اعطينا فكر على التجربه اللي كانت صحبه المدرب لسعد جردة الشابي سدا
2: طبعا
0: اللي انت قبل هو
2: انا تقريبا هذا الموسم الرابع كان عندي في النادي الخالديه، يعني نادي مميز يعني تعرف اللي هو تاسس في 2020 عنده 6 سنوات تقريبا. دوري البحريني قاعد يتطور من سنة إلى سنة، خاصة أنه توا المشاركات صارنا مع نادي الخلدية تعدى ليفل أنه يلعب مشاركات الأسيوية. السنة الفارطة كنا ترشحنا للربع نهائي تشامبيونز ليج، السنة هذه قاب قوسين كنا باش نترشحوا نلعبوا مع نادي النصر السعودي، يعني لولا الحظ يعني تعادلنا في المباراة واللي هي كانت تخلينا نترشحوا نلعبوا ضد النصر السعودي، ولكن الحمد لله يعني موسم يعتبر في مجمله مقارنة يعني هذا الموسم تقريبا حصلنا على 2 سوبر البحريني، الدوري للأسف يعني في آخر رمق يعني آخر مباراة كنا لو نتعادل ناخذ الدوري، ولكن من ناحية الإحصائيات مع سيلسعد تقريبا حصلنا أفضل نتيجة من ناحية الأرقام، يعني أول مرة نادي الخلدية يحصل 54 نقطة يعني يعتبر رقم عمره ما صار في العادة ديما في دوري البحريني اللي يجيب 44 نقطة ياخذ دوري، ولكن أفضل منافسة اللي كانت بين محرق والخلدية خلت تقريبا فارق نقطة واحدة يحسم الدوري اللي هو يعني خلانا نترشحوا محرق والخلدية مباشرة بدون من نلعب تصفيات للتشامبيونز ليج 2 اللي برشا أندية يمشي وتو مازال مثلا في الدوري الكويتي تلقاهم يلعبوا ملحق، في الدوري الأردني يلعبوا ملحق، اليوم التصنيف نتاع الفيفا يسمح للدوري البحريني أنه البطل والوصيف الدوري باش يروحوا مباشرة إلى يعني الموسم الجاي نادي الخلدية ونادي محرق يشاركوا في التشامبيونز ليج 2 بدون ملحق، فهذه نتائج إيجابية بالعكس. يعني سيلاس عاد رغم اللي جاي خذ تراون مارش، ولكن تعرف فلسفة مدرب باش تتحط، ورغم اللي كان عندنا تقريبا 9 لاعبين طلعوا من الفريق اللي هم احترفوا فيهم لاعبين منتخب، أمن بالصغار أمن بالعقلية دائما يدخل بفكر مشروع. اليوم الحاجة البيه اللي قلتوها لو خيان أنه المدرب التونسي اليوم ولا مطلب شرعي في كل الأندية الخليجية وسواء حتى في شمال إفريقيا، اليوم كي ناخذوا أنت الدوري الجزائري البطل كان خالد بن يحيى، نرجع الموسم اللي طاف بطل المغرب كان معين الشعباني، هذه حاجة تفرح. اليوم في مصر تشوفوا سينابي الكوكي عمل إكسبسيون مع مصر بورسعيد وكان باش يترشح، يعني اليوم لو تاخذ الأندية في شمال إفريقيا والأندية الخليجية تشوفوا سجال القادر شنو عمل في دوري روشن إكسبسيون، احنا لعبنا مباراة ودية ضد سجلال وكنا مع بعضنا في تركيا وشفت الإمكانيات، راهو نادي الحزم ما كانش أقل فريق أنت دب لاعبين بقيمة تسويقية مقارنة بالأرقام الخيالية، ولكن هنا الكفاءة التونسية تتكلم من مدرب وصولنا إلى محلل، هذيك الحاجة اللي تفرحنا اليوم سواء كنت مدرب أو مدرب لياقة أو محلل، الكفاءة التونسية قاعدة تعطي في طابع خاص في الخليج وفي شمال افريقيا، وهذا شيء فرحنا ويرفعنا روسنا.
0: طبعا انت ذكرت زاد نساو زاد النبي زاد المدرب التونسي اللي
2: نصر الدين ودعمك في الجزائر يعني الكوزام تاعنا بالعكس
0: في جنوب افريقيا.
2: سي نصر الدين سي نصر الدين اليوم اكثر تقريب مدرب نشوفوه مطلوب في كل الانديه سواء حتى على المنتخب التونسي بعد نكسه نقبل ما يجي صبري لموشي يظل لي وقت خرج ديال الجزائر وقال قال احنا الوحيد اللي اتصلنا به هو نصر الدين النبي. اليوم كي تشوف انت في الانديه المغربيه تقريبا نعطيك سكوب، الوداد اتصلوا بنصر الدين النبي في وسط الموسم قبل ما ياخذوا كارتيرون، ولكن نصر الدين كنا نحكي مع بعضنا برشا قال لي انا عندي الجيم بلان نتاعي ما نجمش ناخذ فريق قبل نهايه الدوري بخمسه مباريات، يقول لك انا اعطيني فريق من بدايه الموسم مش نتحاسب.
0: برافو، هذا هو هذا هو تعليق توفيق
1: باهي. ما اقول من
0: قيمه الدوري البحريني
1: البحرين شوف
0: فاجأ البعض
1: من سنوات دائما نادي المحرق هو اللي مسيطر على الكره البحرينيه مع الاهلي مع تراجع الاهلي مع الرفاع، هذوما الفرق اللي دائما تنافس. الخالديه معناها سيتون ايكيب اللي ولا تنجم تقول حومه، خاطر كي تشوف البحرين معناها تقول انت شفت خزامه وشويه خزامه الشرقيه وشويه حمام سوسه، هذيك هي البحرين كلها معناها في الدوره الملاعب الكل بجنب بعضهم يكملوا الماتش ياخذوا على الرالونتي في ديارهم، معناها عادي جدا معناها يطيبوا فيها العيش. ناسهم محلاهم يحبوا التوانسه برشا، والجو بين معناها المسؤولين نتاعهم زاد اللي مغرومين بالكوره، ف معناها سي تان اكسبلور وقت اللي تشوف الخالديه في المرتبه الثانيه وتشوف الخالديه فايزه بالسوبر. ما سي با دوني نابورت كي في ظل التنافس كما قلت لك، لانه المحرك هذيك العائله معناها الفريق نتاع العائله هو يعرف نتاع شكون. دونك نتصور اللي يعطيهم الصحه على الباركور اللي عملوه، و ان شاء الله نتمناو انه يواصلوا اذا كان فما
0: الامكانيه. مش عارف مناف هل انه يعني التجربه انتهت ولا لا جوست راحت استراحه محارب وفما مواصله في الدوري البحريني؟
2: والله شوف انا تو تقريبا نحكي على شخصي، معناها من 2020 اللي خرجت من المغرب من الوداد رجعت للبحرين، عشت تقريبا 6-7 سنوات حصلت على 12 لقب بين الرفاع وبين الخالديه. حاليا النادي الخالديه في مرحله انتقاليه على مجلس انتخابات، توا فما نهايه رئاسه النادي، فما تغيير على مجلس اداري. بالنسبه للمستوى الفني حاليا ما اتصلوش بينا، ولكن مازال ما فماش رؤيه ضبابيه. لكن نحكي عن نفسي انا اليوم حان الاوان باش نعاود نشق طريق نمشي نرجع شويه كما نقولوا للزون، نخرج من زون دو كونفور، خاطر برشا جاتني برشا نصائح حتى لو خيان ديما يكلموني يزيك يزي يزي يزي من الكونفور زون دو كونفور بوركوا با ان شاء الله. بور لو مومون مازلت ما خديتش ديسيزيون حاليا، انا تو مانيش مرتبط بحتى عقد، ولكن اللي فيه الخير ربي يسهل فيه ان شاء الله.
0: تحكي تفكر في تونس ولا في دول اخرى؟
2: في اي مكان، اهم شيء يكون فما بروجي سبورتيف دو نيفو افيك معناها كما قلت لك معناها فريق اللي خاطر انا تو كنعمل طالع على الباركور ولا السي في نتاعي تلقى كل الانديه اللي اشتغلت فيهم ثلاث مواسم الحمد لله تقريبا من اول بدايتي تقريبا اول لقب تحصلت عليه كان في البلاد هذه اللي عزيزه عليا وغاليه اللي هي النجم الرياضي الساحلي من 2015 تقريبا اليوم ل 2026 تقريبا مواسمي كلهم كانوا متوجين بالالقاب. ثلاث مواسم في نجم الساحلي ظهر لي مش سهلين على بعضهم، بعد تمشي تلقى روحك في الوداد المغربي ثلاث مواسم زاد كيف كيف مش سهلين، تعديت من بعد الدوري البحريني عملت ثلاث مواسم، بعد مشيت العربي الكويتي كيف كيف توج بكاس الملك، رجعت بعد للاربع مواسم في النادي الخالديه. دونك هذوما تقريبا باركور من 2015 ل 2026 هذا كان يشرف الرايه التونسيه ويشرف المدرب اللياقه بصفه عامه اللي اكثر تقريب نسبه معينه موجوده في الخليج هما توانسه راهم من ناحيه اللياقه البدنيه. دونك اليوم ان شاء الله بوركوا با اذا فما ان بروجي يكون بروجي سبورتيف يكون باهي يكون فيه طموحات فايده تخدم، معناها مش باش تجي كيما نقولوا باش تجي تخدم للعمل، لا نخدموا للتطوير. على خاطر اليوم راهو اللياقه البدنيه ما عادش كي المدرب اليوم انا كي نقول لك في سنتين مثلا من 2024-2026 خدمت على روحي خذيت الاف سي برو، هذا بالنسبه لي مكسب كبير لانه كل ما مدرب لياقه يطور من نفسه. وانت تتفكر عملنا وحكينا على اف سي برو وقلت لك راني قاعد نقرا وقاعد ندرس، ضحيت قعدت تقريبا 12 شهر بعيد ورغم التضحيات ناس تروح في الصيف وانا نقرا الحمد لله، وفي شهر واحد كنت عندي معايشه في نادي تشيلسي مشيت عملت تقريبا اسبوع في لندن مع اكبر مدربين لياقه تقريبا في العالم. هذا شيء يشرف وشيء ديما الانسان اللي يحب يطور من نفسه. كذلك من ناحيه العمل والتطبيق انا انسان نمن بالمشروع، اذا فما فكره ومشروع باهي بوركوا با ان شاء الله كما قلت لك انا الوقت نخرج من الزون دو كونفور.
0: باه واضح
1: مشروع.
2: لا مانيش نحكي على تونس، ما قلتش تونس، ما قلتش تونس، انا نحكي على النيفو اللي فيه كما نقول لك بارتيسيباسيون باش تكون معناها كي تاخذ فريق ترجع للريسك. اش معناتها زون دو كونفور؟ يعني تخدم عام مرتاح ترونكيل جات. لا لا توا لازمنا نرجعوا كما كنا قبل، خاطر كيف تخدم في فرقه كبيره راك مطالب بالتتويج، ولكن وقت اللي تخدم انت في سيلول دو بيرفورمانس للتطوير. اليوم احنا نحبوا نخدموا على بيبينير، نحبوا نخدموا مدربين لياقه، ماهوش مدرب لياقه جاي باش يعمل الحماء. اليوم فما تكنولوجيا جديده نحكيوا فيها من بعد، كيفاش اليوم انت الرول نتاع البريباراتور فيزيك في خدم الجهاز الفني يعمل برشا تسهيلات للمدرب في ما قبل المباراة وما بعد المباراة. اليوم راه ما عادش دور المعد البدني الإعداد، دور المعد البدني فما تاش كبيرة يخدم فيها التاش تكنيكو تكتيك اللي هي تسهل برشا قراءة اللعب، تعرف الأوفرلود، تعرف كيفاش أنت وقت اللي تلعب كل ثلاثة أيام ماتش كيفاش باش تجري، تخفف الحمل على المدرب.
0: واضح هذه باهي.
1: شفت التكنولوجيا الجديدة
0: تبارك الله.
1: احنا فما فرق في الدرجة الأولى
0: ما يعرفوهمش.
1: ليه ما عندهمش جي بي إس؟ كيفاش تحب تحط قدامك انت البي سي وتتبع ويبدا هو يتبع؟
2: الجي بي اس شوف اي امكانيات. خدمنا من غير جي بي اس احنا في 2007، انا نحكي على روحي بديت خدمنا من غير جي بي اس واجتهدنا وعنا معداتنا الخاصه. راهو مش معناتها ما عندك جي بي اس ما تخدمش، دائما فما الحلول، فما الامكانيات البسيطه كيما انت كي بتسوق سياره، فما سياره توصلك لسوسه، فما سياره توصلك لتونس، ولكن كل طرق تؤدي انت للفائده انك تعرف كيفاش تتعامل مع المنظومه. ديما نعاود نرجع اليوم وقت اللي يبدا جهاز فني يمن بالجروب ويمن بالستاف، ما فماش الاولويه المطلقه يعني للعمل الموحد، تكون العمل الجماعي. رانا نوصل هذاك شنو نقصد انا مشروع. وقت اللي الاداره تمن بالمدرب، وقت اللي اليوم نشوفوا نعطيك مثلا السوق المغربي بقله تلقاهم يقلوا المدربين بقله، هذاش معناتها مشروع. شوف معين الشعباني قداش عنده في بركان تو،
1: فهمت؟ 3 سنين تو.
2: هذاش معناتها بروجي سبورتيف. انت تقول لي انت في تونس، في تونس على خاطر امكانياتنا الماديه امكانياتنا الفنيه ما نجموش نحكيوا على بروجي، ما عندناش تيرانات قبل ما نحكيوا على كل شيء. وقت اللي يولي عندنا تيرانات تو نولي نحكيوا. اليوم المغرب وقت اللي انا شوف المغرب في البدايه الالفينيات ما كانش المغرب اللي تو. وقت اللي ان شاء الله الدوله تعاوننا باش يولي تامن بالكوره وتامن بالسبور، تعطينا شويه سيوله الماديه، وقتها احنا تو نجموا نبنيوا خطوه بخطوه. خاطر اليوم مش معقول في تونس عندك تيران برك تلعب فيه كاس افريقيا ملعب واحد معناها ما نجموش نحكيو على بروجي، ما نجموش نحكيو. ان شاء الله ان شاء الله لما لا يدخل استثمار للبلاد هذه ان شاء الله، علاش لا؟ معناها الخبراء الفنيين احنا نتمناو مدربينا اللي قاعدين ينجحوا برا يجيو ينجحوا في تونس. اما انت باش تجيبهم من تونس لازمك برشا قاعده عمل تخلينا اللي احنا تشجعنا باش نجمو نرجعوا.
0: باه واضح. اي نمشيو نعملوا انيس عندك اضافه ولا نعملوا طلع لل
3: لكن طبعا شويه نعملوا طلع للاخر الاخبار خاصه في المونديال. مناف نبي كما كان يحكي تقريبا واحد من الكفاءات اللي نعتزوا بهم خاصه التضحيات اللي عملها نتاع الاي اف سي برو والتجارب اللي حكى عليها ابرزهم ليتوال والوداد البيضاوي المغربي، خاصه تتويجات عنده 18 لقب في مختلف التجارب ما بين تونس وخارج تونس وتقريبا كل الالقاب مع فريق الخلديه البحريني. الفريق هذا لحديث العهد عمره 6 سنوات فقط، هز مرتين الدوري البحريني، مرتين كاس الملك ومرتين في السوبر البحريني.
0: واضح. اه بعد الموسيقى نحلوا باب كاس العالم وكيت ناخذ راي مناف على الفرق الخليجيه اللي باش تشارك في كاس العالم والفرق العربيه اللي هو خدم فيها، وناخذ اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي.

32 دقيقة نحكي على كأس العالم ونحكي خاصة على طبعا الـ الأجواء والمجموعات وخاصة على الأخبار. شنو رأيك مع بعضنا أجواء كأس العالم من خلال الومضة هذه حاضرة حسامة نجم؟ أي

0: ترجع على FM TV.
1: إذن كأس العالم يقترب، خلينا نقوله بدينا نعيشوا كأس العالم بطريقة أو بأخرى، ونحكيه على آخر أخبار المنتخب اللي مفروض وصل المكسيك. مانيش عارف أنيس وصل له وموصلش المنتخب.
2: مرحبا مجيد جمال، حتى التو مازال موصلش، منتظر أنه يوصل.

0: دوكومنتيري وين منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب زوز مقابلات الاولانيين نتاعو في المونديال. نذكركم بالبرنامج، اول مقابله ضد السويد 15 جوان ما 3 نتاع الفجر، ثاني مقابله اللي هي تاريخيه على مستوى تاريخ المونديال باش تكون رقم 1000 في تاريخ المونديال ضد اليابان انطلاقا من 5 نتاع الصباح، هذا مزوز في مكسيكا، ثم تحول لامريكا لمواجهه هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. ونذكر البارح وفد المنتخب الوطني التونسي استقبلوا رئيس الجمهوريه قيس سعيد قبل ما يتحول الى المكسيك، وشدد رئيس الدوله قالهم ان المشاركه من اجل المشاركه قد ولى وانتهى، وانه ثقافه الهزيمه اقصى واشد من الهزيمه ذاتها. وايضا حكى لهم على الخمسه نتاع بلجيكيا، قال لهم لازم تنساوا الخمسه نتاع بلجيكيا وتركزوا على المقابلات وتوانسه كل وراكم. اللي جاي جديد اليوم هو الكلاسمون فيفا، واللي هو منطقي بعد الهزيمه ضد النمسا وضد بلجيكيا تراجعنا بزوز مراكز في ترتيب الفيفا، ولينا 46 عالميا لكن الاغرب 90 في الافريق، وقت نشوفوا المغرب الاولى افريقيا والسابع عالميا قبل منتخبات كبرى، نقطه استفهام حول تراجع المردود قبل المونديال.
1: استوفيق اول حاجه الساعه المنتخب مازال ما وصلش، رحله متعبه، هل كان افضل مما كان؟ قبل ما ناخذ راي مناف زاد في اجواء المنتخب بعد الهزيمه طبعا.
2: شوف يا جماعه بالنسبه للوجيستيك اهل الذكر
1: ادرى بشعار،
2: علاش؟ الامكانيات الماديه هي اللي كانت عائق.
1: والحقيقه مش كان تونس تحولت
2: في لا داكوردو، فما زاد كي تشوف المغرب كيفاش فانا رحله، كيفاش خرجت من المغرب، شوف الجزائر كيفاش خرجت فانا رحله، مصر ما احنا الغالب امكانيات الماديه، ولا كنا نجموا نعملوا تونس دار البيضة، الدار البيضة مكسيكو.
1: ايه شو الفرق؟
2: الماده فلوس.
1: اي لكن نحكي لك
2: تذكره كي تقصها على اسطنبول ارخص من اللي مش تمشي على الرويال ماروك، او نعطيك الصحيح، فهمت علاش؟ دونك وبعد
1: اي ما نفس المسافه، ما فما
2: سكاي كيفاش المسافه تعمل اربع سوايع انت لاسطنبول بعد تعاود معناها ثمان سوايع معناها اضافيه زايده، الور كو تمشي تقص اقل طريق من
1: تونس المغرب
2: من المغرب تعمل اسكال نتاعك وبعد تعاود تاخذ تذكره وتكمل الباقي لمكسيكو، ومن مكسيكو في بال قداش مش تعمل المونتيري 474 كيلومتر، دونك لازمك تاخذ طائره اخرى من من مكسيكو مش توصل المونتيري، اذا كان تحب تاخذ كار عندك ستة سوايع اخرى، دونك رحله متعبه وهذا الكل. اسكو فريمون معناها خاطر عملت طله شويه على المنتخب الانجليزي مش ينقص من التعب وينقص لهم من الارهاق، وخاصه قبل السفر خذوا الحربوش هذه نتاع تروازونا، هذه سيدي معناها تخفف لك من الارهاق والنوم والتاقلم من جديد مع الطقس والوقت والكل.
1: انت تسال احنا خذيناها ولا لا؟
2: ما نعرفش اسكو فريمون الجهاز الطبي هاي جيت ليج تريتمنت، جيت ليج تريتمنت
1: هذا يا سيدي ما
2: لا لا لا لا لا لا لا ما عندهاش
1: مسموح به
2: حتى دخل، بالعكس
1: بال مش من الممنوعات،
2: لا لا مش من الممنوعات بالعكس، هذه تريح اكثر. دونك الناس يتبعوا، ناس يحبوا يوفروا جميع سبل الراحه للمنتخبات نتاعهم، فان شاء الله نتمنى لهم ساعه ان شاء الله يوصلوا لاباس المكسيكو، وان شاء الله الرحله زاده اللي بعد منسقه وجاهزه والكل، والناس اللي وصلت غادي قبل بنهارين اللي تنقلوا من فيينا زاد يحضروا لهم الاجواء الطيبه مش يوصلوا في ظروف طيبه.
1: هو فما عامل اخر مناف اللي هو عامل لا ابار
2: عندك 2000 متر
1: الرطوبه وغيرها، اما فما زاد عامل ديكالاج تاع الوقت، راه تحب له الجوار تقريبا 48 ساعه باش
3: هذاك. علاش كي تشوف اليوم جل الانديه وصلوا
1: مشاو على بكري
3: واخذوا على بكري للادابتاسيون للتاقلم من ناحيه المناخ، للتاقلم الفيزيولوجي للجسم، حتى من ناحيه يعني لا ديجستيون، من ناحيه توا نحكيو حتى على الجانب الذهني، راه غير الجانب البدني فما حاجه اسمها لا بسيكولوجي مونتال. اليوم هو سو بلون كونيوتيف معناه الجانب المعرفي، الملاعب وقت اللي باش يبدل مود دو في نتاعو كيفاش باش يولي يتاقلم مع التغيرات الفيزيولوجيه من ناحيه التمارين، من ناحيه الطقس، من ناحيه هذاك. علاش دائما نحبذوا المعسكرات الصغيره هذه اللي هي في لي كومبيتيشن تكون موجود انت يحبذ قبل باربع خمسه ايام، باش اوتوماتيكيا وقت اللي توصل لمباراه رسميه تكون اوتوماتيكمون لقيت روحك انت في الوضعيه المناسبه، باش تكون انت من ناحيه تركز كان على جانب التكتيكي اكثر منه يعني جانب ذهني وجانب بدني.
1: دونك هذه عوامل اللي تساعد طبعا.
3: طبعا طبعا اليوم اليوم انا بالعكس انا نتمنى اليوم نتجند ناس كل خاصه من الناحيه الاعلاميه، لخاطر اليوم انت تسمع كان في المباراه بلجيكا، مباراه بلجيكا العام مع السي جلال القادري زاد كيف خسرنا مع البرازيل قاعدين نحكيو، وبعد عملنا امبراند باي، خلينا نكونوا شويه ايجابيين من الناحيه هذه. علاش؟ على خاطر اليوم احنا توا دخلنا في نفق اخر انه هو

0: منتخب نحبوا نبنيه، ولينا نعملوا على اللاعبين اللي يلعبوا في أوروبا. اليوم بدينا نفكروا باش نتبعوا جيراننا اللي هم المنتخب الجزائري والمغربي. خلينا نحكي بصراحة، اليوم باش تبني منتخب بالعقلية هذه راهو لازمك برشا صبر، لازمك انت زادك اللاعبين اللي قاعدين يلعبوا خارج تونس تعطيهم أكثر وطنية. اليوم نشوفوا حنابعل، مش حنابعل يلعب أول معنا منتخب، اليوم بدا ياخذ في ثقة، بدا يحس روحه تونسي 100%. اليوم لازمنا نشجعوهم. يا خويا خسرت خمسة شنو المشكلة؟ ميسالش بيرفورمانس سي فري، ما تنجمش تطلب انت من البيرفورمانس نتاع ستاف اللي مازال حتى ما عملش 4-5 شهور، ما تنجمش تطلب بيرفورمانس من لاعيبه تو انت مازلت كي تعمل في نوايو نتاع فريق منتخب اللي هو مغاير تماما. ما تنساوش رانا 7 مرات رشحنا لكاس العالم رغم الظروف القاسيه اللي نعيشوا فيها في تونس. ما ننساوش انه اليوم اللي المنتخب اللي يلعب بطوله عربيه والمنتخب اللي يلعب كاس افريقيا ماهوش المنتخب اللي يلعب في كاس العالم. فشويه صبر مع انا يعني الستاف تكنيك نتاع تونس لازمو يخدم بعقليه، يعني نفكر ما نلعبش بطريقه يعني من بعد نخرج نقول لا حقني عملت هكا وحقني عملت هكا.
1: في ظرف هذه في الظروف هذه، هل انه الاعداد البدني عامل مهم في الوقت هذا ولا خاطر نعرف المنتخب صعوبه المنتخب هو توفيقي اك صعوبه المنتخب انه اللاعبين ماهوش على ملك المنتخب، على ملك المنتخب يعني المعد البدني، المعد البدني ما يجمش يبني
0: في التحضيرات البدنيه. فما مراحل البناء دي كان فتره التحضيرات البدنيه، من بعد ندخلوا في مرحله المانتونس تسمى والانتروتيان. هذا اش مش قاعدين نخدموا لي بريباراتور فيزيك. المعد البدني خاصه في المنتخبات راهو خدمته اصعب برشا من المعد البدني. علاش خاطر المعد على خاطر المعد البدني باش يتعامل مع لاعبين بمختلف الدوريات باش يجيوه، فما لاعبين الدوري نتاعهم خلص قبل بشهر، فما لاعبين خلص قبل، معناها باش يكون على مستوى مجموعات. ولكن انت لهنا كمدرب لياقه راك باش تدخل في مرحله لونتروتيان، فما فاز تسميوها ريكوبيراسيون، فما فاز نتاع مانتونس. ما تنجمش تبني خاطرش خاطر انت الفيفا اليوم منعتك انك لوترو مي سافاتر لو ديرني جور باش تنجم تمشي الكاس العالم. وتوك تشوف يعني جل المنتخبات دورياتهم تقريبا خلصت في بدايه شهر 5 اللي في نص شهر 5. علاش باش ياخذوا كل 2 سمان ولا 3 سمان باش ينجموا يعملوا فيهم بارتي لي ماتش اميكو. دونك انت ما تنجمش تحكي على بريباراسيون فيزيك، تحكي كان على مرحله لونتروتيان والمانتونس وكذلك او نيفو دو ريكوبيراسيون خاصه على المستوى الذهني. ما تنساش راهو دوري طويل 10 شهور لاعبين جايينك كل واحد جايك من دوري. دونك الجانب الذهني مهم جدا خاصة من الناحية الإيجابية. واللاعبين راهم كي يدخلوا على السوشيال ميديا ويشوفوا الناس كل معهم كما شاف اليوم رئيس الدولة يعطي الصحة، نشجعوا على الكلام اللي قالوا كان إيجابي برشا وشجعهم. هذا هو اللي لازم مطلوب منك.
1: الحديث نتاع نساوي الهزيمة ممتاز جدا.
2: والنبي اللي ماهوش كومبيتيتيف كيفاش باش تحضرها؟ المغربي تو مثلا عنده مدة ماهوش كومبيتيتيف،
0: ماهوش يعني أنا ما ندخلش
2: كان هو نحكي لك فما برشا
0: شوف
2: دونك مش تحضرهم وتلعبهم دو ماتش دو سويت كما لعب الغربي لعب ماتش الأوتريش ولعب ماتش بلجيكي وقت شفت النتيجة نتاعو اللي تي معناها أورديكو.
0: أنا نوافقك 100% سي توفيق. علاش اليوم الخيارات الفنية فما مدربين يعتمدوا الخيارات الفنية اللي كومبيتيتيف هو كيف جوي الاستاتيستيك. فما مدربين يأمنوا بالاستاتيستيك وفما مدربين يقول لك نخدم بالكاليتي، أنا عندي الملاعبي هذا بالنسبة لي نبني عليه في المنتخب نبني عليه. مي ما تنساش راهو اليوم اللي نلعبوا احنا في الصيف نلعبوا في نهاية معناها الموسم لاعبين كما انت سميت اليوم الملاعب هذا تقريبا يلعب في دقيقة وخمس دقائق وعشر دقائق في فريقه اني با كومبيتيتيف. دونك لهنا شنو نجمو نعملو لدو ماتش اميكو هذو معطاه اكثر طنجو ساسوفوا اللي هو باش يبدأ به في المباراة الاولى باش يكون اساسي. اللاعبين انا تسألني سي توفيق نقول لك انا المباراة الاولى نعطي اكثر وقت للاعبين كومبيتيتيف اذا نفكر من الناحية البدنية. اذا هو باش يفكر من ناحية تكتيك مو علاش قلت لك اليوم راهو في الفوتبول مودرن ولينا نلعبوا
2: بال صراحة طونكو فيزيك مو ماكش حاضر ما تنجمش تقول لي المخ يتبع وسر البلان تكتيك مش يتعاوني طونكو فيزيك مو مع فلو نيفو
0: سي توفيق. انت كي تعمل مقارنة بين مباراة النمسا مباراة بلجيكا تكتيك مو لعبنا تقريبا بمغاير جملة معناها فما طريقة لعب ضد النمسا اللي هي كانت يعني لو جو فيغ لافون كنا نلعبوا معناها كونتر ادفيرسير يلعب كو بار كو تحس اتاك بار اتاك تحس لعب فما بالنيقاب فما بناء. جينا نلعبوا من بعد بلجيكا بلوك با وما نجمناش نعملوا لي ترانزيسيون. ولكن انا اليوم نتمنى الستيل دو جو نتاعنا حتى المدربين راهو ولاو يلعبوا في مباراه 3 و 4 5 بلون في نفس المباراه يعني وقت اللي البلون تاعي يلزم باش نلعب بلوك با راهو مش مطالب انك بعد 15 مينوت تقعد في البلوك با لازمك تغير من بعد اوتوماتيكمون تمشي ال 4 و 3 وتطلع البلوك بلوك او بساعات بريس ساعات تشيل البلوك مويان. هذاك هو الكوره اليوم راهو تفرجوا في لونيفو تلقى تقريب طريقه لعب تتلعب تشوفوا انتم في الفينال تشامبيونز ليغ ارسنال بي اس جي. ارسنال مش كيما بدات مش كيما كملت
1: صحيح دونك هذه عوامل طبعا مش تكون مؤثره اكيد سي توفيق في الـ في الـ في, الـ في كاس العالم. ما دام نحكيوا على كاس العالم ها يظهر لي وقيت خلينا نمشيو انيسنا للمجموعه الاولى
3: بالفعل المجموعه السابعه وصلنا في تقديم المنتخبات
1: نقدموا في المجموعات او باش نقدمكم توا المجموعه السابعه
3: اما فقط مقبلها. قبل ما نقدموا المجموعه السابعه منتخبنا الوطني في اللحظات هذه يوصل الى مكسيكو سيتي ومنها باش يتحول الى مونتيري وين باش نلعبوا المقابلات نتاعنا. دونك الحمد لله على السلامه في انتظار ان شاء الله يكونوا
2: ان شاء الله يتعدوا من ديما الكل مش كيما اللاعب حسين لاعب العراق قعد 7 سوايع في المطار في شيكاغو
3: فما برشا تعطيلات ومن بعد نرجعوا
1: حتى يظهر لي في امريكا التعطيلات
3: في امريكا اكثر منه المكسيك
1: اي اي مش المكسيك ما أسهل فما اي اسهل شويه في امريكا متشدين برشا تو الحكم الصومالي الغى مشاركته في كاس العالم ما حبوش يعطيوه فيزا حكم الصومالي اليوم احسن حكام
2: الافريق الله يهديه
1: الله يهديه نمشيو الى المجموعه
3: السابعه

الشجاعة على FM TV. المجموعة السابعة في المونديال اللي تضم المنتخب البلجيكي، المنتخب المصري، المنتخب الإيراني ومنتخب نيوزيلندا. نبدأ بمنتخب بلجيكا بقيادة المدرب رودي غارسيا، أفضل إنجاز في المونديال بالنسبة لمنتخب بلجيكا. المركز الثالث عام 2018 وقتها جمعنا في نفس البول في دوري المجموعات، ومنتخب بلجيكا آخر ودية اللي كانت ضد منتخبنا الوطني التونسي اللي فاز علينا 5-0. 15 مشاركة في المونديال، باعتبار المشاركة هذه سجل الإجمالي، لعب 51 مقابلة في المونديال، فاز في 21، 10 تعادلات وخسر 20 مقابلة، سجل 69 هدف وقبل 74 هدف. من أبرز النجوم تاع المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي، ودو بروين لاعب نابولي الإيطالي. المنتخب الثاني اللي موجود في البول هذه اللي هو منتخب عربي، المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن، هذه رابع مشاركة في المونديال، 34، عام 90، عام 2018 وعام 2026، عمره ما تجاوز التور الأول. سجل الإجمالي، لعب 7 مقابلات منتخب الفرعنة في المونديال، عنده 5 هزائم، 2 تعادلات، سجل 5 بونتو وقبل 12 هدف. نجم الفريق هو محمد صلاح. المنتخب الثالث اللي موجود في البول هذه المنتخب الإيراني للمرة السابعة في المونديال بعد سنوات 78-98، 2006-2014-2018-2022-2026. المدرب أمير قلعت نوي اللي هو مدرب المنتخب الإيراني، 18 مباراة، 3 فوز في كأس العالم، عنده 4 تعادلات و11 هزيمة، سجل 13 هدف وقبل 31 هدف. من نجوم المنتخب الإيراني في المونديال باش يكون مهدي طريمي، لاعب أولمبياكوس اليوناني ولعب الخبرة في منتخب إيران. نختم المجموعة هذه بمنتخب نيوزيلندا اللي دربوا دارين بايزلي للمرة الثالثة، منتخب نيوزيلندا في المونديال بعد سنوات 82 أيضا لعب مونديال 2010 و 2026 بش يكون متواجد، 6 مقابلات خاضهم في المونديال، عنده 3 هزائم، 3 تعادلات، سجل 4 أهداف وقبل 14 هدف. ونجم الفريق هو كريس وود لاعب نوتينغهام فورست الإنجليزي.

0: 50 دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكي وكان نيس يحكي على المجموعة السابعة. نخذ رأيكم في المجموعة السابعة اللي فيها المنتخب العربي اللي هو منتخب مصر الصفيقة. هل عنده حظوظ منتخب مصري في المجموعة هذه؟ ومن أين يمر الحظ خلينا نقول؟
1: تديبون من المباريات مع نوفل زيلاند وإيران. صراحة شفت أن نوفل زيلاند لعبت مع المنتخب الإنجليزي
0: شدت معها
1: نهزت عاري كان سجل الهدف الوحيد واحد بليش الشوط الثاني 0-0 ففريق ماهوش ساهل على الطريقة الإنجليزية كل دويل والوجو ديريكت والسرعة تحسنوا برشا تقول نوفل زيلاند تسمع تقول ركبي
0: ما تقولش كرة قدم
1: منتخب إيراني ذكرنا في علي داي وعلي بارفين والملاعبين الكبار اللي خلقهم المنتخب الإيراني دائما عنده في آسيا كي تقول إيران أنا مع كوريا واليابان ودون لوتون قبلنا والكويت عنده أسماء فإن شاء الله المنتخب المصري السنة هذه مع حسام حسن يقدم مستوى طيب وشفنا الأداء نتاعه ضد المنتخب البرازيلي بصراحة لعبوا الند
0: شفنا لاعبك اللاعب بن يونس بهك هيثم يونس يظل اللاعب الأسمر اللي يعني أصول مصرية ولكنه عايش يظل في الدنمارك مش عارف
1: ما شاء الله عليه لا قوي وسريع وشفناه حتى في الليزابيل متاعه وفي الكوفرتور دلابال متاعه وتحس اللي مالكريكو معنا لعب مع مرموش صلاح خليه على البنك لعبوا الشوط الثاني ولكن الحارس شوبير ما قصرش حدا جرام ماتش فتحس اللي بشوي بشوي
0: يعني جاهز المنتخب المصري
1: جاهز إن شاء الله نتمنى له النجاح
0: مناف كيف شفت مصر في مباراة البرازيل وهل ترى أن منتخب مصري يعني جاهز لكأس العالم باش في المجموعة هذه ياخذ ربما فرصة الصعود
2: والله هو شوف تقريب اكسبسيون في الكوب دو موند 2026 هذه على خطر تقريبا أول مرة 8 منتخبات عربية يشاركوا في كأس العالم اليوم أمام فرصة تاريخية خاصة للمنتخبات العربية تعرفوا اللي فما الكاليفيكاسيون ما عادش كيما قبل دونك فما ميور تروازيام دونك فما شانس باش نرجعوا كيما السيستيم تاع الهاندبول يعني تشوف يعني اليوم ما عادش باش نشوفوا سوربريز كيفاش نلقاو منتخب لملام 8 إن شاء الله يترشحوا 5-4 أكثر ما يمكن اليوم خاطر احنا بصراحة يعني اليوم كمجتمع عربي إسلامي نتمناه للأندية الكل خاصة المنتخبات أنه يترشحوا كلنا تقريبا تفرجنا في مباراة مصر والبرازيل فما حاجة عجبتني برشا في مصر اللي هو الامباكت أوفنسيف اللي ولا مع المدرب حسام حسن وقت اللي يبدأ موجود. مدرب مهاجم ديما يعطيك الامباكت أوفنسيف تحس أنه مصر تقريبا في كل مباراة تسجل تعرف كل الذكاء الفطنة متاع المهاجم تشوف الأخطاء على يعني الأهداف اللي تسجلت على أخطاء دفاعية علاش خطر فما ضغط من المهاجم على المدافع فهذه حاجة تفرحنا برشا بصراحة أنا نأيد كلام سي توفيق منتخب المصري شفناه متوازن من مباراة لمباراة فما توازن تحس فما فريق عارف إيش قاعد يعمل يعرف كيش يجري ماتشو شفت شوية ضعف من ناحية الدفاعية إن شاء الله يتصلح خاصة يعني فما أخطاء يعني مش اخطاء بتاع تمركز اكثر منه معنا ديشي نسميه كوره وقت اللي تبدا عند المدافع مش معقول راك وقت اللي تغلط خطا يعني من ناحيه هذيك تو بيكاش اليوم في لونيفو ممكن في البطوله العربيه تغلط تتعدى ما في كاس العالم ما فماش
0: باهي باش نحكيوا على الصحافه الاجنبيه شنو حكيت مع نيس اللذوادي طبعا الصحافه الاجنبيه اللي بدات تركز على كاس العالم وبدات طبعا العناوين وغيرها تفضل نيس
3: هو فقط جمال ربما نتساءل اذا كان هيثم حسن اللي لعب المنتخب المصري خسرناه ولا لا خاطر نعرفه تونسي وفي اخر لحظه
0: هيثم حسن مش هيثم حسن
3: ما نعرفش اذا كان خسرناه خاطر اختار مصر على تونس في اخر لحظه كانت فما مفاوضات مع المنتخب الوطني التونسي نحكيوا على الصحافه واللي باش نبداوها بالارتيكل نتاع ذا اتليتيك اللي عملت تقرير مطول هنشوفوا حتى لافيش نتاع الارتيكل عن المنتخب التونسي وجماهيره منبهره بالجماهير التونسيه قاعده تتبع فيها منذ مونديال 78 للكؤوس الافريقيه وغيره واختارت عنوان حتى العنوان كما تروا فيه قبل المنتخب الوطني التونسي تونسية تونسية معك ربي وني بيك كتبوها كما هي كما سمعوها يغنيوا فيها الجماهير التونسية كما بطبيعة حتى صحفيين إيرانيين وأفارقة زادة يواجهوا أزمة تأشيرات حكيت عليها ذو أتليتيك قبل المونديال وطلبت اتحاد الصحافة الرياضية طلبت الفيفا بالتدخل العاجل خاطر فما برشا صحفيين وأيضا حتى من الستاف ما خذوش الفيزام تاعهم نمشيوا للليكيب الفرنسي اللي عنونت دروس وعبر منتظرة من آخر بروفا للمنتخب الفرنسي قبل كأس العالم خاصة بعد الهزيمة ضد الكوت ديفوار دونك فرنسا تقول دروس منتظرة في مباراة الليلة عندها ماتش أميكال
1: إيرلندا.
3: مع إيرلندا الشمالية المقابلة ليلة مع 8 أدرجين. نمشي للصحافة المغربية، الفحوصات الأولية تظهر إصابة زلزولي على مستوى الركبة وغيابه عن المونديال أمر وارد. هنا ضربة موجعة للزلزولي ينجم ما يشاركش. وأيضا نحكي على آخر الأخبار على مستوى الصحافة العالمية، إصابة 9 أشخاص في طلق ناري بجانب مقر إقامة المنتخب الإنجليزي في كانساس سيتي. كانساس سيتي اللي بيلعب فيها منتخبنا الوطني التونسي مقابلته الثالثة ضد هولندا. دونك إن شاء الله تكون أكثر سيكوريتي، إن شاء الله إن شاء الله حد الباس هذاك.
1: كان الكرتوش دابو كريو
0: لا وديما وين موجودين احنا
3: كيما في كوب دافريك كامرون
1: الأمريكان عامل فيهم.
3: أمريكا ترفض دخول الحكم الصومالي عمر أرتان رغم أنه السفارة نتاع الصومال في نيروبي عملت كل شيء.
0: أعطاته
3: باسبور دبلوماسي باش ينجم يدخل لأمريكا، ورغم هذا كل تم ترحيله لتركيا في اللحظات هذه دون توضيحات رسمية من غير حتى ما وضحوا له. سويسرا قررت تغيير ملعب التدريبات في سان دييغو بسبب وجود أفاعي سامة في الغابات المجاورة. شافوا أفعى قريبة من مقر التدريبات وقالوا فما حيوانات أخرى خطيرة قريبة من مقر التدريبات في متاع المنتخب السويسري، اللي طلبوا أنهم يبدلوا مقر التدريبات اللي هو موجود في كارمل فالي التابع لسان دييغو ونخدموا بالمنتخب الإيراني اللي وصل للمكسيك بما أنه بش يلعب مقابلته كل في أمريكا. لكن ترامب وأمريكا رفضت استضافتهم في أراضيها، أجبرتهم على مغادرة البلاد فور نهاية كل مقابلة. يمشيوا يلعبوا في أمريكا وبعد يعودوا يديبلاسوا للمكسيك.
1: طيارة السنة فيهم تبدأ أي. يلعب الماتش يطلع في الطيارة يا ولدي. فما 7 من المسؤولين الإيرانيين رفضوا مش يخليهم يدخلوا. قال شنو؟ قال من الحرس الثوري. ترامب قال هذوما لا، هذوما كانوا يحاربوا قبل ما يدخلوا ليش الأراضي. معناها أنفنتينو وين في هذا الكل؟
0: كلمة على المنتخبات العربية، هي المنتخبات اللي تصورها باش في 30 ثانية تتصورها وترتبها انهم باش يعملوا حاجة مناف.
2: إن شاء الله منتخب التونسي احنا دائما نكون وجاهين، ولكن باش نكونوا اكثر عقلانيين صراحة. يعني اليوم المنتخب المغربي نشوفه اكثر منتخب شرس ولا إيبازلور، الناس كل ولا تقرأ ولا الفحساب. اليوم الصحافة العالمية الكل تتكلم عليه. ميزابار أنا من ركز برشا رزلتا ركز على الرونتمون والكاليتي متاع محمد الوهبي اللي سيتان انترونور اكسلان من ناحية الامباكت تكنيكو تاكتيك. إنسان مليان برشا راهو. فما ناس صدقوني أنا خطرني مشيت برشا عشت برا وشفت الناس اللي تخدم أكثر من اللي تتدرب، راهم يخدموا برشا معناها من ناحية الاناليز، من ناحية كيفاش يبدلوا الستيل دو جو. محمد وابي انتظروه بفكر جديد بامباكت مع المنتخب المغربي وكذلك المنتخب الجزائري. نشوفهم أكثر 2 منتخبات يعني إن شاء الله يكونوا في الدوزيام تور، والباقي كما قلت لك معناها باش نشوفوا برشا سيربريز، خاصة اليوم لا بوليتيك دخلت في الكورة وراهم ما تتفاجئوش كي باش تراو أشياء عمركم مريتوها يعني في الكوب مونديال هذه سبيسيال.
4: على كل عاود الانجاز ولا
2: انا نقول لك شوف بالمرتاح ان شاء الله بوركو با لا ويتيام بوركو با ان شاء الله.
0: شكرا لك مش كون بحدنا مناف.
2: ان شاء الله فما برشا ستاتستيك انا عملت كومباريزون. شوف حضرت كما حضرت لا فورماسيون بور لي زونترونور ان شاء الله في المحاضرات حضرت لكم حاجه باهيه اليوم لي ستاتستيك اونتر لا كوب دو موند 2022 و 2026 شنو هو الامباكت اللي تبدلوا لي ريشيرش من ناحيه البدنيه ومن ناحيه لي ستاتستيك. لا لا لا نحكي على الكره لو نيفو، معناها ديما نعطيو معلومات للخيان المستمعين باش تعرفوا لي ستاتستيك بار اكزومبل في لي ترانزيسيون كيفاش الكره كانت قبل في 2 سكوند 7 سكوند. برشا دي ستاتستيك ان شاء الله نشوفوهم في الكوب دو موند حضرتهم
1: ان شاء الله. على مدربنا بتاع المنتخب الوطني
0: يا خو انا حاجه ننفع المستمعين ننفع المدربين يتفرجوا
2: فايده لازم تعدى المستمعين الكل خاصه من ناحيه الستاتستيك. اليوم
1: كان يحب نفيدوها عنا.
0: مرحبا بك مناب، دونك اضافه كبيره باش تكون ان شاء الله للفريق. تحياتي تحيات كامل الفريق وفي نفس التوقيت في انتظار انطلاق البرمجه الخاصه بكاس العالم يوم الخميس 11 جوان باذن الله.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور عالمك.
3: بيزنس نيوز.
1: أهلا بكم من هذا الموجز الاقتصادي. بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 26 ألفين بمختلف مناطق الإنتاج، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف في مراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد ديوان في بلاغ له على ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14% باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. كما شدد في هذا الصدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلة الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. تشمل الإجراءات الوقائية وفق التوصيات الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والديوان الوطني للحماية المدنية توفير وسائل الأطفاء وتركيب أغطية على أنابيب تصريف الدخان بالآلات الفلاحية، إلى جانب تنظيف البيادر وأماكن التخزين من الأعشاب الجافة ومخالفات المحاصيل وتهيئة مناطق عازلة حول الحقول والضيعات. كما أوصت المصالح المختصة بتقسيم الحقول إلى أجزاء تفصل بينها خطوط حرف للحد من انتشار الحرائق وتجنب تخزين التبن بالقرب من مصادر الخطر، خاصة أعمدة الكهرباء وخطوط الضغط العالي، مع تجهيز الضيعات بوسائل التدخل السريع عند الحاجة. في سياق متصل، تقرر خلال اجتماع جهوي موسع وخصص لضبط آخر الاستعدادات الجهوية لإنجاح موسم الحصاد ببنزرت الاتفاق على إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد وتجميع إصابة الحبوب بالجهة غدا الثلاثاء. عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلها أعوان المراقبة الاقتصادية تابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد خلال شهر ماي الماضي بلغ 296 مخالفة، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 26 ألفين الذي احتضنه مركز سوكس بالعاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 من جوان الجارية. وختاماً، البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يعلن عن تعيين جورج أخالكاتسي رئيساً جديداً لعملياته في تونس. ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في تونس منذ عام 2012 ويركز في تونس على دعم تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز تطوير القطاع المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومنذ بدء عملياته في البلاد استثمر البنك أكثر من 3 مليارات يورو في 90 مشروعاً، نوجي 65% من هذه الاستثمارات في القطاع الخاص. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
3: بيزنس نيوز.
4: جوهر اف ام تندونس.
1: برعاية
5: أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
6: أريد طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة، وين ما كان يوصلكم صوتنا. كالعادة أسبوع جديد نبدأوه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة تندانس. اليوم وقربنا برشا من انطلاق كأس العالم لكرة القدم، دورة نتمنوا فيها التوفيق بتبيعة لمنتخبنا التونسي وكل المنتخبات الإفريقية والعربية. هذاك علاش حتى لا توندونس التكنولوجية اتبع الحكاية هذوما وين نلقاو شركة بوستون داينامكس تخرج لنا فيديو جديد يظهر لنا الروبو البشري نتاعها أتلاس اللي كنا حكينا عليه سابقا وعنده قدرات كبيرة برشا للتعلم. دونك سي أتلاس يحب يولي ملاعبي نتاع كرة قدم. دونك الفيديو شي ورينا يورينا اللي كون الروبو البشري هذا أتلاس قاعد يتعلم في مهارات كرة القدم من خلال مشاهدة لقطات لمباريات كأس العالم، وهذا ضمن مشروع سماوه مدرسة كرة القدم. الروبو ظهر وهو يدرس في تحركات لاعبي كرة القدم على الإكران، ومن بعد هو بيدو مشى الملعب تدريب ويطبق في اللي قاعد يشوف فيه ما بين مثلا المهارات اللي تدرب عليها نقل وزن الجسم وتحريك القدم للأمام، وهكا يراوغ بالكرة بسلاسة قدام الأوبجكتيف اللي حطوله قدامه، إلى جانب تنفيذ تدريبات تهدف إلى تحسين التوازن والتناسق الحركي. الأمر ما اكتفاش بتعلم المهارات الحركية كهو، لكن روبو الأتلاس تمكن زاد من تقليد ردود أفعال اللاعبين والمشاعر متاعهم. بعد ما كمل التدريب متاعه ومركة بونتو هز يديه الفوق كما يعملوا الملاعبية بعد ما يسجلوا البونتوات، بعد هبط على ركبة واحدة في مشهد يشبه برشا تفاعل لاعب تعرض إلى إصابة. وبالطبيعة الحركات هذه تم استنساخها من مقاطع فيديو حقيقية لبعض المباريات اللي تفرج فيهم أتلاس. زعم أتلاس باش يولي لاعب كرة قدم محترف يتعاركوا عليه في سوق الانتدابات، وإلا لا نستنى شوية وقته تنعرفوا إذا كان باش يكون فما كاس العالم مثلا في الفوت، أما ما يكونوا فيها كان دير أوبو. هذا الكل مازال بكري عليه. أنتوكا الحاجة الباهية هي اللي كونوا كأس العالم لكرة القدم بالنسبة ل 2026 يثير الكثير من الجدل. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. في لمن
4: جوهرة تندونس
8: جوهرة تندونس.

الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم بداية أسبوع موافقة لكم الكل. شكرا لاختيار جوهرة فام. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. يلا نكون معكم كما كل يوم من الاثنين الجمعة حتى السبعة متاع العشية. كل عادة نستقبلوا الجروب اليوم سليم بوسفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا سامي. مرحبا سوسن. إن شاء الله تكونوا بخير. إن شاء الله عديتوا ويكاند مزيان.
0: شوية إن شاء الله بديتوا الأسبوع بنشاط.
1: بنشاط وكيف نقولوا وزادي بروفيتي من الويكاند بشوية رياضة شوية بحر شوية ماكلة شوية شفتوا أصدقائكم.
0: أنت عندك نهار من نهارات في أول الساعة الثانية.
1: عندي نهار من نهارات.
0: شو تحكي لنا؟
1: باش نحكي على كل ما هو شعبي.
0: كل ما هو شعبي.
1: ولا
0: ماكلة.
1: كل شيء كل شيء.
0: احتفالات.
1: كل شيء.
0: كل شيء. ساسر وعرج مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك سامي ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تعديوا معنا سويعتين مزيانين وإن شاء الله عملتوا جو كيفي في
0: الويكاند.
2: في الويكاند.
0: شفتك مبارتاجي الماء والبحر إن شاء الله ديما.
2: حر وماء وعيد ميلاد وفي الدور وجو حاصل وجو إن شاء الله ديما هكا.
0: إن شاء الله ديما هكا. يلا هيك العادة نبدأوا بكواد نف. قبل كواد نوف إن شاء الله الناس اللي صغيرات اللي عاديوا في الباك الشباب والشابات اللي عاديوا في الباك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. إن شاء الله الناس كل اللي تخدم على رواحها ترقى بعد ثمرة هالنجاح هالخدمة والمثابرة دي. يلا كواد نوف تفضل سيسليم.
1: كواد نوف البارح ألكسندر زفيريف ربح في معناتها رولان غاروس نتاع السنة
0: لأول مرة. مرة ألماني يربح رولان غاروس منذ 36
1: منذ عام 36 أي. وسكي بارتيكولي في ألكسندر زفيريف واللي هي حاجة معناتها العالم الكل ركز معها
0: وي.
1: إنه ديابيتيك معناتها من
0: مرض السكر
1: من لاج دو 3 ans وعنده اون فونداسيون اللي تخدم على الموضوع هذا والعباد الكل ركزوا على الحكايه كيفاش معناتها عنده دو كومبا فرد وقت معناتها بلوتو دو باتاي التنس والديابيت معناتها
0: لا حتى في وسط الماتش يمشي يدخل يلزمو ياخذ حاجات ولازمو معناها يسوغمي اون فور مره اخرى وبعد عاود يرجع
1: لازم يركز على حاجتين على حاجتين وهوني زاد انا نحب نعرف مونتالمون وبسيكولوجيكمون كيفاش كبر الصغير هذا وشنو الدوره اللي لعبوه بوه وامه واللي دايرين بيه باش خلطوها فيك سو مونتال قوي خاطر احنا توا كي نشوفوا ولاد صغير ولا بنيه صغيره نقولوا مسكين عنده ديابيت ويعاني لين نخلطوها فيك معناتها دي كومبلكس وصعوبات
0: واللي الجانب النفسي صعيب عنده ديجا
1: هو متعب معناتها
0: هو ديجا تعب جسديا وتزيد عليه نفسيا معناها هنا ترى الخدمه قديش مهمه انه هو ترى في معناه وقت يربح لو تيتر معناه اللي تي في حاجه اخرى معناه
1: اي
2: هو او ميم طون الحاجه الباهيه يمكن الجانب المذيء في الموضوع ولا العبره اللي ما يوقفكش لا مرض لا اعاقه لا حاجه معناتها سي تام بيل اكزامبل للناس اللي مرضى السكري وسورتو الصغيرات ونعرفوا المرض هذا يجي حتى للصغيرات
0: تيب 1
2: فوالا تيب 1 نسلم على يوسف بحري دايور ولد صديقتنا سلمى غرياني اللي طلع عنده ديابيت وديابيت معناتها ديابيت تيب 1 دونك عايش بيه وسي تام اكزامبل
0: هو اليوم
2: ورسالة باهية للشباب والصغيرات اللي مرضى اللي ينجموا بالمرض باللونتروتيان وبالليجيان وتنجم تحقق حلمك الكل
0: شفنا ناس حتى بدي مالادي أخرين وعملوا دي بيرفورمانس كبار في مختلف المجالات تاع الحياة يلا ساوس
2: انا والله قلت نهار اثنين اليوم وشفنا الجمعه الاخرى ومازلنا معناتها نشوفوا في هكا خطاب فيه عنف على شبكات التواصل الاجتماعي وفما هكا ضربه عنصريه على ضربه جهويه على ضربه منا من غادي دونك قلت بما انه يوم الاثنين نبداو بالحاجات الايجابيه وفرصه باش نقولوا اللي ماناش الناس الكل مش توانسه الكل عندهم العنف ولا توانسه الكل فما توانسه مازالوا محليهم ومازالوا مواطنين محليهم ومازالوا ناس تحب بعضها ومازالت ناس عفيقه في قلوبها الخير والطيبه والمحبه دونك عرضني بوست في جروب اون ا مانجي بور فو اللي الناس الكل يعرفوه هي مواطنه هبطت تسال على الحلال مصفقسي شكون يعرف على الحلال مصفقسي
0: لا نعرف الحلال مصفقسي لا
1: تبدا خشينه شويه
2: انت تعرف انت مهدوي نورمالمون هي كيما هي فات كيما هي يسميوها حلال مصفقسي ما هي في شكلها اقرب للنواصر نواصر خشيره خشينه
0: ومربعه هكاكا ولا طويل؟
2: كيما النواصر
0: كيما التاغلياتيل
2: معناها. استغفر الله يا ربي مش النواصر كيما المحمصه.
0: اما
2: الكعبوره كبيره. ويعملوها في الدار جينيرالمون.
1: بريسك بيسا.
2: اقل شويه من البيسا كي البيغل كيما قد كعبه البيغل هكاكا فوالا. دونك مواطنه هبطت تسال قالت وين ننجم نلقى ناكل
1: حلال
2: مسبقسية. يا اخي جاتها مواطنه اول تعليق جاها قالت لها انت وين نطيب لك ونجيب
0: يا محلاها.
2: مدام خديجه عيادي يعطيك الصحه وربي كثر منك الناس وان شاء الله ديما نشوفوا هكايا
0: تعليقات محلاها
2: تعليقات مزيانه وناس تحب بعضها من غير ما تعرف بعضها. سي تري سامبل ما فيها حتى شيء. شنو هي راس مالها هي طنجره نتاع حلال معناها ماهيش حاجه.
0: لو جيست.
2: اما لو جيست ومحلاها كي تحل الفيسبوك في تونس وتلقى هكا تعليق مزيانه وتلقى فما طيبه وتلقى فما كرم وتلقى فما مازالت معناتها قلب كبير وفما ناس معناتها بالحق مازالت فيها الطيبه والقلب الكبير. دونك ميرسي مدام خديجه عيادي على الكرم وعلى الذبذبات الايجابيه.
0: يعطيك الصحه فريمون.
1: محلاها الماكله الصفاقسيه زاده.
0: اي طبعا بيان سور والحلو الصفاقسي زاده.
1: تمشي الصفاقسي شيخ بالماكله.
2: مالح وحلو.
1: شيخ بالماكله.
0: يلا كالعاده نبداو بغنايتنا نتاع نهار اثنين ذكرى تغني فرصه اخيره. بعد شويه نرجعوا لكم في انتيبيوتيك.
3: جوهره بوبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. جوهرة FM. بوبليسيتي.

اسأل سبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في انتبيتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في. شكرا لاختياركم محطتنا وشكرا لاختياركم تلبزة نتاع جوهرة. وبياسور الناس تشوفنا على التلي ونحيوهم الناس اللي يتفاعلوا معنا ديما ديما في مخنا احنا انه الإذاعة يعني يقولوا لك نشوفوا فيك في التلفزة قولوا وين قول لك في جوهرة حاجة ياسر قال لي رامي انت الوحيد في تونس تخدم في تلفزيون تلافز سبيا عندي برشا زهر. ان توكا سعداء جدا نكون معاكم ديما حتى لسبعة طبعا في انتيبيوتيك. وكالعادة في انتيبيوتيك رحلة الأسئلة والأجوبة. وسليم عمل لها ستاج للأفلام المصاربة والمسرحيات في بالي قالوا لي عملت في الويكاند برشا مجهود
1: خرجتش من الدار
0: بالحق باش انا كنت تشوف برشا أفلام
2: ومسرحيات ستاج بلوكي عمل كيما
1: والله صار لي بوراج
0: عطيني خمسة حاجات
1: صار لي ارتجاج
0: خمسة حاجات شفتهم
1: والله ثم ذيك مسرحية ما لهمش في الطيب
2: ما صعبت حتى انت خمسة مسرحية ما لهمش في
0: الحيو الناس اللي احنا كنا نحكيه في الأوف
2: وفيلم يا قلبي يا طيب
0: نحكيه في الأوف على المهدية نحيو الناس كل تسمع فينا في المهدية المزيان المزيان المهدية. وطبعا أنا وسليم فما شكون عنده هكا مش المهدية فما عنده معجبين في المهدية. برافو عليك يا سليم والله
2: برشا معجبين
0: ومعجبات
1: المشكلة المعجبين الكل يقولوا لي عرفنا بسامي بن نور معناتها يستعملوا فيه يستغلوا فيه
0: رحبا بها بطكا. وسليم طبعا هو عنصر شفتوا قداش محليه معناها كرونيكور بطبيعة أنا ساعات النظرات متاعي في أغلب الأوقات لا تخيب وعلى اختيار الجروب هذايا يعني راهو مرسوم استراتيجية
1: وعنده مستقبل
0: اي ان شاء الله
2: يا رب عامل الخبرة بيعطي في مفعوله.
0: خل نشوفوا الأسئلة والأجوبة نبدأ بهيا بنا نلعب
3: هيا بنا نلعب.
0: تعرف هنا وقت اللي كنا نتفرجوا شوية وما زلنا حتى عنا حنين ديما نشوف لي حل واحدة من في اللي سيكونس اللي تقالوا يقعدوا هكا كولت شوية اللي قالتها أميل باكوش وقت اللي قلت لها تحكي هي وعزة قلت لها ما تقول ليش أنه ما يجي عام 2025 وليون يشري ورميه في الدبابز فجي العام حتى قبل 2025 وأغلب الناس تشري المياه المعدنية. سؤالي على هذا المدينة اللي ماتت تباعش فيها المياه المعدنية معناها الدبابز ما يتشريوش من العطار ومن المجازان على خاطر كل 10 مترو يعرضك أو تعرضك نافورة متاع مياه معدنية
1: في تونس هذا؟
0: لا
1: مش في تونس
2: مش زغوينة؟
0: لا زغوين مدينة فقيرة مائيا راه
2: ما فهمت المعلومة ذي عمرها ما دخلت لي راسي أنا
0: علاش حكيت الفقر المائي الفقر المائي معناه يقيسه في العالم مستوى استهلاك الفرد الواحد في السنة قديش إذا كان ما يخلطش 500 متر مكعب في السنة راي البلاد فقيرة مائيا يعني تونس تقريبا 433 متر مكعب حسب ما نعرف 2021-2022 يعني الشرق الأوسط زيادة كيف كيف الأردن وغيرهم فما بلدان فقيرة مائيا فما بلدان فوق 500 متر مكعب في السنة 600-700-800 هذيك بلدان مائيا لباس
1: ليه وسامي في المدن اللي فيها العيون الكل فما فقر مائي
0: فما فقر مائي
1: لكسور زبرقو معناتها تناقض كبير ياسر معناتها عبيد عندها الماء وتصدر في الماء تونس الكل تعطي في الماء تونس الكل وهي ما عندهاش أكسيل الماء
0: لا يعني زغوان ما تعطيش الماء تونس الكل هذا كان في عصور غابرة معناها عندها سنوات وسنوات وسنوات هي فقيرة مائية
1: ما زال موجود في زغوان
0: موجود هاي. ولكن ما هيش خاطر احنا تاريخيا لحناية ويجيو من زغوان تاريخيا انه زغوان هي مدينة غنية بالمياه اور سي با لو كا فهمت
1: استنسفوها يعني... يا ساوس
0: اي بون
1: شفت
0: مو فما حاجات راه فما برشا عوامل هذا اي وين هالمدينة ذي في سهول جبال أرارات وتطل على نهر هرازدان في الوسط الغربي للبلاد هذه
1: في إيران؟
0: لا
2: وين هذه
0: توجد ما بين أربع دول تحدها تركيا من الغرب جورجيا من الشمال أذربيجان من الشرق وإيران من الجنوب
1: أرمينيا؟
0: أرمينيا برافو بريفان عاصمة أرمينيا تقع على بعد 28 كيلومتر مع الحدود التركية، وهي مبنية على مصبات الأوجة والأنهار وسهول الجبال اللي تحيط بها. تكتظ شوارع أرمينيا بنفورات المياه المعدنية، هذه تصويرة بارتفاع يسمح للصغير والكبير أن يشرب منها من غير مقابل. على ناصية كل شارع في الأحياء هذه فما نافورة تحمل اسم أي شاب متوفى، وكأن صدق على روحه.
1: ربي سامي انت جبت على شوف لي حل الويكند هذا، نتفرج في كل عاده لي ريل اللي تعدى كل نلقى تونسيه عايشه في الخارج قالت انا مالوروزمون ما تعلمتش، بابا ما علمنيش نحكي بالتونسي، دونك عملت مجهود قريت العربي وما خلطتش.
2: هذيك اللي اصلها من سوسه من سوسيا قالت هي،
1: يظهر لي يظهر لي
2: ازرق اللي
1: كي شفت لي كومونتير تاع شنو النصيحه اللي قالوها لها، قالوا لها تفرج على شوف لي حل تتعلم
0: تتعلم
1: التونسي. سيتي با ان كومونتير ولا زوز، راهو برشا معناتها.
2: هي خاطر عملت البوز نهارين التالي، هي معناتها فما اللي يقول لك على حسن
0: النشيد الرسمي
2: اللي تغني في النشيد الوطني
0: نصورها عن حسن النيه،
2: حتى انا نصورها عن حسن النيه ما نصورهاش.
0: ربي يخلينا من نظريه المؤامره دي، مش ديما ممكن تكون صالحه مره في الفن، ما مش ديما
2: هو كيما في الفن كيما في لي ريزو سوسيو كيما في التولي اللي يطلع اللي يبدا جديد معناها بروفيل جديد طالع وترند والناس تتبع فيه وعنده متابعين تلقى ديكو يطلع هو تلقى فما هذوك مكلي الكونتويت نتاعهم رقدوا سيئ معناها الناس ما عادش
0: يحبوا يعملوا
2: يجي يركب على البروفيل الجديد.
0: صبر وكا دونك في العاصمه هذه الارمينيه يرفان هي وين فما الماء والمياه المعدنيه بلا فلوس. السؤال الثاني، شكون فيكم يعرف اصل لعبه الشطرنج منين جات؟ برشا ناس تتقن الشطرنج تلعب ولا
1: قبل كنت نلعب
0: قبل حتى انا نسيتها شويه.
2: ما نحبش نلعب بالقاعده انا باللعب اللي فيه حركه
0: نسيتها شويه. وقتاش نشأت حسب رايكم اللعبه ذي؟
2: وقتاش الحقيقه ما عنديش فكره، اما
0: تقريبا وين؟
2: في الهند،
0: في شبه القاره الهنديه الشماليه خلال فترة حكم جوبتا حوالي 319-543 ميلادي، وبعد انتشرت على طريق الحرير الشهير غربا إلى بلاد فارس، كان الاسم أشترانق واشتهر بعد باسم الشطرنج والاسم اللي تسمت به اللعبة. وقت اللي وصلت لبلاد فارس في حوالي 600 ميلادي، وأقرب إشارة لمصدر اللعبة نلقاها في مخطوطة فارسية 600 ميلادي تصف تقريبا اللعبة ذي اللي جاية من شبه القارة الهندية. ووقت يزور الملك ويهدي اللعبة هذه الشطرنج، ومن غادي انتشرت على كما قلنا طريق الحرير. 900 ميلادي قاموا محترفي الشطرنج العباسيين بتأليف أعمال بشأن التكنيك متاع الجو والخطط متاعها، وبحلول سنة 1000 ميلادي كان الشطرنج لعبة شائعة في جميع أنحاء أوروبا وفي روسيا، واعتمدت الجمعية العامة بل اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 جويلية اليوم العالمي للشطرنج الاحتفاء بتاريخ إنشاء الاتحاد الدولي للشطرنج في باريس سنة 1924. الحرب الإيرانية أثرت على منتوج ياباني كما أثرت على برشا حاجات، كما اليوم نشوفه في الأخبار أنه مثلا بسبب الضربات الإيرانية على الأراضي المحتلة فما أنه سعر البرميل متاع النفط ارتفع تقريبا في حدود 5%، واللي هي كل مره يزيد شويه هذا، واللي حاجه معناها
1: والفستق زاد
0: والفستق الايراني
1: الفستق الايراني ماش موجود ولا فما بديل الفستق؟
2: اوه كيفاش بنعيشوا بلاش فستق
0: ايراني؟ عندنا فستق احنا في قفصره،
1: لا مش
0: مزيان في قفص
1: مزيانه ما يعوضش الفستق الايراني،
0: مش معناها من ناحيه كل واحد عنده خاصيه
2: مش
1: كيف كيف مش نفس الفاريتي
2: مش نفس الكاليتي، على حسب الكاليتي بتاتر بلوتو وي نفس الكاليتي، اما الكبر والكبير
0: فصيله اخرى هي عنده برشا فيه
2: دوبل نتاع الفستق
1: نتاعنا. ليه ورخيص برشا معناتها الفستق كي تمشي غادي الفستق الايراني. انا مشيت لايران وكي سافرت من ايران مشيت عديت لتركيا معناتها دونك في الحدود كنت تشوف العباد اللي تبدا تحاول كيفاش باش تعدي الفستق وتعدي حاجه اخرى اللي هي الثوم، ما فهمتش شنو الحاجه اللي بارتيكولير في الثوم الايراني.
0: ما فماش
1: الثوم الايراني مش عادي يعديو فيها لتركيا، دونك مي كيما قلت انت لا كاليتي نتاع الفوز كعبت كعبه كبيره كبيره.
0: الولايات المتحده هي اكبر مصدر ومنتج للفستق في العالم، تقريبا تستحوذ على نصف الانتاج العالمي، تتركز الزراعه بشكل اساسي في كاليفورنيا. والثاني هي ايران اللي تاريخيا كانت المتصدره، تتميز بجوده الفستق نتاعها وتاتي الان في مرتبه منافسه قويه عالميه في التصدير. ثالثه هي تركيا في الانتاج.
1: لي فروي سيك تركيا معروفه برشا، عندهم برودكسيون كبيره ياسر.
0: والمستوى المحلي في تونس وشمال افريقيا، تونس تحت المرتبه متقدمه افريقيا وعربيا، وتتركز الزراعه نتاعو في الوسط والجنوب كما ماجر بالعباس من ولايه القصرين وقفصه اللي هي من اهم الاقطاب المنتجه للفستق، وطبعا معناها محليا رائده قفصه خاطر محلاهم الشجر نتاعو كينور كلام في في في قفصه ياسر مزيانين.
2: هو يزمو هذه مفارقه اخرى على خاطر
0: شبهه
2: معناش معناتها ما تفهمش معناتها احنا في نجم مليون وعنا ونزرعوا في الفستق وتشوف اسعار الفستق
0: اسعاره كبيره
2: نجيب فيه من الهند معناها.
0: اما ذاك اللي في السوق فما برشا منه مورد راهو
2: برشا مورد.
0: برشا مورد.
2: اي بس هذايا هو البيزار في الموضوع اللي ما احنا اذا ننجو وفي مراتب متقدمه بين الدول المنتجه لاي اي منتوج كان معناها وتشوف الاسعار معناها فهم شويه حاجه شيء مش
1: ليه هما الاسعار معناتها كان نحكيو على اربع سنين الاخرانيين اسوام لي فروي سيك الكل نحكيو على ايزون دوبلي غلاو بصفه غريبه.
2: اي كاينك كي تدخل كي تدخل شيره الغيون تاع واحد كأنك في سايري معناها بندق 100 و200 واش
0: حتى الفستق
2: والفستق 180
0: يلا تقريبا. الحرب الإيرانية أثرت على منتوج ياباني شهير هو
2: منتوج ياباني شهير
1: حاجة مائية
0: جيسبر ليه هنا صراحة.

0: باش انهم يتصنعوا. برشا حاجات ياثر فيها الازمه هذه يعني برشا حاجات من ناحيه الاسعار ما تعرفش ساعات معناها لي فلكتواسيون هذوما يصيروا بطريقه ما تنجمش تحكم عليها.
1: ليه اون ديكالي معناتها انت توا باش نشوفوا لي ريبيركسيون قداش معناتها لي ديفيرونس في الاسوام باش تظهر توا في الشهر الجاي.
0: وي ان شاء الله ان توكا الهدنه هذيا اللي كانت هكا اللي بيدها فراجيل ان شاء الله تكون فما حل في هذا.
2: هي دايور يظل لي انا اللي شفته اكثر حاجه توا مؤثره هي على اسعار الاسعار تسكر الطيارات. وبرشا توانسه ماهمش باش يروحوا سنه في
0: جو لي بري
2: جو لي بري.
0: فما شركات معناها غلات ب 15 و 20% في
2: سوق السكر. لا لا اسلام خياليه ولات معناها كي باش تحسب عائله فيها على الاقل مراه وراجل وزوج صغار معناها يقعدوا غادي يخيروا نجم يجيبوا العائله تكلف لهم ارخص
0: وي.
2: من تونس
1: وليه وتوانسه نتاع الخليج تعبوا برشا بالحق راه معناتها حكينا فيها المره اللي فاتت اما معناتها ايزون غاليري معناتها اللي قصوا له شهريت واللي خذا الشطر اللي سيب دار واللي
0: فما برشا صعوبات سويت للكونجونكتور ان شاء الله يا ربي يفرج.
1: اما نحكيو على ايران في بالك في الكوب دو موند عطاو اون اوتوريزاسيون للليكيب باش تلعب كان بالفيزات خليهم يلعبوا كان نهار الماتش وبعد يلزمهم
0: على خاطر يسكنوا في المكسيك
2: يسكنوا في تيفوانا.
0: انا سؤالي يعني كيفاش الفيفا ترضى بهذايا يعني الفيفا اللي هي نورمالمون تعمل دي فيزا سبيسيال ويعني للكأس العالم شو معناها انت علاش التوترات السياسية تدخل في الكرة هي الكرة تعملت والرياضة
2: مش انه بعيد على هذا النفاق اللي موجود معناتها كل
0: تبهت الفيفا بصراحة
1: هي هي الفيفا ما كان يغلبها حد معناتها حتى بلاد نجم توا مع السنة الدورة هذه مع الولايات المتحدة وظهرت الحكاية هذه من
0: معناها بطريقة
1: معناتها ترامب فريمون عمل اللي حب ومشى كلامه مع انفانتين وكما حبوا اشتهي.
0: ونقرا في ارتيكل فما واحد من اهم الحكام الافارقه اللي ماشي للكوب دي موند سوداني الجنسيه اي با وصل لامريكا ما خلوش يدخل رجع ومشى لتركيا يعني ما
1: فما توانسه شري وراه تسكر شري وتسكر وخلصوا كل شيء وما خذوش لي فيزا ما خذوش لي فيزا باش يمشيو.
0: توا انت تحكي لي على جمهور وعلى ناس عندك ممكن ما نعرفش فما قولك انا يا خويا بلاد ما نحبش نقبل اكس.
2: لا انت سور دوسيي باش نشوفوا الحاله
0: نتاعو. اما انت ايكيب ناسيونال ستاف تكنيك ادمينستراتيف دي زاربيتر معناها شنو تسكن بلاد تمشي تقول لها تلعب اليوم في الصباح تمشي تروح للمكسيك يعني
1: دايور يظهر لي
2: عالم غريب قاعدين نشوفه يظهر لي في
0: صراحه
1: هي ساسانونس معناتها كوب دو موند ماستا شويه معناتها مش نشوفه في اون امبيونس تاع كوب دو موند بالكل.
0: انا بصراحه رايي الشخصي ضد انه الدول ما عندهاش تقاليد في كره القدم تنظم كاس عالم بصراحه يعني
1: اي مي سي
0: ما كانتش تجارب ناجحه بصراحه معناها
1: دوبوي توجور
0: كيما تعطي البلاد
2: هي والله انا شخصيا فكره انها تكون معناها مقسومه على زوز دول ولا ثلاثه دول
0: بالعكس هاوش يجرى هاوش يجرى
2: معناتها مبدئيا ونظريا هو معناتها رساله نتاع تاخي ونتاع تازر واللي هو معناتها ليسونس ميم نتاع السبور بصفه عامه مي كي تشوف الخوذه اللي خايفينها تقول علاش
0: يعني
2: كارهم ايزون انولي معناتها انا من رايي كارهم بطلوها سنه معناها باسكو هي الدنيا كلها الناس كل تحارب
0: شنو
2: ذنب شنو النفاق هذا يا معناتها الدول تقتل في بعضها والاخر يضرب في الفوسفور من غادي والاخر يضرب في الاخر من غادي والاخر مسكر هرمز من هنا بعد جيب شامل كوب دي موند زعما تظاهره رياضيه الاكبر في العالم
0: هو اساسا كاس العالم هو هذا اساسا هو تعمل لذا يا راه
2: هو جوستومون
0: ضد العنف ضد الحروب
2: الواقع يقول انه الواقع يقول انه الانسانيه اليوم لا تعلمت أخلاق وبين الشعوب ولا
0: في أزمة كبيرة
2: ولا أرسيت قواعد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأخلاقيات والإسبري سبورتيف اللي هي غاية كل تظاهرة رياضية.
0: وي. يلا احنا فاصل ونرجع لكم في أنتيبيوتيك. جوهرة
3: بوبليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
4: مالا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
5: جوهرة FM publicité.

0: الميلوديك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. صنع في تونس.
1: أنا طفل كيما أي طفل، نحلم نقرأ نلعب ونعيش حياتي بأمان وكرامة. أما الحلم هذا ما كانش باش يكمل لولا الناس اختارت تكون سند ليا. يمكن أنت ما تعرفنيش، أما مساهمتك عبر الاقتطاع الآلي بي بي تنجم تبدل لي حياتي. المبلغ اللي يمكن تشوفه بسيط بالنسبة ليك ينجم يكون كتاب نقرأه، دواء نحتاجه، ولا فرصة نبني بها مستقبلي. كل شهر وبخطوة سهلة تنجم تكون جزء من قصتي، قصة الطفل القاش كون أمن بيه وقف معاه وقت اللي كان محتاج. الخير مش ديما يتقاس بحجمه، أما بالأثر اللي يخليه في حياة الناس. وأنا واحد من الأطفال اللي خيركم يرافقني كل يوم. خلي الخير هذا والعطاء هذا يدوم، وخلي الأمل يكبر معانا. نجم تدخل على السيت www.sosve.tn ولا تتصل بالرقم 58 371 002. وبطبيعة الحال الاقتطاع الآلي اللي هو لو بي ا بي كل شهر يتنحى من لو كونت متاعك باللي تقدر عليه. طبعا حتى دينار في النهار ينجم يغير حياة أي طفل صغير من الأطفال فاقدي السند.
0: صنع في تونس.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا خلنا نشوفوا تعرفوا هالشخصية هذه ولا لا. تفضل سي سليم.
2: امرأة جميلة.
1: جميلة والله.
3: مادام درت لسي سليم وليت نعرف سيميتاو مع سليم بوسفارة تندار لسليم معناتها مصري نورمالمون ولا عربي سوري ولا
2: ليه تبدأ بك الضحكة وبعد سلوم
3: فما فيلم مصري
2: بالضحية يجي يتبسم ويدور
1: شخصية
2: ويحضر لي حاضر روحك
1: شخصية
3: شخصية فنان
1: لا
2: امرأة
1: نعم
2: جميلة
3: نعم
1: فنانة
3: ممثلة
1: مش فنانة ما فنانة اي
2: ممثلة مصرية سور
1: اي
3: مدام دالك مصرية حية
1: نعم
2: مازلت ما انت مازلت تمثل
1: وي مازلت
3: نواري بلان
1: نواري بلان كولور زوز
2: معناتها اجيال هذه
1: نعم
3: عبر العصور هذه ما فماش برشا عابرين العصور
1: مش برشا
3: تغني
1: اي اورقا هذول
3: فما زوج
2: شعر اللي قلت لك صباح
1: الله يرحمه
3: الله يرحمه
1: صباح لبنانية مش مصرية
2: الله يرحمه كله غلط
3: صفر جغرافيا خريطة
1: الشرق ولو انه هي زادة من اصول سورية ماهيش مصرية معناها
3: من حلب أصول سورية تغني ما بين زوز رايا وسكينة مثلت في رايا وسكينة
1: لا شكون اللي مثلت في رايا وسكينة وعمرها كبير ليش
3: من أصول شادية
1: لا ويش شادية شادية ماتت
3: الله يرحمها ديما ننسى
2: رجلها ممثل زيدا
1: طب هذه هي المعلومة اللي انت ناقصتك
2: اي
1: لا لا عمرها ما عرست
2: عمرها ما عرست
1: وي
2: لا عادي
3: استنى
2: نورمالمون طلعوها هذي
1: حطينا قلت هكا
3: هي صغيرة
1: حطينا قلت هكا
3: لب الباء
1: وي لب الباء من مواليد 14 نوفمبر 45 ممثلة وفنانة استعراض هي اسمها الحقيقي نيونشكا مانولكو بليان تولدت في مدينة القاهرة
2: أرمينية
1: لأسرة أرمنية من أصول سورية ومن مدينة حلب بالتحديد عرست لو بالبا ولكن ما عندهاش صغار يظهر اي فلا باهي اي ولكن ما عندهاش أطفال يظهر بدأت العمل في مجال السينما من عمر 5 سنين واشتهرت بتقليد المشاهير وبعد قرأت البالي الكلاسيكي وعملت أغاني من 68 غنية تقريبا 30 موجهة للأطفال جائزة السينما العربية ومن معهد العالم العربي في باريس خذتها عن دورها في فيلم ليلة ساخنة فيلم من أحلى ما قدم عاطف الطيب مع نور الشريف عام 96 يدور حول نهار 31 ديسمبر هذا مثلا لازمك تراه خدمته هي صغيرة
3: حتى يكمل ليستة اللي يعطيني هيل وبعدين
1: مازال زوجة رجل مهم وموعد على العشاء وكل ديما يقيدوا وريت شنوية
2: حبيبتي استنى ليلة ساخنة بش حتى الولا
1: عملت وهي طفلة في بطولة 6 أفلام
3: العلمان هكا أحكي لك حاجة
2: أنا كلي يغزر لا فيش ويشرب
1: فيلم حبيبتي سوسو البيت السعيد 4 بنات وزابط قامت بطولة 85 فيلم منهم جنة الشياطين عصابة حمادة وتوتو ياسر مزيان الفيلم هذا مع عادل إمام إخراج محمد عبد العزيز احترس من الخط مع عادل إمام معالي الوزير مع أحمد زكي إخراج سمير سيف اسكندرية نيويورك ليوسف شاهين والآخر زاد ليوسف شاهين حسن ومرقص إخراج رامي إمام بطولة عادل إمام وعمر الشريف 3 أعمال في الدراما التلفزيونية صاحب السعادة مع عادل إمام مأمون وشركائه كذلك الشارع اللي ورانا إخراج مجدي هواري من آخر أفلامها الفيل الأزرق واحدة من الروايات المهمة واللي تعمل فيلم مزيان ويتعدوا توا باش أنهم يعملوا الفيل الأزرق 3 كازا بلانكا 2019 2024 الجواهرجي وشريط عصابة الماكس هذه لبلبة واحدة من الفنانات اللي برك الله معناها مسيرة طويلة وتقريبا يعني من الجيل اللي قديمة
3: من
1: كمان
3: الجيل الديناصورة اللي أطول كارير عندها أطول في لبلبة في معناتها في في الفنانات المصريات أطول كارير. أما أنا تفرجت لها في انترفيو فريمون قداش الانفير دو ديكور نتاع حياه الفنان قداش الكواليس ما عندها حتى علاقة باللي نشوفوا فيه دايوغ كانت متاثره برشا كي حكيت لها خاطر الناس كل جماهير تعرفها وهي صغيره في معنا ريال ومع وقتها قالت لها انتوما راكم تشوفوا فيا معناتها الطفله المعجزه وهذاكم تشوفوا فيها الحكايه اللي قالت لهم انا بالنسبه ليا كنت ما عنديش الحق نحلف امي ونتكلم معناتها كانت امي تدور بيا من عرس لعرس من عيد ميلاد لعيد ميلاد
1: مش مع محمود سعد
3: يلزمني
1: ريت انترفيو شبر هكا ولا حكيت نفس الحكايه
3: لا بودكاست هذا
1: خاطر حكيت نفس هذا
3: لا شفتها بودكاست
1: قالت له عديت طفوله صعيبه برشا معناها مشهوره وي نجيب فلوس وي مانيش طفلة معنا إيبانوية
3: عندها حكاية القزمة والعيد ميلاد اللي قالت مشيت العيد ميلاد طفلة لبس عليها معناتها الناس لبس عليها بالكدي دونك قالت هي مكان ما كنتش معناتها نخدم وأمي تاخذ الفلوس وتصرف على أخواتي معناها ما كنتش تظهر ظاهريا اللي هي تخدم برشا ولا هي طفلة تدخل في الفلوس أما هي مسكينة تصرف على قالت هي كوم لحم ورايا دونك مشيت للدخل للعيد ميلاد غزرت لها هكا غزرت قالت ما زلت كي غزرت الصبات مولات العيد ميلاد طفلة لبس عليها بشوات وكل عندها قزمة مزيانة برشا قالت لك أنا ما زلت كي غزرت هكا قالت ما كحليت فمي لا تكلمت غزرت قالت أمي شافتني نخزر للقزمة قالت لها رد بالك إياك ثم إياك تغزر للناس هذوما أنت تدخل وتخدم في ديارهم أما أنت راه ماكش كيفهم وأنت ما عندكش الإمكانيات نتاعها وأنت وراكم لحم معناتها إي سي تريس دراماتيك معناتها كان جينا في وقت توا رانا حقوق الإنسان وحقوق الطفل مي في الوقت هذاك
1: في الوقت هذاك
2: أما هو غلط أنك تحط صغير سور إكسبوزي كيما هكا معناتها
1: يكبر قبل وقته ويتحمل هموم أكبر منه يعني
2: ليه وفما حاجة أخرى يعيشوا برشا تنمر مع الصغار الآخرين معناتها صحيح يشوفوك دوي ويشوفوك
3: هي هي تخطف لهم طفولتهم يعيشوش طفوله معناتها
1: تشوف شويه مايكل جاكسون
3: من برا كيما مايكل جاكسون وسي معناتها سيغوتورني على الحيوانات دار للحيوانات
1: 10 سنين معناها يمشي يغني في الحفلات وفي نتذكر من عشر كان معناها في الفيلم ممكن يكون وفي لبعض الاحداث الحقيقيه ولكن كي يمشي بوه اللي كان يستغله برشا معناها باش يخدم تجاريا يمشي كي يروح يقول له تعبت تمشي غدوة نقرا قالوا لي اون فا ريبيتي الغدوة
3: اي شفت يعني حاجه قعدت دايوغ لي بوانيون دون سو سونس لا اما بون معناها ما انا ما نعرفش انتم شنو رايكم فيه ظهر لي معناتها الى هكا معناتها تعدى على سيرفاس تعدى على سيرفاس بالنسبه للباركور مايكل جاكسون الفنان وحياه الانسان وباش تعدى يظهر لي معناتها اكثر كوميرسيال تخدم معناتها
2: هي من كارير كيما مايكل جاكسون
3: محطات مارينا همش ما تحكيش عليهم
2: فما برشا زوايا راهو صعيب باش انك تجي وتغطي تغطي كل شيء كنت تفكر يا كلكو زاني عملوا الفيلم تاع الهيدي جويني هيدي جويني بابا هيدي وبرشا عبيد خرجوا ديسو من الفيلم يستناو في لا بارتي ارتستيك شنو عمل وكل هو لا ركز على حياته لو بيرسوناج معناتها هيدي جويني
1: هي الحفيدة وقت اللي اكتشفت انه عزيزها نجم في غناية في تاكسي يعني لاكس ياسر اوريجينال
2: ياسر واختاروا زاد حكايه البروبريتي انتلكتويل كيفاش العائله ما مش متفاهمه وكل
1: انا شفت دوكيومونتير اللي تري بيان في معمول
2: بالكري انه برشا ناس مشات تفرجت ويزيتي ديسو
3: على خاطر على حياتها على خاطر جوستومون ماهيش الانتظارات خاطر الانتظارات هي اللي غالطه على خاطر هي التجربه شخصيه على الاخر سي سون بوان دو
1: وهذا اش حابه تحكي هي
3: تحكي هي حابه جوستومون تحكي على سون كوتي بيرسونيل بوان دو في بيرسونيل نتاعها نتاع على عزيزه احنا يمكن متعطشين على خاطر والحق يقال اللي ما عندناش دي بيوبيك رغم اللي التاريخ الفن في تونس يزخر بالاسماء اما على غالب حتى التوا مارينا حتى بيوبيك على حتى شخصيه فنيه ولا تاريخيه هادي جويني نعمه عليا حتى حبوبه علاش نستناو الا ما الانسان يمشي معناه
2: كنت تفكر دخلت حتى للدار ورا دي فيديو في وسط معناتها دي مومون تري انتيم في حياه هادي جويني وحكيت زاده على لو سوجي
1: دي فيديو العرس دي فيديو اوريجينال هذوكم
2: العرس امراه يهوديه شنو
1: زوجته
2: معناتها شنو اللي
3: شنو الانعكاسات
2: اللي صارت بعد والله سيتي دي بوينت معناتها دي سوجي سوجي اللي اختارتهم تري امبرسيونون
1: هاي نسمعكم المقاطع وتقولوا لي شنو العمل هذا مسرح سينما ولا تلفزه توب
4: بكرهها بكرهها بكرهها بكرهها من كل قلبي بكرهها عشان حرمتني من كل حاجة بحبها حرمتني منك حرمتني من بيتي حرمتني من حتى من قطي حرمتني منها
5: وده يعني مبرر انك تجيبي لها بلطجي لحد البيت
4: شمس مش بلطجي ومحدش فينا بيختار ظروفه زي ما انا كمان ما اخترتش ظروفي وانت السبب في كل اللي بيحصل ده
2: منى زكي
3: طلع.
1: لا
3: لا بنتنا بنتنا تونسية جميلة جدا
2: هند
1: لا
2: استنى عنا أربعة
3: سميهم الكل إلا هي
2: زيد عنا هند صبري عنا
1: مايش درة
2: وعنا عايشة
1: عايشة
2: بن أحمد
3: عايشة بن أحمد
1: إخراج محمد العادل تأليف محمود زهران وطارق الكاشف بطولة أحمد مكي عايشة بن أحمد عمر عبد الجليل محمد لطفي أحمد كمال ولاء الشريف مسلسل الغاوي 2025 بعد سنوات من الابتعاد على الجريمة والعنف يرجع شمس الانتقام بعد وفاة صديقه المقرب يلقى روحه متورط مع رجل يكنى بالخواجة فيعرض حياته وحياة اللي يحبه من الخطر عايشة بن أحمد هي ممثلة من طراز ممتاز
2: وتريز انجاجي عايشة بن أحمد
1: آوي
2: سوتو بور لا كوز انيمال
1: ممتازة بصراحة
2: تبارك الله عليها
1: آوي ممتازة ممتازة
3: آوي فنانة مثقفة
1: ومحلاها
3: وطبيعتها ياسر إنسانية وقلبها باهي برشا وخدامة ومحترمة جدا
1: وفنانة
3: وبنت عائلة دونك نفرحوا كي نراو طاقات كيف ما نهكا في العالم مشرفينا ومنورينا الحقيقة وحاب سعيد ليها
1: بون كوراج اللي تعمل فيه حتى اختياراتها زاد يلا يجتمع شمل حبيب وابنه بسبب تدهور الحالة الصحية للأب وتقع أحداث مفاجئة تشعل حالة من التوتر فيتبادل الأب والابن مقاعدهم ويتورطوا في مواقف عديدة إكستري
6: ليه ما منيش سوي لي مش شغل مع شيء ما نجمش خلي واحد ونمشي الليسي شو
7: معناتها ما تمشيش عاش ولدي يهديك لازم تمشي تعدي دوفراتك
6: ما با مش لاباس
7: ما عنده ما يصير له بوك ما تخافش
6: كيفاش ما خافش ينجم يخرج من الدار تزيلو أي حاجة
7: انت ركز في امتحاناتك وانا تو نجي للبورتمان كي بحكي لبوك
6: ما سير باش نجي
7: اي باش نجي
1: يلا
2: هذا فيلم ظافر العابدين
1: وي خرج تأليف ظافر العابدين سيناريو وحوار احمد عامر بطوله ظافر العابدين بحري رحالي غانم الزرلي رباب اسرائيلي نجله بن عبد الله منتصر تبن فيلم غدوه 2021
3: الفيلم الاول
1: الفيلم الاول ظافر العابدين وي كمخرج يلا نرجع لكم احنا بعد شويه لكن نسمعوا ندير كامور سافي بليزير نرجع بعد شويه في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش

0: العربسات جوهرة اف ام تي في على النايلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوع جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز بلعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات
4: جوهرة
5: Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
6: برعايه احلى بونص لحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 ملي.
7: اريد طور عالمك
5: جوهر سبور. مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني التونسي وصل منذ لحظات إلى مطار مكسيكو سيتي في انتظار مواصلة الرحلة في اتجاه مدينة مونتيري. رحلة طويلة خرجت البارحة في حدود 5 متاع العشية من مطار تونس كارتاج الدولي، رحلة عادية عبر إسطنبول. منتخبنا عمل إشكال في إسطنبول ثم وصل الرحلة تقريبا 14 ساعة نحو في مرة أولى مكسيكو سيتي ومنها إلى مدينة مونتيري. الوصول باش يكون بعد شوي. نذكر اول مقابله في المونديال ضد السويد نهار 15 جوان من 3 متاع الفجر، ثم نلعبوا ضد الجابون نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح، اللي هي مقابله تاريخيه باش تكون رقم 1000 في تاريخ المونديال. زوز مقابلات باش يكونوا في المكسيك، ثم نتحولوا لامريكا لمواجهه المنتخب الهولندي، مقابله تتلعب نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في المونديال. ما دام حكينا على المنتخب، اليوم رسميا اصدر ترتيب جديد نتاع الفيفا. تراجعنا بزوز مراكز في ترتيب الفيفا، المركز 46 عالميا بعد ما كنا في المرتبه 44، 90 في الافريق لهنا نقطه استفهام كبيره خاصه تراجع الى المركز التاسع افريقيا، والرابعين في العرب، بينما المغرب تقدم ملحوظ جدا الاولى في الافريق والسابع عالميا قبل منتخبات كبرى وعملاقه كما المانيا كما بلجيكا كما هولندا، بينما المركز الثاني افريقيا للسنغال اللي موجوده في المركز 15 عالميا، نيجيريا الثالثة في الأفريق 26 عالميا، الجزائر الرابعة في الأفريق 28 عالميا، والمنتخب المصري الخامس في الأفريق والمركز 29 عالميا. بينما في التوب 5 في العالم تبدلت الصدارة، مشيت الأرجنتين اللي تصبح متصدرة، إسبانيا في المركز الثاني، فرنسا تتراجع للمركز الثالث، لونجلتير في المركز الرابع، والمنتخب البرتغال في المركز الخامس. طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم محرز اللاماكي هو اللي بيزفر مقابلة دولية ودية باش تكون غدوة بين المنتخب التشيلي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، باش يساعدوا كل من خليل الحساني وأيمن بن زمايل. نحكي على النجم الرياضي الساحلي، اشتراكات موسم 2026-2027 متوفرة على ذمة الجماهير. الأسعار الجرادا 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار، تريبون 3 ملايين. التفاصيل كل موجودة على الباج أوفيسيال الخاصة بالنجم الرياضي الساحلي وأيضا على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت. هذا حكينا على الليتوال، لجنة فض النزاعات أعلنت أنه في أقل من 24 ساعة حقت 91 مليون، فيهم 73 مليون اللي هما مرابيح فعلية، هذا ما يوفر 61% من مستحقات ملف النزاع الأول

الخاص باللعب أوميجا. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، تكوين لجنة خاصة بالانتدابات والمتابعة يترأسها نائب الرئيس المكلف بفرع كرة القدم أكابر شكري الواعر، باش يكون معاه كل من مجدي تراوي، سمير شمام ومحمد الغربي. وتهدف اللجنة هذه لدراسة الملفات الفنية المتعلقة بالانتدابات إضافة لمتابعتهم وأيضا دراسة احتياجات الفريق. نحكي على المقابلات الدولية الودية اللي حضروا بها المنتخبات للمونديال. منتخب كولومبيا ربح اليوم الفجر نظيره الأردني 2-0 مع 7 غربة بعد شوية، دونك مقابلة هامة بما أنه فيها واحد من منافسينا في المونديال. المنتخب الهولندي يلعب ضد أوزبكستان و8 ودرجين فرنسا بعد الهزيمة في المقابلة الودية الأخيرة ضد كوديفوار 2-1. اليوم تستقبل إيرلندا أو تواجه إيرلندا الشمالية أبارتير من 8:10. أمريكا تمنع دخول الحكم الصومالي عمر أرتان إلى أراضيها دون تقديم أي أسباب واضحة لهذا القرار رغم امتلاكه لجواز سفر دبلوماسي، لكن تم ترحيله وعودته إلى تركيا من جاء في مرة أولى قلت عنده باسبور دبلوماسي، لكن أمريكا منعت دخول الصومالي عمر أرتان واحد من بين أحسن الحكام الأفارقة في الموسم هذا من دخول أراضيها، وبرشا قاعدين يلقوا في صعوبات في الحصول على التأشيرة لدخول أمريكا لحضور المونديال. نواصلوا في تقديم المنتخبات والمجموعات في المونديال، شقدم لكم المجموعة الثانية.

0: على FM TV.
1: نحكيو على المجموعة الثامنة في المونديال اللي باش يكون فيها إسبانيا، السعودية، كافير والأوروغواي. البداية بالمنتخب الإسباني اللي يعتبر واحد من بين أبرز المرشحين لنيل اللقب بقيادة لويس دي لافوينتي. توج بالمونديال منتخب إسبانيا مرة واحدة سنة 2010 ونسخة 2010. عدد المشاركات في المونديال 17. السجل الإجمالي للمقابلات، إسبانيا لعبت 67 مباراة في المونديال، فازت في 31، تعادلت في 17 وخسرت 19، سجلت 108 أهداف واستقبلت 57 هدف من نجوم الفريق لاعب برشلونة لامين يامال. المنتخب السعودي اللي هو ثاني المنتخبات الموجودة في المجموعة هذه بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس. أفضل إنجاز للسعودية هو الدور 16 في نسخة مونديال 94. عدد المشاركات في كأس العالم 7 مرات. سجل الإجمالي، السعودية لعبت 19 مقابلة في المونديال، فازت في 4، تعادلت في 2 وخسرت 13 مقابلة، سجلت 14 هدف وقبلت 44. نجم السعودية هو سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي وأيضا اللاعب سعود عبد الحميد. كافير المنتخب المفاجأة في التصفيات لأول مرة باش يتواجد في المونديال بقيادة المدرب بوبيستا من نجوم الفريق، رغم أنه ما عندوش نجوم كبار لكن عنده روبرتو بيكو والحارس فوزينا صاحب 40 سنة. وختام المجموعة هذه بمنتخب الأوروغواي بقيادة المدرب مارسيلو بيلسا. توج باللقب مرتين سنوات ونسخ 30 و1950. عدد المشاركات في المونديال 15 مشاركة باعتبار المشاركة هذه. سجل الإجمالي، المنتخب الأوروغواي لعب 59 مقابلة في كأس العالم، فاز في 25، تعادل في 13 وخسر 21 مقابلة، سجل 89 هدف وشيباكو استقبلت 76 هدف من بين نجوم الفريق فالفيردي لاعب ريال مدريد، أيضا أراوخو لاعب البرسا بالإضافة إلى داروين نونيز. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللذاودي. مشاهدة وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فان في لندن.

0: 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جوهرة تي في، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في انتيبيوتيك 6-13 دقيقة. هذه نهار من نهارات،
1: في نهار من نهارات.
0: تفضل استاذ سليم.
2: علاش كل حاجة نزيدوها كلمة شعبي كأن طيحنا لها في الدرجة؟ طيحنا لها من قيمتها هكا شوية، علاش؟
0: في متناول الناس الكل، يعني متاحة، ماهيش غالية الثمن، هذا هو اللي في المخيال الشعبي، ولأنه العادي والصحيح مش هذا يعني.
2: صحيح. نبدأ بالفن الشعبي.
0: بعد شوية يكون بحضنا واحد من أهم فنانين فن الشعبي، شمس الليهما.
2: تسألوا شنو الفن اللي تحبه تسمعه، يستحيل يقول لك أنا كيفي وغرامي في الفن الشعبي. أنت جرب في فرح ولا في أي مناسبة حط غني فاطمة بوساحة ولا هادي حبوبة، بالأخص في الأخر تو تشوف المواهب كيفاش.
0: أي.
2: في الحفظان، في الغناء، في الشتيح، يكفي ضربة سعداوي على جربي ولا خلي فزاني يسقط قناع الريق وتفزعيك ويخرج الصحيح. شكون ينجم يفسرنا لسكيزوفريني هذي؟
0: وانت علاش تسميها سكيزوفريني؟
2: ستو سكيزوفريني
0: ايش معناها يعني سكيزوفريني؟ اذا كان واحد جاب بكرهبه مضخمه بعد يشطح على فاطمه بساحه،
2: لا سكيزوفريني كيف كيف انت ما تقبلش
0: ولا ترفض،
2: ولا ترفض انك حاجه تحبها
0: ترفض لا
2: ومغروم بها وتعجبك وتنفيها. داير فما كتاب
0: تظهر مضخم معناها ما تسمعش فن الشعبي.
2: فما كتاب سي علي سعيدان كان مش غلط، لساقا دو مزود، ويحكي على من ناحيه سوسيولوجيك شويه وتاريخيه على هالسكيزوفرينيه. كتاب تريز انتريسون، ماهوش معناتها ماهوش كبير طويل ياسر.
0: اي اي معك هنا ما يجيش.
2: نمشيو للحاجات الشعبيه الاخرى. الكرهبه الشعبيه، فكروها الكرهبه الشعبيه.
0: اي
2: شكون فيكم
0: مازالت موجوده لتو؟ شو تفكروها؟
2: وقتاش بديت نقصد؟
0: ممكن اخر التسعينات،
2: 94 بدا معناتها بديت تجي الكرهبه الشعبيه معناتها بعدات كبيره عام 98.
0: اوكي.
2: تعرف عندك فكره قديش عدد المطالب تو على الكرهبه الشعبيه؟
0: نتصور مئات الالاف،
2: بين 150,000 و 200,000.
0: اي فوالا.
2: بالطبيعه فيهم برشا من جماعه القصة عربي ما يستاهلوهاش، ما يجريو في جرتها زادها. كيف هذه الشعبية؟ يقول لك ميساج كرهبة ثانية مجعولة للقضيات، ولا يعطيها الولد وبنته باش يتعلم الموسيقى. فما الاخر اللي يحب،
3: كانت ماماتي تقول يرحم الرغبة في الدين،
0: والله الرغبة
2: في الدين
3: مش في الكرهبة.
2: لا، وفما الاخر اللي يحب على خطر كيف يبيعها بعد عامين ينجم يربح فيها برشا فلوس. شكون يتفكر الكرهبة عام 98 وقت اللي ب10 ملايين هبطوا فيهم العيوب الكل، واليوم مازالوا يحوسوا وامورهم ريقه مطلوبين بالقد،
0: مطلوبين وسمهم تلقى هو بيدو،
2: سمه هو بيدو. اي فما البولو والبونتو كانوا كرهبت العائله السعيده، وفما لوبيل كورسا
0: كرهبت ما تدخل الناش الماركيت،
3: وكرهبت وكرهبت لي جون لي جون كادر.
2: اي
3: لي جون كادر ديناميك اللي يبداو في الخدمه جينيرالمون. اول قرض اول كرهبه هذيك.
2: وفما كرهبت الفنانين التشكيليين.
0: اي
2: وكرهبت زاد الحسناوات.
0: حسناوات
2: وبالالوان زاد. به المسكن الشعبي،
0: حي الشعبي،
2: في الشعبي
0: المساكن الشعبي يعني.
2: هما المساكن الاجتماعيه اللي قبل كنا نقولوا لهم المساكن الشعبيه،
3: السنيت
2: السنيت وسبرولز وكل. عدد المطالب 230 الف مطلب في مسكن شعبي. تخيل انت معناتها توا بورتمان سنيت ولا سبرولز يمشي المواطن اللي يخلص معناتها كيما نقولوا تروا فوا سميك. اي يعني المشكله بعد تشوف اللي ساكن في الدار هذيك حاطط كرهبه قدام الدار تسوى اكثر من سوم البرتمان ولا الدار، زاد نتسائلوا كيفاش معناتها الحكايه هذه تنجم تصير. شكون يتفكر الحاسوب الشعبي؟ اي
3: الحاسوب العائلي.
0: بدا اخر التسعينات جوبونس 99
2: بدا عام 2000. وقتها كان بروجرام عملوا
0: رئاسي،
2: وقت رئاسي وشراكه مع صينيين باش الحاسوب يولي سومه مليون
0: 1000 دينار. أي.
2: ويدخل لكل عائله حاسوب وتصير ثوره تكنولوجيه في العائله. اللي هي بيدها عملت ثوره، الجيل هذاك عمل ثوره في 2011.
0: ما تنساش انه عام 1994 تونس هي اول بلاد عربيه دخلت الانترنت.
2: صحيح صحيح. والقائمة تطول في كل ما هو شعبي، مثلا المقهى الشعبي. تقعد ساعات سوسن في مقهى شعبي ولا
3: لا؟ الحقيقة سا ديبون، فما بلايص معينة مش في مش في ما تنجمش تقعد مراه تو في المقهى الشعبي معناها كانش يلا هما تمشي في قريه مثلا بعيده ولا يعرفوك اللي ماكش من البلاد دونك يفهموا اللي يتفاهموا اما صعيب معناها ماهوش سيت ان ميليو اوستيل الميليو اللي يبدا رجالي بحت في تونس للاسف طبعا مع احترامي للرجال اللي يحترموا المراه
2: والمطعم الشعبي نجموا ندخلوا له العباد الكل المطعم الشعبي
0: سيرو ديجا
2: ولينا نتكيفوا الدخان الشعبي زاده
0: التدخين مضر
3: ربينا نحيو
2: وعندك زاد الرجل الشعبي والمرأة الشعبية
3: هو توفتنا الشعبي تو مشينا للكونترا
0: الرجل الشعبي معناه الشعبي في طبيعته يخالط الناس الكل سي بيان سا سي
2: الرجل الشعبي
0: سي اون كاليتي بلوتو
2: اي سي اون كاليتي
0: محلاها ان توكا الكاليتي هذيك بتاع القرب يعني
2: اي وفما المرأة الشعبية زاد
0: اي شنو الفرق
2: كيف كيف زاد امراه بنت
0: يعني امراه ديكورديه يعني كيما راجل ديكوردي
2: وغالبا يخطفوهم مواطنين بالخارج خاطر يحبوا يرجعوا للاصول نتاعهم
0: علاش
2: يحبوهم نساء الشعب
0: علاش علاش علاش امراه شعبيه اش معناها امراه شعبيه معناها تعرف تتعامل مع الناس وذكيه وتحل وتلقى حلول وكل شيء
2: أيه.
0: انا نحب برشا الكاركتير تاع المراه
3: هو يظهر لي توا ولات الاكثريه معناتها حتى نساء فيقوا حتى مش نساء كوا الاجيال الصغيره لي جون فهموا اللي راهو تشاقنيس ومنيكيشي ميشي قامي عديت هذيك
0: شويه
3: التوندونس هذيك تعديت
0: توا تلاقيها
3: في الراس وتهبط في الراس وتهبط تصورها وهي في تنشر تاكي في اللابلابي ولا في الفريب ولا تشوشت ولا تحسب الدوارة تطورت العقلية فهموا اللي
0: الإنسان إنسان مهما كان
3: غير محبب
0: يريق الأمور بطريقة يحترم الناس وبطريقة معناها مستوية راجل امرأة مش مهم
2: أنت تتفكر الموجة نتاع المسلسلات في 2008-2009 وقت جاءوا وعملوا لنا إعاقة في النطق شوية معناتها
0: بعد الثورة ولا قبل؟
2: قبل شوية من الثورة
0: حتى بعد ما عندك ما تشوف زاد
2: خرجنا معناتها عبيد ما تحبش تنطق بالصحيح معناتها
0: مثلا
3: اي جاتنا هذيك وقتها جات مع جات بلوس هذيك الطفره هذيك جات مع بدايه تزريق الشفايف فتحسها كانه يعني. تثقل عليها شفايفها فما عادش قال من ما عادش الارتيكولاسيون اما الحمد لله زاد كيف كيف توا تحسنوا حتى الممثلات
2: مع العلم انه المعلمين اللي قراونا قبل في البوبليك كانوا باهين برشا في الفونيتيك كوسوسوا في العربي ولا في الفرنسي علمونا ننطقوا مليح
0: طبعا
2: علاش جيل يكون ينطق بالصحيح يجي بعد يعمل يفهم ويولي معوج ويحكي بالسيف زاد نتسائلوا شويه
3: هو فما زاد انا نشوفهم تو مثلا فك الاعلانات اللي تلقاهم على شبكات التواصل لي بوبليسيتي اللي باش يبيعوا انت اذا ما مش ماهيش بشرتي هيره تو احنا والغريبه اللي في تونس ولات كي توندونس هكا كي نتاعك اللي كي تتكلم بالسوري يقفولك لا والفرنسي وحد حد ما يحكي بيه وعقليه استعماريه ودرا شنو ولا بعد كي تجي انت علاش تكلم في لغه ما تتقنهاش ما انت غاب سما بجد عليه قول روبا لونها
0: خوخي
3: خوخي فاتح مش مشكل معناتها كلكو سوا شنو
0: هي اللغه ان توكا سليم الشعبي الكل به الشعبي الكل به
2: كل ما هو شعبي به
0: بعد شوي نستقبلوا واحد من الفنانين بون اذا كان نجم نطلقوا المطرب الشعبي او الفنان الشعبي
2: والمحبوب
0: هشام سلام ذكروا نجوم الليل بربي شنو عملت في تاريخ الاغنيه التونسيه
3: نيو ايج
0: تبعد يحكي لنا عليها برشا حاجات اخرين نسالوه على بعض الاغاني هذيا بعد شوية هشام سلام معنا في أنتيبيوتيك على فاصل نرجع لكم
1: في نهار من نهارات

الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. متمتع. لانترفيو.

0: عين كم نسمع اغنيته
1: شيخ ولا شيخ.
0: مرحبا بك هشام سليم، ياسر سعداء انك تكون معنا اليوم. دونك سمعنا هكا معناها الناس اللي مغرومه ولا حتى مش مغرومه بالفن الشعبي ولا اللي تغرموا من مختلف الاعمار، وطبعا سمعوا هالغنيات هذيا لي سوكسي نتاعك الكبار هذم.
1: سوكسي هذوما وفي
0: والاخرانيه هي الانتاج الجديد سيدي بحر زي
1: مثل الدلولة القديرة
2: يعيشك
1: هشام. مرحبا بك.
0: مرحبا سي هشام،
1: نوجهلك تحية والمستمعين تاع جوهر فنان باش ما يتغشوش علينا، لازم نسلموا عليهم.
0: مرحبا طبعا،
1: نقول لهم عيدكم مبروك حتى ولو شوية روتار طريف ما يسالش.
0: اي يا سيدي،
1: الأغنية هذيا وقتها تخدم بقلب وتخدم حتى مش بفلوس كبيرة، ما خدناش فيه فلوس كبيرة، أما تخدم وقتها بقلب وقتها نسجلوا على حسابنا. سرمية قليلة نجبدوها من التركينة ونسجلوا بها ونعطي وقت الشركة باش تخرج لنا كاو.
0: اي دون لو تون برشا شركات يعني اهم مزوز ممكن
1: كانت نفس برشا يعني 90% سكروا وكان يعني الانتاج كانت برشا مطربين يتخرج وكانت هاي منافسه كبيره.
0: شكون منافسي جيلك شكونهم؟
1: انا جيت يعني مخاطرا بعد اصغر منهم شويه وقت انا يعني دخلت موجود سمير وسيف، فوزي منقمره، عبد الكريم الزرتي، محمد علي الاسمر، لطفي جرمان الله يرحمه.
0: الله يرحمه يرحمه.
1: واللي قبلهم شويه هما سبقوهم
0: حبوبه،
1: صلاح فرزيت ربي يفرج عليه ويشفيه، صلاح فرزيت، محمد الروج كيف نور الدين الكحلاوي، حبوبه.
0: وي
1: هوني جاي هشام سلام قال شد كريسي مع الجماعه.
0: اي هذا عام هذا.
1: هذا 96.
0: 96. وانت كان نجوم الليل هي اول الفينيات؟
1: خرجت اواخر 96.
0: أواخر 96
1: قريب 97 خرجت. قريب تعمل 30 تو
0: 30 سنة تقريبا.
1: 30 كي نغنيها نحكي لسامي في برا في الكوليس قلت له كاين العباد تتشعشع كاين
0: مازال تو
1: حاجة جديدة اكتشفوها تو
2: اللي خرجت البارح معناتها كيما يقولوا الفرنسيس سي ان تيتر كي نابخي اوكيون ريد
1: اي حاجة
0: نفس الإشعاع يقعد يعني نجوم الليل
1: اللي أنا نبهت يعني وبابور عمي راح
0: والبخت وغيره ويرولي اللي رجعت تراند يعني. حتى نسألك بعد شوية على الأغاني ذوما، ولكن هالأغاني هذه برشا أغاني وشوية كليبات
1: طوما الأولانيين بتاع التسعينيات وقتها موش دارج وقتها الكليبات وقتها
0: أما تنجم اليوم تعاود حاجات
1: قاعد بشوية بشوية قاعد
0: أي قاعد موجود
1: دير بيز قدم قاعد إن شاء الله بحول الله كل غنية صورها اللي عندي غربة صعيبة سيدي محرز من خلف جديدة وعندي زاد كيف باش نعاود ايدو في داي باش عاودها كليب زاد قاعد ناخذ في الريبريز بابا رامي راح اللي مسوب لكدا يعني
0: تصور ولا تمشي مع التقنيات الجديده والذكاء الاصطناعي وكل شيء؟
1: نصور وقت يوجد باش يبدا باش تعمل ارتيفيسيال ماهوش مشكل يبدا معمول مختوم صحيح.
0: عندك ناس تستشيرهم؟ عندك كيب؟
1: اي طبعا اي بطبيعه الحال ما نجمش
0: مش وحدك
1: يدو هذا ما نصفقش ما نجمش.
0: احنا نشوفوا شويه الفيديو كليب هذايا على جوهره تي في سيدي محرز دونك الانتاج الجديد لهشام سليم. الكليب فيه تحيه للممثله الراحله دلندا عبدو.
1: علاش؟ الصوت هذاك معايا في كاساتي القديمه في دار الحرارة غنية وقت اسمها خذينا المرسو وعبيد عملها تكريم
0: فما صوتها يعني في الفرقين
1: هي ذاك بيدو خذينا منه المرسو صوتها خذينا منه المرسو من القديم
0: فوالا
1: أما أول ما ذاك المرسو ذاك معايا وقت عملته الله يرحمه العامة طلع صدر حب طيبة ياسر
2: صحة
1: تحس برشا كأني قاعد مع أمك لنقاش وفي الوقت نفسه تحس روحك مع تقول المرة هذه ماهيش دلندا عبدو بالكلام سيدي دلندا عبدو وحده بركة
0: وي وتوكا يعني سيدي محرز الغنية الصوفي بالمزود زمني يعني مطبوع
1: انا وين مشيت سيدي محرز انا كنت انا ود بسويقة نمشي له صغير
2: شو نقول لك شنو علاقتك عندك علاقة بسيدي محرز
1: ونحن في الزرد نتاعه في الوظائف
2: وتعبي الماء بالبير
1: اي البير لا وكنت زاد نبقت من كسكسي شويه زاد كسكسي زاد
2: لا وسيدي محرز زاد خاطر يمكن من اكثر الاولياء الصالحين ولا الزوايا اللي يجيو ولا يجيبوا العروسه ويجيبوا الطاهر يجيبوا معاهم السمات وال
1: والصحن اللي داخل وسط الدار وفيه برود في القايل عالمي وهو عالم جليل
0: اكيد محرز. عندك محبه خاصه للصوفي انت كمستمع يعني الاغاني الصوفيه
1: بالصوفي وانا قلت ديجا بحول الله ان شاء الله وقت كان باش هكا نحن نقولوا نبعد شويه من المزود باش نقعد نغني الصوفي
0: الاناشيد
1: الصوفي بالتجديد وديجا عملت انا اغنيه يعني اغنيتين في شهر رمضان خرجتهم باسم الكريم بدينا والتعاملون وسني عملت واحدة جنة الرضواني على برشا زادة انشديني.
0: اما يقعد الاختصاص هذايا او اللاكس هذايا نتاع غرام نتاع ربما تعلق بهالنوعيه معينه ماهوش نتاع خدمه معناها تجاريه يعني.
1: انا قلت لك وقت لي
0: وقت تحب تبطل معناها
1: ما عادش نلوج تجارين باش نمشي لك حاجه اللي انا
0: متعلق بها
1: روحانيه. خاطر انا صغير نسمع في النقشبندي ونسمع في الشيخ محمد
0: طبعا.
1: عمران
0: طبعا
1: ونسمع في الشيخ ستوخي.
0: محمد عمران واحد لا. من احلى الاصوات الموجوده محمد عمران حاجه.
1: وعندنا كان زاد كيف كيف الفنان القديم محمد فرشيشي كان زاد كيف كيف صوت حلوف كان هذوما نحبهم نسمع نحبهم عندي. يقول يا ربي ان شاء الله يوما ما ندخل الموندو هذايا وعلى شنو ما غير زاد حب في الله مش غير يعني ماديات
0: اي قرب يعني وكهو
1: اي تجليات
0: وي. اختيار انك تحافظ على تقديم الاغنيه الشعبيه بسهوله من غير ما تعقد الحياه
1: هو فولكلور
0: شعبي
1: باهي باش نرجع ديما نحكي فينا في كل بلاتو
0: هذايا.
1: المسلسل تاع النوبه على الحاجه السحر اللي فيه هو مش يعني مسلسل بسيط. السحر اللي فيه انه هذيك اجواء المزود في التسعينيات باللبس هذيك وكسوري هذيك كل بوخات
0: كان وفي عبد الحميد بوشناقه
1: مشي على الصوره كما هي بالضبط
3: لونيفير كامل
1: سيري سرتان سهل وشاف وحضر وحتى الفن القديم بوهره وقال له لطفي فهمت يعني المزود سي مزود برشا يقول لك خلينا نضيفوا له يصير عملت انا هكا مسيت شويه مي يقعد هو انا خديت على عاتقي عاود نكمل هنا نقعد ندير مزود اللي انا تربيت عليه في حومتي بسويق كي نبدا في الليل انا قلت نزل يقدر عام 80 79 حتى البوخ في الشتاء راه تلقى نتبع في في في
0: في الحس
1: في الحوت مين انا ونوصل داري مخرج الحس.
0: شكون النجم وقتها؟
1: وقتها موجود فرزيت في حومتنا حبوبه والكحلاوي
3: كحلاوي
1: فهمت يعني ومحمد الروج انا مسموعين كانوا ما فماش
0: الروج
1: وحتى كان بعد صغير اني متيقن فما تريحه مع تخويا الكبير لا كمل ربوخ ما فماش
0: تمشي يا
1: التلفزيون هذيك اللي جسدها خويا عبد الحميد نوجه له تحيه باش كل وزير عربي كل بخور كل بنا وكل زنار وكل شتيح هذيك اللي تربيت عليه قاعد نجسد فيه في غنيتي واللي هو في سيدي محرز في يا لله عليله في ينقص ويزيد في دار الحرار في سيلف الكلور.
0: هشام هو الحاجات اللي ممكن احنا نفتقدوها ولكن في الغرب في العالم الغربي موجود حتى بعد مسيرة سنوات مع فنانين كبار ترقى فلان لفلان فلان لفلاني المغني في أغنية ديو فيتشرينج فلان الفلاني او فلان الفلانيه من عالم اخر. شفنا حاجات من الاوبرا يمشيوا مع الكلاسيك مع البوب
1: وغير.
0: احنا ما عندناش هذا مثلا. احنا فما اسامي كبيره في عالم الفن الشعبي ما تلقاش الا بعض البرامج اللي عملت جيوات ما تلقاش جيوات مثلا كانهم ما يحبوش ياسر بعضهم الفنانين.
1: والله انا نصدم وكانت تجربه هي قد ما هي خفيفه كانت مع اخوي حسين دوس عملت جمله الضوايا في الكاستيفال بتاعو
0: عجبتك
1: حلو برشا ميلونج وخدموها الفوكال بالكدا والعازفين قعدت بالروح نتاعها مي كان
2: غنيتوها انت وحسين
1: انا وحسين
0: مغايره
1: بيت بيت يعني
0: ولكن نجموا نشوفوا جيوات مثلا هشام سلام فوزي بن قمره هشام سلام مثلا فن شعبي اخر وليد تونسي وليد الصالحي
1: انا انا انا قلبي معروف كبير صدر رحب ما عنديش النرجسيه انا كيك يعني ما عنديش مشكل في حياتي انا نعيش طبيعي يعني فهمت
0: انت تلمو تعيش طبيعي تبارك الله على ذيك يعني يظهر عمرك 35 سنه تبارك الله عليك والله
2: الكلنا هكا
0: والله تبارك الله عليك
2: طبيعيين كل ما
0: يظهرش
2: علينا العمر
1: ما بعرفش يقول لك قول لي راه نرقد تقلي التفاحه في الليل لا يغرت لا
0: يقول لنا هشام سلام بس عندك ريجيم سبيسيال معناه باش تقعد تبارك الله عليك يعني ان شاء الله يعني ديما بصحه وعافيه وشباب. هل عندك ريجيم سبيسيال تاكله؟ هل تعمل رياضه؟ هل تحافظ على
1: اللياقه؟ طبعا مش اكل باهي ونعمل رياضه.
0: تعمل رياضه؟
1: اي نعمل رياضه يعني مارش سبور شويه ستريتشينغ
0: محافظ على اللياقه البدنيه. ما تاكلش برشا؟
1: ما ناكلش برشا وحاجه اخرى فمبقات اخرين طيح الشرب
0: والحاجات اللي هما
1: ما عنديش
0: ما عندكش
1: يعني اختيار مني.
0: بارك الله عليك.
1: ولي انا نخدم يعني يعني يعني يعني في فن يعني عالم المود نتاعو قوي برشا.
0: عالم في برشا.

0: وخمسة غناية كانت تحطها تسمعها تسمع في الميزو كريمو ومعاه وقت. أنا سجلت أربع كمجات وتشيلوات ونوتة وجو كبير
1: مشيت لعالم آخر يعني.
0: لكن ليه يعني عالم آخر
1: توزيع مختلف
0: وانا عامل هكا العالمي شاكل. لكن تسمع في الليزان سيريمو دوما لكن في اللعب في الهنك في جو تلقى الميزو مسيطر وماخو دوره كيما حبوه موجود يعني ستة قطاع أكياك يعني منوتين وفيهم آلات يعني كبار كما موجود. نحاول نقول أنا ما استغنيوش عليه كومبليت
1: أي تقعد الروح هذا يعني تخيل غنية تعملها معنا مزود من غير مزود.
0: أنا ديجا يسألوني في مرة في مقابلة في راديون هكا قلت على العالمية أو مش العالمية يعني ندخل أوروبا أو العالم أنا يحب هذا ودخلوا بمزود هنا ما تدخلوش بآلات هموما اللي عندهم هما جيتار شيز
1: على خاطر هما ديجا يعرفوه وهما
0: اذا باش ندخل
1: غيرعين فيه
0: بك الوركي الشكوى والداين هذاك هو الزنار والدنجري سيلو فولكلور انا
2: هذاك الكاشي نتاعي
3: هو زاد غنى هشام سلام كان ترجع له المزود ان تومبوريل حتى لو كانت تهزو ثمانينات تسعينات توا ما تحسش انه جي تابع وقت معين وتنجم معناتها داير هذاك علي زيد هشام سلام خذا اون بوبولاريتي كبيره مع الجيل الجديد
0: قاعدين لحظه قلت لك انا خدمت قبل سابقا وانا قلت لك
3: معناتها توا تشوف في السهرات اللي نحكيو على الصغار تاع 20 30 سنه يحكيو على هشام سلام كانوا اون نوفيل توندونس حاجه معناتها حاجه اون ديكوفيرت اون ديكوفيرت معناتها شنو قاعد يغني
0: الخدمه وقتها سابقا وانا للحال وانا نقول حتى تو من الطرايف كي نمشي نغني في الواحد الكريم راه نفرح انا راه ولد سيرسان بال 20 صغير بجنبي
3: اي
0: عم يثيم بدون ليد عم يثيم بابور عم يراح شو بابور عم يراح انت شازك وين راح نطلع ولدي يقول له بابورك مازال شعشع
1: انت بالله الكريم هشام هل لهيت هذوما الكل يعني تبارك الله تتصور انه سيدي محرز وحده من لهيت هذوما كيما نجوم الليل كيما بابور عمري وغيرهم
0: سيدي محرز نقولوا نحن انا ديجا موسميه هبطت مع العيد الكبير
1: اي
0: والغناء ذاك النوبة ديما يقعد في نيفو معين إذا فما سكسي مرحبا أما إين فوا يعني غنوه الفرق خاطر يعتمد برشا على المجموعة صفيرة وينجم يكون يعمل تعمل سكسي هي توا مشكورة مسموعة
1: قداش تشوف الأرقام شوية أنت
0: توا عندها توا وعندها يعني في الريال يعني نقدر نحكي في الريال
1: 10 أيام تقريبا جمعة
0: 8 أيام 9 أيام قريب من 4000
1: باهي
0: يعني في النمط هذاك راه
1: في النمط هذاك
0: يعني النمط هذاك ماك تعرف يعني ديما
1: اقل من الاخرين
0: اقل طبعا اقل
1: ولكن الناس فما معنى الفيدباك نتاعهم باهي يعني يسالوك يشوفوك
0: يسالوني والله يقول لي حلوه وخاصه خاص يقول لك عايشت بجوبتي انا تاع ربوخات تاع المزود تاع تونس
1: ما زلت تلوش
0: عملت حنين في
1: حنين
0: في الكليب ماذا قصدي به كنت
1: ما زلت تلوج على اغنيه في مستوى نجوم الليل تلوج
0: ربي فضل يرولي
2: يرولي
1: جاي يرولي
0: اذا عبد يجي يقول لك انا سمعتها في الكودو في فنزويلا
1: صحيح
0: حبيبنا صحيح
1: وليت تراوند
0: يعني فما سكسي سكسي فوق به نجي نقول لك جملة ذوين عليك على بنتي تعرف سوس البدرية
2: البدرية
0: محبوبة يس
1: صحيح
0: وتقول مجموعة في الصاري
2: حتى هو يعرف
1: حتى أنا نعرف
2: اللي عنده البدرية هو
0: بيفضل
2: بكر ببنائي
0: نسمعوا جملة ذوية لا لا لا نحبوا يرولي يا نار على بنتي قلت ولا تزيم تزيم شو
2: يا نار على بنتي
1: لا لا ما زلت
0: تحكي لك يعني ليه جملة تقعد جملة شادوفك يعني فماش يعني ما اللي قلت لك ما نتمناش اكثر من انا فيه تو في حيرولي باش ما نكونش كرشي كبيره
1: ان توكا هشام في ارقام اليوتيوب الفن الشعبي رجع عنده مكانه طبعا ممكن التراجع الراب يخلي الفن الشعبي يقدم يعني ياخذ مره اخرى الاهتمام اكثر من الراب السنوات الاخرى
0: الراب ممكن نقول لك نقص شويه من اللي ولاو يغنيو
1: اي من اللي مشاو للبوب
0: البوب ولا نغنيو ولا تلحن وكلمه اصوات هو الراب قوته في تلويح الكلام تحب ناب من لوطه وكل وكل وكل الكلام
1: ما ينجمش يكون تجاري
0: الكلام بالستيريو
1: ما ينجمش يكون تجاري
0: هذا هو اثنين
2: نو
0: المزود كي تقول راهو باش نحني عروس راهو نبدا احنا تخدم تحقق نقاش جيت قدم ماكله في العالم توا لحتى حاجة.

0: كتشم الكسكسي زي كسكسي كاو بالدار تعطيني فايمه ماما هذيك الكسكسي ما جوعتكمش
1: ريحه والله يا جوعتني هشام يا خويا باش نقول لك ريحه الكسكسي تعلو ولا يعلى عليها
0: قربت مثل صحيح مثل الفولكلور هذاك هو
1: ياسر صحيح المثل ريحه الكسكسي ما تشبه حتى
0: ريحه وفمه يبدا شمسي ما عندك حتى فكره
2: هشام تحب الارقام انت رقم قديش انا رقم قديش تحب انا رقم اثنين رقم ثلاثه رقم واحد
0: حفلات برا في امشيو حفلات برا خويا الشاب
2: المضرب رقم واحد
0: خليني بعد يقول انا نقول انا حتى انا قمت خلينا نطلع الاول نطلع غني انا عندي جمهور يستنى فيا يتفاعل معايا
2: يعني تطلع قبل
0: ما عندي حتى مشكل
2: نجم يكون اللي بعدك هو يعتبروه نجم السهره وقتها
0: هو اي لكن ما يقلقنيش ونجم انا نجم السهره وانا نطلع الاول ما يقلقنيش انا عندي جمهور يستنى فيا
1: هما فنانين وفنانات اصغر منك برشا وتلقاها الصاله ساعات تبدا فارغه والناس روحت وما تطلع كان الاخر
0: هكا وان شاء الله ماذا بينا نحن على بعدنا من الاخرين شادي ما الاولين ان
1: شاء الله
0: انا حتى عندي جد مو حتى عندي تشيتي في الرقم خليني الاولين يقول علاش
2: عليه
0: نعطيك سر مو الاول ولا تطلع من الاول مازال تعمل فري وفريش اكتشف
2: بعد يتعبوا
0: شبد الطاقه تنقص بعد كي يكملوا شكون يقعد في دارهم ولا شيخ يا شمس
2: انت مغروم بالسبور طبعا وفي السبور فما بوديوم الميداليه الذهبيه ميداليه فضيه ميداليه برونزيه شكون على البوديوم تاع الفن الشعبي اليوم في تونس
0: والله شو اقول لك انا البوديوم غزل صعيب خاطر اليوم يطلع فيه واحد غدا الاخر
2: لكن اليوم في الوقت الحاضر شكون على البوديوم اكثر ثلاثه اهم فنانين من حيث الانتاج من حيث التجاوب الجمهور من حيث غزاره الانتاج من حيث نجاح الاغاني
0: انا والله نشوف اللي قاعدين يتحركوا باش نجاوبك موش دبلوماسي وعقلاني
2: ومهني
0: نتاع
2: عبد ينتمي للشغل
0: الموجود قدامي كيما انا مثلا نتفرج مسلسل يوم ما صوص معالج ديما نمرو
1: اي
0: تشوف فرض لكم متنوعه شكون هو الفرض خدمتها
2: صحيح
0: نحن توا عقلانيين ماناش ندقزوا
2: باهي
0: وما نجتهد صعبه فلو اجرين وما نجتهد
2: فلو اجر واحد
0: العباد اللي قاعد تخدم توا تسعه وقاعدين موجودين في الديجيتال في الخدمه مش ما عندوش عقلهم العبد لله فقير لله ولد صالحي فوزي من قمر
2: هذو ثلاثة على البوديوم
0: الناس قاعد تخدم الناس قاعد تخدم
2: والاخرين
0: يسون لا ما هو ما انت شفت على البوديوم قادم
2: الترتيب شو ولا رقم واحد رقم اثنين
0: لا هذا بوديوم جديد عملته انا قد نجم نقول لك حلوه هذايا
1: يتاق
0: واحد نجم نقول لك كان دورك ميكرو وشكون الاغنيه العالميه توا يروني شكون ولا هو في البوديوم لكن لا لا لا نحن سخينا في القاعة
2: هذوما الثلاثة اللي يخدموا موجودين ومطلوبين
0: هذاك هو الناس تحاسب بالخدمة الناس تحاسب بالخدمة قلت لك نعمل ست اغنيات مسؤولين منهم زوز تسمعوا او هكا تشكلوا انا موجود
2: موجود وانت الانتاج نتاعك اغنيه جديده والشهر اللي بعد اغنيه معاك
0: عندي تو بابا غربه صعيبه
2: غربه صعيبه قد عمرها الغربه صعيبه
0: في سيدي نجيب لي ذواق اللي عندها 29 سنه
2: 29 سنة.
0: قلت مواطنين بالخارج جايين خلينا نعملوه جو ريجي وجو الدنيا كله وقريبت لهم
2: به
0: بين قوسين فانا جديد تكتشفوه حلو برشا جزائري تونسي الفنان كانتارينو محمد كانتارينو حلو برشا
2: شو معاك في
0: الجيو وغني باللهجه الجزائريه
2: وانت بالتونسي
0: وانا بالتونسي
2: باهي موسم المهرجانات شو تستنى من الموسم هذا انت تبارك الله معنا موجود في الموسم الشتوي وبعد موسم المهرجانات فما مهرجانات
0: ان شاء الله باش يكون في برشا بلايص في تونس باذن الله
2: موجود المهرجانات؟
0: اي كيما عملوه ان شاء الله
2: وين مثلا؟
0: والله ان شاء الله هو ما زلت يعني رزقنا
2: تقريبا عندك
0: اي فما عندنا ان شاء الله في نبذه باجه عندنا في رادس مهرجان عندنا في دار محمد رسول الله
2: هذوما المتاكدين تو
0: اي فما واحد اخر نسيتو زاد اخرين اي هذوما متاكدين وكيما الواحد كيما الري سقوي قالوا حط نحطوا العروض بعد
2: هذوما مهرجانات انت موجود فيهم
0: ان شاء الله هي وعندي اكو يعني عروض عشاق الدنيا
2: اي عشاق الدنيا مع عبد
0: الحميد عندنا في عندنا
2: باهي قدمت ملف انك تكون موجود في مهرجان كارتاج مثلا
0: ولا قدمت لك العام الاستاذ مثل قدير ابو الامر
2: اي
0: وعطيته وقت ملف مرموق.
2: قتيش هذا؟
0: قبل الثورة.
2: قبل الثورة. أي قبل الثورة أكثر من 16 سنة.
0: أنا هيك أنا مو سني علش أنا أنا بخشمي. هكاك الغالب أنا هكاك نعيش.
2: حاجة به.
0: خد عندي ما مرزق كان الله هذا.
1: قبل بسويقة ولا عوج.
0: في الحد ذكى. وحتى كي يديني شخص ما نسمعوش اللي ما خليه.
2: أي معنى قدمت ملف. قبل
0: قدمت ملف مرموق وخد خادمه بالكدا وخدمه لي طفول وقتها جيني ممتاز
2: وما يليق ما قبلوهش
0: بالشخص ممثل ذاك القدير وليق وليق من المفروض تراجعني او تبعثوا لي وقتها حتى مراسله او كذا التو ما قال لي شيء والتو ما فماش علاش وكيفاش
2: اي ما عاودتش مره اخرى تو انت يعني الدنيا تبدلت وتغيرت
0: وحطيت وقتها تغيرت معك متفقين نجم نعاود ما معناتها مشكل تو قدم تو الامور تطورت تا نص واتساب لا يغيدك انك انت وقتها اول ملف نتاعي واول شرعتي على كارتاج وجم لي وقت ثلاثه تيب عاملين لبتيت جم لي ذوايا بابور عمي راح ويذنانا حاجه وململ الفزانيه هذيك نتاعنا تراجعني تقول لي وانا مشيت لك وحطيت اكونديسيون فماشي كارتاج نجم نقبل حمامات دولي هذاك
2: ايوه لكن هذه حكايه عندها برشا هشام يعني اليوم برشا ناس
0: قادني قلت لك مستني انا
2: اي مستك
0: فشلتني يعني نوجه له تحيه ممثل قدير وتفرجوا فيه راهو يعني وقت جيت كذا
1: هو مش شخصي
0: وانا انا وقت جيت هو المدير ما رجع
2: اي ولكن هشام يعني من وقتها ما قدمتش ملف الكارتاج
0: ما قدمتش ملف الكارتاج وحكايه كوصلت عليه بمفتاحك
3: في عشاق الدنيا كيف العرض الاول اللي تعمل
0: عشاق الدنيا
3: وطلعت في كارتاج يظهر لي كان رد اعتبار كبير وقتها
0: رد اعتبار كبير
3: اكثر من 10,000 واحد داير عرضنا بعض
0: وبالطرايف حبيت انا برشا ناس تفرجوا في وقت هذيك
3: عرض ممتاز برشا
0: هو باش يعرف هو وقت الاستاذ رب العمر يعرف شكون جهه وقتها باقي نحكي لعبد بسيط انا راه باقي جيتك راهو على قيمتكم قامك ومعز مكرم تقعد فنان مونديال نمبر 1 بالنسبه لي انا باقي قيمته وبابا لا جدال في هذا نوجه له تحيه ونبعث له بوسه
2: تحب تحد
0: وقتها انا نهبط من سامحني هبطت على ذاك الكارتاج بالسيرسان نسمع القديم يجو الوف يا ذنان يا شيخ يا ذنان يعني ما جاب هذا البروجرام باش يكمل لي ساعتين اخرين بالراحه اذا 10,000 يغنيوك في الاربع غنيات اللي عملتهم ويطلبوا فيك في اللي جاي الامر محسوم غادي ظاهر
2: ولكن انت ما تظلمش هكا الجمهور اللي يحبك ويشوفك يحب يشوفك مهرجان كبير انك تعاود تقدم الكونديداتور نتاعك ما تظلمش الجمهور وتتجاوز اللي فات
0: انا حتى كان مقدم حتى انا ما يقلقنيش حتى كان خارج اطار مهرجان يكون حفله خاصه في كارتاج معليش
2: تكون حفله مشتركه تحب تشترك مع حد من
0: ما يقلقنيش وندزوا الحفله وفات كود شيخ الناس ونحن انا والفنان هذاك باش نكملوا جعجعوا
2: اي شكون تصوروا معاك في حفله خاصه من الفن الشعبي في حفله مشتركه سمحت
0: والله برشا فنانين
2: مثلا
0: لان كل يعني كل اسم عنده جمهوره وعنده كارير وراه
2: حتى فما شكون يرفض انه يكون في حفله مشتركه
0: دون استثناء لا ما عنديش مشكل يرفض هم اللي غالب عندنا مشكله شو برشا فنانين بعد احترامي اليوم دخلوا في النرجسيه به وحاجه والكبير
2: فما شكون دخل
0: والكبير ما تعرفلكش بالجديد توا انا مثال كلام اللي يقول عاطقي انا تي ديما ها هو انا كنت قاعد جبت لك القدم سالتنيش عليهم
2: لا
0: قلت لك ربي يفرج عليه فرزي تا تا تا هكا ولا تي تو انت تو عيط لهم اسال على فلان ياخذوا الشمس تشوف تك تك تك زك زك يتفادى انا غير من رجل سيء لكن لازمك تامن يا مطرب يا قديم اللي كل زمن نناسه وانت زمنك معانا يا حبذا زين نحن نجبدوا فيك وعلى تاريخك الوراك ونحن ساقينا في الركاب ايش بدنا زاد انت
2: هذه رساله لشكون
0: لكل جبدوا قول علي ما انا خدمتنا تمشي في الماء
1: هو هذا كان المبدا انه يصير تواصل بين الاجيال
0: ما قال انا خبر عنا اعطيني كورت انا بيدي عشان بعد نعطيها للي بعدي
2: الجمعه اللي فاتت كان بحدايا وليد الصالحي
0: ما حبوش يجبدوا انا كتسير ما الفن جدد
1: كانه مش كان في الشعب
0: بيتهوفن كتازه تقول لك فما حد يخرج خير مني هذيك حياتي.
2: كان بحضنا زميلك وليد الصالح الجمعة اللي فاتت قال أنا ما نحبش نغني في حفلة مشتركة حتى ولو اللي معايا هو جورج واسوف في كارتاج قال في كارتاج نحب ناخو حفلة وحدي في المهرجان ما نحب نشارك مع حتى حد حتى ولو الاسم هذا هو جورج واسوف
0: ايوه حتى تو مثل كلام هو صاحب شفيدو هو مع جورج وصوف وجورج وصوف زاد ما يغني ما يطلبش يغني مع حد. جورج بيت ما خلاش يغني شكون يغني معاه هو ما حبش يغني حتى كان جورج وجورج بيت بشرف شكون يغني معاه قالوا يعني كنت تغني تفرح تغني مع جورج انا غني مع جورج ونبوس نقول يا جورج بارك الله فيك على خاطر هذاك بالنسبه لي انا فما زول
2: فنان كبير طبعا
0: فما زول في الخدمه فما احترام للقامات هذاك على قولوا فكر اللحظه هذيك ممكن تدخل في, في, في يعرفك بجمهوره
2: صحيح.
0: على فئه من جماهير صافي ربحنا
2: بي انت تشوف انه فما فنانين شبان يغنيوا الشعبي يغنيوا غنياتك مثلا انت معاه هذا
0: انا ديما ياخذوا لي غنياتي
2: اي
0: انا كاو نعم يغنيت المشكل فيش قلت
2: انا يعني.
0: في حصه تلفزيونيه كبيره
2: ايه.
0: ومره انا زوجتي نوجه لها تحيه ام الاولاد
2: تحيه لها
0: عشيرة عمري مناضله معايا
1: ربي يحفظها
0: تقول لي هاي يزي عاد كثرتنا بالعقليه شنو هي تو وهي صلبه تقول لي كيفاش كيف كنت نخلق ما تغنيش تعمل ما تمسش ما تعمل
2: وانت
0: انا نعيب عليهم شنو هي قلتها قول لي راو الو هشام باش نغني لك غنيتك الو هشام باش ناخو يرولي هشام باش ناخو جملي ضوايا هشام باش ناخو يا ذنانة ما فيها حتى مشكل
2: اي في الحصه التلفزيونيه شنو صار باش نفهم
0: لا قلت يعني هم يتعداو فيا ما يقولوش
2: يعني
0: ومع ذلك سكت
2: انت تحكي انا
0: جملي ضوايا تمشي مشت
2: يدخل استوديو معناه ويسجلها
0: خاصه لا لا في الـ في الـ
2: الحفلات
0: في الحفلات اي خاصه يعني وفما شكون حتى سجلها هيت هبط يعني مرسو
2: فما اغاني تصورت زاد
0: يعني كان ماني موجود يعني بقي قاعد نقول لك يحسوك يا سول الفنانين قسم القيمه راه شو راه مازلنا عندنا راسكنا في المخ نتاع
2: مازال
0: ثم انا في تونس راه يحس روحه كانه تقزيم قالوا راه عجبتني الاغنيه نجم نعاودها
3: اقل ما ينجم يعمل
2: انت توافق
0: كما انا مثل الكلام نعشقت غزاله مع قمره والحمد لله ربي تعرف تعمل سكسي مشيت حبوبه بلها الغالي خويا صاحبي كبرت بيه وقعدت عليه وعندي كيما تو قال لي الو هكا فازي هشام قال لي شنو هي المشكل قال لي لابس كنبوس من راسه وعايش
2: بلها قول له ميساج
0: اي هكا قول لي راني باش ناخذ جمله غادي طول
2: برشا هما
0: تشاور ما شفتها بدك قعدت فيها كل شيء
3: فما فوزي بنقارة بعث لشكون حتى عاد المنفذ السهرية على المو ما تكثروا له فما شكون اللي كثر لها
0: خاطر تلازش أنا قلت كلا غالب أنا طبيعتي طاغي على طبيعتي الفنية وهو الفن هذا يحب شوية
2: لازم شوية
1: أنا بصراحة نحب أغانيك شوي شوي ونحب صوتك أما زدت حبيتك أكثر أخلاقك المايند سيت متاعك والإسبري متاعك قديش
2: الإنسان محلاه
1: أي وي قديش حر وقديش ليبر وقديش شبعان
2: وي
0: ما عنديش
2: هذا مهم
0: متصالح مع نفسي
3: هو ملي دخل الاستوديو ضحكته هشام معناتها جاب اون انرجي ياسر حلوة ملي داخل في كولوار
2: يلا هشام سلام ميرسي بوكو شكرا ليك
0: شكرا لك سامي
2: في استضافتك
0: بفضلك انا منولك نحترمك كمنشط
2: يخليك
0: قدير
2: شكرا
0: خويا الغالي مرحبا بيك تشرفت بيك خويا سليم سوس معالج مره في حسن بعدنا انا وانت بوكر بن عايشه حلوه برشا
1: أيه.
0: ومره تلفزه ومره راديو أيه.
2: مرحبا بيك
0: ممثله كبيره
1: طبعا
0: بربي خلينا نشوفوا سوس معالج في المسلسلات
2: أيه.
0: اعطيه الكاليبر قيمته
2: وي
0: الجمهور الفن الشعبي يقول له ان شاء الله في الصيف شوفني في المناسبات وفي المهرجانات وصلنا غربة صعيبة بحوله أنا وكانتارينو
2: إن شاء الله
0: وتحية كبيرة لأخويا وعشير عمري صديقي ما بش عارف مع الألعاب
2: جديدي
0: ديما يجب تحول القدم أخويا منذر جديدي الفنان والملحن والمناضل في الفن
2: وي يلا خلينا نسمع غنيتك الجديدة وإن شاء الله طبعا كل النجاح
0: عايش سامي عايش
2: لكل الناس اللي تحب الستيل هذا وطبعا الستيل بتاعك يحبوه الناس والناس يحبوك هذه حاجة يعني ياسر باهية وديما تقعد لك وأخلاقك طبعا الباهية ديما تقعد يلا سيدي محرز هشام سلام احنا نرجع لكم إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة إلى اللقاء

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. قبل ومطالب الإفراج عن 9 تلاميذ بعد إيداعهم السجن من أجل غش في امتحان البكالوريا. ومن جنيف تونس تؤكد على حق الدول المشروع في استرجاع أموالها المنهوبة. في أخبارنا، قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانا مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانا أصدرت يوم 5 من جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، وفق ما صرح به مصدر قضائي، مبينا أنه تم ضبط التلاميذ بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم الرابع من جوان الجاري بأحد معاهد معتمديات وعرضة. شأن آخر، بحث وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في لقاء جمعه في إطار ترأسه الوفد الثلاثي التونسي المشارك في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة العمل الدولية المتواصلة منذ عام 56 و900 وألف، خاصة في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية. لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الخارجية كمال بن حسين في مداخلة ألقاها اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، أكد أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. وشدد بن حسين وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة الجمهورية التونسية بجنيف على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي، وينبغي أن لا ينظر إليه باعتباره نزاعا ثنائيا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال، بل كجزء من معركة دولية أشمل ضد الفساد والإفلات من العقاب والاقتصاد غير المشروع، معتبرا أن نجاح هذا المسار من شأنه أن يعزز ثقة الشعوب في العدالة الدولية وفي جدية المجتمع الدولي في تكريس مبادئ الإنصاف والمساءلة. قال رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف إن الهدف النهائي من مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك أن يتحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. أكدت إيران أن المباحثات مع واشنطن والتي تهدف إلى وضع حد للتوترات والحرب في الشرق الأوسط لا تزال مستمرة عبر الوسيطة الباكستانية رغم التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل. هذا وأعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران عن وقف العمليات العسكرية مهددا برد أشد قوة في حال استمرار الاعتداءات خاصة بجنوب لبنان. قالت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه لا صحة لمزاعم سلطات الاحتلال بأن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكيان المحتل. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3637 شخصا وإصابة 11188 آخرين في العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي. هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية، حيث يتميز الطقس ليلا بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية، وتكون هذه الخلايا مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد في مناطق محدودة، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، ويتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيا آخر الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جوهر في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تشير توقعات الهيكل المهني الفلاحية إلى أن صابة الحبوب بولاية القصرين ستفوق خلال الموسم الفلاحي الحالي 500,000 قنطار، رغم التأثيرات السلبية للعوامل المناخية ونقص بعض مستلزمات الإنتاج. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري أن التقديرات الأولية المنجزة خلال فصل الربيع كانت تشير إلى إمكانية تحقيق صابة في حدود 800,000 قنطار، غير أن فترات انحباس الأمطار خاصة خلال شهري مارس وأفريل وفي المرحلة الأخيرة من نمو المزروعات، إلى جانب تأخر تزويد الفلاحين بالبذور ونقص الأسمدة، أثرت سلبا على مردودية الزراعات الكبرى وتسببت في تراجع الإنتاج المتوقع بنحو 200,000 قنطار. والمسؤول بالاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين يضيف أن موسم حصاد الشعير كان قد انطلق يوم أمس الأحد بالجهة، ومن المبرمج أن تنطلق عمليات حصاد القمح يوم 15 من هذا الشهر وسط توقعات بإنتاج أكثر من 500,000 قنطار مقابل حوالي 650,000 قنطار خلال الموسم الفلاحي المنقضي. من أخبار الشأن الأمني، تمكنت فرقة شرطة المرور بالمهدية خلال حملة مرورية في طريق برج عريف من إيقاف شخص أصيل معتمدية المكرين صادرة في شأنه أكثر من 90 منشور تفتيش من أجل تهم تتعلق ببيع الخمر خلسة والعنف، وبعد استشارة النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ به. دولياً، قال رئيس الوزراء الباكستاني اليوم أن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعياً جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. وفي ذات السياق، أكدت إيران أن المباحثات مع واشنطن والتي تهدف إلى وضع حد للتوترات والحرب في الشرق الأوسط لا تزال مستمرة عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل. الرئيس الصيني يقول لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اليوم خلال قمة نادرة في بيونغ يانغ إن الصين لن تتخلى عن التزاماتها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها ولن تتراجع عن دعمها لكيم. وفي نهاية هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية، وتكون هذه الخلايا مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد في مناطق محدودة. درجة الحرارة تتراوح بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، ويتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيا آخر الليل لتصبح السماء قليلة السحب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: موسم تاوم شي حل المذابين وزارة السلاح تعملنا المسالك الفلاحية وتوقف معانا باش نلموا الصابة متاعنا. احنا ناس متقاعدين ونحبوا بلادنا. راني نكلم فيك من زهوان.
2: بالنسبة للجزارة قبل العيد بدأ ب40,000 كيلو لحم العلبة، ومن بعد ولا ب50، ومن بعد جاء العيد وردوا ب60 وب70 وب80، وتوا كي هبطوا ما هبطوش معدل ال50، تو حطوه 62 معناتها 12 دينار زيادة. نورمالمون معناتها 40 معناتها دينار معناتها هذا سم معناتها ما نعرفش شكون اللي يقوم السم هذا، الدولة ولا شكون معناتها، وين المسؤولين، وين معناتها اللي يحكموا في البلاد الشيء الطيب معناتها كيك هما يحكموا ويزيدوا على أرواحهم ويزيدوا كيف ما يحبوه ما تراه مش معقول، تراه مش معقول.
3: الحمد لله هذه الفليزون تاع المقاهي كيفاش باش يتم هكا بروفيزوارمون كيما العاده، نحي كراسي وخلي التنبيت وخلي الكلوتور ماهيش قانونيه، ولا باش يتم معناتها طريق فتح ملفات مقاهي فيها قرارات غلط يتم التلاعب بها، ما عندك شكايات السيد وزير الداخليه بهذا الخصوص، يعني فيها ضرر مادي ومعنوي للعائلات، فيها هتك الاعراض، فيها ضرب للصحه، فيها تقرير مصلحه الصحه البيئيه. هون انا نوجه زاده كلمه السيد المسؤول على مصلحه حفظ الصحه البيئيه في وزاره الداخليه للسيد المدير العامين، كيفاش باش يتم الحكايه هذه؟ كيفاش ديكلوتور وبنين بيوت خاصه تنحمى من نسبه الزيت، والملفات اللي مقبوره في الولايه موجوده في البلديه ولا حياه اللي من تونيزي، كيفاش باش يتم المعالجه؟ كيما الانتصاب الفوضوي، نهار سوق مناصبين في وسط البلاد اللي عنده شريطه نتاع حوايج اللي عنده نصبه نتاع طريق مخرجها في شارع حبيب بورقيبه، عليه ولا في محيط لاعب القهاوي والانتصاب الفوضوي والخروج وين جماليه المدينه؟
4: إلى وزارة التربية القومية بجاه ربي ثلاث مرات تثبت عليه تهمة الغش في البر، تهروا به خلي وخلوا الآخرين. هاكم ريتوا اللي عملت نبتة في عائلة في ولاية سيدي بوزيد، نقصوا شوية من التسامح، لو ما عادش عادي البر زيدي توضح في البلاد الكل، وين ماشيين وين تهروا به خليه يتوضح هو على الأقل ويتقد المستوى نتاع التلامذة نتاع ليكزامان نتاعه.
5: وصلوا لي صوتي نتاع اللي عندهم التاكسيات الفرديه المسؤول عليهم، راهو مش نورمال ان حب التاكسي يحبس لي ويقول لي وين ماشي. تاكسي فردي لا وحده عامله عمليه لا واحد مريض لا واحد له سكر لا حتى شيء، يحبوا كورسه بعيده برشا معناتها كورسه نتاع 3000 و 3500 و 4000 ما يحبوهاش. بربي بربي بربي بربي بربي بربي نداء لاعطاء الرخص نتاع التاكسي الفردي، ما دققوا في الرخص اللي تعطوا فيها للتاكسيات الفرديه، خاطر انا حتى بنتي باش تمشي وتجي يقولها وين ماشيه، يسالها هكا يحبس لها يقولها وين ماشيه، راهم ياسر.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيس. مع زهير الجيس خواطر، رحلة في عمق الفنان. رحلة في عمق الفنان.
2: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل. مساء الخير، مساء النور. خاطرة جديدة مع بداية أسبوع إن شاء الله نشيطة للجميع. اليوم الاثنين 8 جوان 2026، خواطر من توا حتى للعشرة متعليل. أهلا وسهلا مرحبا. واليوم في ضيافتنا فنانة مطربة تونسية شابة تمشي بخطوات ثابتة. الحقيقة بانت موهبتها منذ الطفولة لأنها كانت بنت المدرسة الرشيدية، اشتهرت عربيا في مشاركتها البارزة في برنامج The Voice المعروف عام 2018. تتميز بتقديم الطرب الشرقي والغناء التراثي التونسي، تحيي بانتظام حفلات الكلثوميات، وحضورها الحقيقة لافت للانتباه. تعرف فاش قاعدة تعمل، تبني في مسيرة جميلة جدا. واليوم نكتشفوها من عمق الفنانة، نكتشف الإنسانة آية دغنوج، ضيفتي الليلة في حلقة اليوم. من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهير الجيس. خواطر

0: مرحبا بالجميع، مساء الخير. خاطرة جديدة، ضيفة جديدة. ضيفتنا اليوم كما قلت الحقيقة واثقة جدا من مسيرتها. أنا شخصيا نحب برشا صوتها، نحب اختياراتها، نحب طريقتها في تقديمها للأغاني. هي من بعيد جيت وقت اللي كانت صغيرة، كانت في الراشدية، خدمت الكثير على الطرب، تخدم على التراث أيضا التونسي. وفخامة الأسم أعتقد أنها تكفي في حلقة اليوم من غير هذا التقديم هذا الكل. أي دغنوجة، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: يعيشك، مرحبا بكم، شكرا على هالتقديم الكبير.
0: والله من قلبي.
1: يعيشك ربي.
0: على خاطر ما شاء الله معتها، أنا يكفي أني نذكر حلقة The Voice كيفاش خليتهم يلفوا الأربعة من غير ما يخموا، فسيبوا معناتها بالحق معناتها عبدي يتكون على رشيدية، نتصور معبي، وهذا تنكتشفوا في الحلقة بشوية بشوية
1: إن شاء الله.
0: من هذه اللحظة
1: أنا قالوا لي راه باش ندخلوا هكا تخاخش وبلايس
0: مانيش ممنوعات، ما عنديش ممنوعات. هكا هو ما فماش ممنوعات، نبداو بالربريك الأولى، عنوان كرسيك تود سويت. اسمع معايا
2: حضرة الصراحة.
0: يقول لك في حضرة الصراحة، يعني لا شيء غير الصراحة.
1: بك اللي عندي عرض اسمه في حضرة الطرب.
0: من الطرب إلى حضرة الصراحة تدسويت. أي بعيدا عن الأضواء شكوني؟ أي دغنوج في بطاقة التعريف شكوني؟
1: بنت الدغنوج، حرم مع وديت، أم نوح.
0: منين؟
1: كيفية.
0: كيفية. تولد في الكيف
1: تولد انا اصل موبا اصلهم من سلينا من برقو.
0: ليه؟
1: عشت وتربيت تولد في الكيف. نحس اللي عندي يعني جذوري، نتحس اللي لهجتي، العادات والتقاليد، طريقة تفكيري، رؤيتي للأشياء كفية أكثر منها مسليانية. هذا اللي من علي نحب سليانة برشا، ونتفكر في صغري كل ما نمشي وهكا في فاكانس ولا مروحين في العيد، الفرحة اللي نحسها خاطر مشي للعائلة أكيد. دونك بنية كفية، تربيت في الكيف، قريت في الكيف، شفت الموسيقى واكتشفت الموسيقى وسمعتها في الكيف بأصوات كيفية، تعرفت على التراث الكيفي، تلمست على يعني أساتذة معلمين في الكيف، صحابي كيفية.
0: واضح. حياتك الشخصية أي دغنوش، خط أحمر ولا فيها خطوط توصلنا للخط الأحمر؟
1: هو معناتها مش كان حياتي الشخصية، عامة فما الخطوط الأحمر اللي يتجاوزوا عاداتنا وتقاليدنا ويدخلوا في معناها.
0: لا طبعا،
1: أما سينو ما عنديش
0: مش نتجاوزوا العادات والتقاليد.
1: أون جينيرال نقصد، أون جينيرال مش نقصد كان سيرونتين.
0: يعني هنا باش نعرف شنو نسألوا
1: هنا ما عنديش
0: ما فماش خطوط،
1: فماش خطوط حمراء.
0: ما عادش نجمو نعرفوا على حياتك الشخصية.
1: أنا أم.
0: قديش عندك صغيرات؟
1: عندي وليد عمره 5 سنين بيانتو يعمل 5 سنين.
0: سميته
1: نوح.
0: هاي محلال اسم.
1: عايشك. قبل المسلسل راني سميت، قبل المسلسل
0: هذاك
1: ديما قايله ما تاثرش
0: مستوحى
1: من المسلسل اللي سميته قبل المسلسل.
0: معناتها كي جا المسلسل قلت له هاو المسلسل نتاعك.
1: هاو مسلسليك. عمره 5 سنين بيانتو، دونك نكتشف القرايه مع ولدي، نكتشف في عمر جديد، زوجه ربت بيت،
0: فنانه
1: الحقيقه نص
0: يعني
1: باهية ولا
0: هو المسيو ولا هي قلنا باهية الحقيقة ما نعرفش خوف ولا
1: شاهدة من أهلي لا تصدقني
0: يهني على روحه
1: لا لا لا
0: ولا صريح
1: لا صريح جدا
0: طيب مليح تقد
1: نص تطيب نص ما مشكلتي مع تطيب
0: اللي
1: ما نحبش برشا الكوجينة خاطر نحس اللي برشا وقت نعديه وبرشا جهد وبرشا كرياتيفيتي في الآخر الماكلة توفى في ساعة في ساعة على القيلة استنوا شوية معناها خذوا أكثر
0: قد وقت اللي قعدت فيه طيب
1: قعدت برشا نطيب واذا مانيش معناها جي با براتيكي برشا الكوجينه والكوجينه راهي سي دو لا براتيك وانا ما طيبتش برشا في دار بابا معناها دونك اغلب فما بورسنتاج كبير نتاع فشل البلا هذيك
0: وانا تبدع فيه
1: وانا لا اقبل الفشل فما بلا نبدع فيه
0: اللي هو
1: البرزكين
0: ايوا ديجا هذه بلا صعيب
1: ميلا كيفاش
0: صنفها سي بون
1: ميلا كيفاش
0: قل لي طفولتك كيف كانت يا دغنوش طفولتك بمعنى كانت سعيده حزينه فيها صراعات دلوله بالعكس كانت صعيبه معناتها كيفاش كانت طفوله يا دغنوش في الكيف
1: تا توا نحكي معاك بمنظور الأم. أنا خاطر توا نربي في طفل معني. دونك توا نقولك اللي طفولتي كانت متوازنة. توا في عمري هذا نقولك طفولتي كانت متوازنة. قبل شوي كنت نجم نقولك كنت محرومة شوي من اللعب خاطر كنت نعمل برشا موزيكا زادا قبل وعندي أوقات نتاع إذاعة لازمي نحضر لهم وتسجيل وعندي نهار في الجمعة لازمي نحفظ فيه أغنية نتاع أم كلثوم ولا دور حاجات معني لازم نعملهم هذوك. أما توا نقولك كانت طفولة متوازنة كانت طفولة بيان أنكادغي كنت معناها في عائلتي معناها في أمي وبابا وأخواتي خاطر احنا ما شاء الله عائلة كبيرة دونك أمي وبابا وأخواتي كانوا موفرين لي لي بروفيل اللي نجم نستحقهم في في في في, في المجتمع الكبير معناها كنت نلقى صديقة الأصغر مني نجم نحكي لها كنت نلقى اللي أكبر مني شوية نجم تنصحني كنت نلقى اللي الصعيب شوية كنت نلقى قالي متفاهم
0: محقق
1: الاكتفاء الذاتي بخوتي كهو لليوم ربي فضلهم وان شاء الله ربي يديم المحبة والعشرة ويطول في عمارهم التوى الحمد لله محقق الاكتفاء
0: بس سؤال هذا صعيب شوية ما نحب الصراحة وقتاش اكتشفت انت كهي دغنوج انه صوتك مختلف صوتك حلو يهزك الاثنية متاع الفن
1: نجم نقول لك وقتاش اكتشفت انه صوتي حلو ما نجمش نقول انه صوتي حلو
0: انا ديما نقول انا اللي ميراث صوته حلو كيفاش يطلب من الناس باش يشوفوا صوته حلو ولا يغني للناس
1: ما نجمش
0: هو مقتنع وصوته حلو
1: انا وقتاش نقول لك نشوف صوتي حلو لو مامو اللي ناثر في الناس اللي نرى الانسان فهم الاحساس اللي انا نحب نوصله اللي نشوف اللي
0: هذا وليت ترى فيه
1: في لومامو ذيك نعرف اللي صوتي حلو اما مانيش عايشه 24 ساعه انا صوتي
0: أنا
1: حلو
0: مانيش هكيك مختلف صوتي غني
1: الناس تقول لي اما انا نعرف اللي انا نقول في حاجه صادقه
0: انت وقتاش اكتشفت غرامك بالفن
1: الغرام نقول لك وقتاش اكتشفت انا مغرمه
0: بالفن شديت البروس وبديت
1: اربع سنين عمري شديت قد ولديت اصغر شويه من ولدي معناها شديت البروس وعملت عرايس قدامي وحطيتهم على الدروج نتاع الدار وغني لهم في
0: شنو اللي كنت تغني وانت صغيره
1: هذه ليلتي نغني لهم في هذه ليلتي وكنت مغرومه بكاظم الساهر مش راهو غصبا عني كنت مغرومه بكاظم الساهر خاطر اختي الكبيره كانت تحبه برشا وعملت له
0: ديما في الكاسيت
1: دونك لازم ديما نسمع فيه دونك خيت روحي حافظته برشا اما تو نحبه ونحب اغنيته برشا
0: شكون الشخص اللي امن بموهبتك وجي قال لك ايه راهو عندك حاجه لهنا لازمنا نبداو نخدموا عليها
1: نبداو من العائله في العائله اختي الكبيره هي اللي الحقيقة ضحات تتسمى باش نشوفوا أيام تاع اليوم يعني تديبلاسي معايا تسهر معايا نروح مخر تقعد تحفظني الغنيات تعزف كمان جا على خاطري فعملت برشا إفور خاطر كنت ترى في أية هذه ترى في أية الفنانة الكبيرة طبعا ندين لعائلتي الكل وفما أساتذتي طبعا في الكيف فما في المدرسة فما سي سليم فما سي رؤوف فما برشا اللي ملي أنا صغيرة كانوا مع وفي المسابقات هيا أحفظ وهيا قدم في المسابقة وراك أنت تجيلولة وصوتكم أحلي ومختلف فماش صوت خير منك كنت نسمعهم هذوما التشجيعات هذوما الكل
0: أول مرة طلعت سيرسين باش تغني هكا قدام ناس تتذكر هيش وتتذكرش اش غنيت وشنو خطر على بالك باش حسيت
1: هو فما دو زوز لقاءات بين الجمهور اللي نتفكرهم برشا لأنهم كانوا نقاط تحول في حوالي نقاط مصيريه نقاط خديت فيهم قرارات وانا صغيره ما كنتش نعرف اني باش ناخذ قرار اما انا توا نقول لك انا وقتها خديت قرارات
0: قولي ترى
1: وقت اللي عمري 5 سنين كي شاركت في مسابقه وما نخلتش للكرسي حطوني معناها طلعوني فوق الكرسي وساقي هكا تلعب وانا نغني وخديت وقتها جائزه وشفت في عينينا وشفت اللي مانيش خايفه معني بالعكس تي امامو فرحت بي كما كي كنت نفس الإحساس وقت اللي نلعب مع صاحبتي أم وصغارها اللعبة ذيك معناها سيتي أن بليزير دونك هذا بالنسبة لي زادا سي أن مومون دو بليزير بلاصة قاعدة نتفرهد فيها وقاعدة في حاجة نحبها وسوليسيتي من الناس دونك هذه بلاصتي زادا وان 2013 زادا كيف طلعت ان 2007 كيف طلعت في كارتاج مع أمينة فيخ 2007-2009 je pense 2009 ولا 2007 ça c'était وقتها زيدا
0: قبل ما تطلع حسيت وكي طلعت حسيت وكي هبطت حسيت
1: وقتها مازلت صغيرة عمري 15 سنة راهو معناها من مانيش بكل أما نرى في أختي خايفة ياسر نرى فيها وجهها أصفر
0: أنت مش خايفة؟
1: أنا مانيش خايفة
0: بالحق؟
1: والله
0: باش تطلع على كرتاج
1: نرى في أمينة, أمينة تحكي مع
0: الجمهور البرة من كرتاج
1: نرى في أمينة تحكي مع أختي وتقول لها معناها أنت خايفة وتهدي فيها هي ونعمل شو نحوس في اللوج نكتشف في لوجات كرتاج نكتشف
0: بكل
1: في كرتاج أي بالبراءة هذيك وقتاش هكا تخضيت شوية وقت اللي قالت لي أمينة جابتني وحطتني بجنبها وقالت لي اسمع أنا اليوم باش نهدي لك حاجة مهمة برشا في حياتك وتفهمها من بعد اليوم باش نهدي لك الجمهور اللي تسمع فيه صفق هذا الكل اليوم باش نهدي لك جمهور أمينة فاخت دونك وقتها هدية ومسؤولية وجمهور وليا أنا ويصفق وتصفير وعيات وأنا باش معناها وقتها فهمت اللي
0: راهي
1: فما حاجة تخوف باش تصير فيق شوي من بعد كيف طلعت نغني فما كان نقولوا احنا 5 مينوت من الاول كان بعد دخلت في حالة
0: التراك هذاك لازم على خاطر هذاك سيتان روسبي للحجم الكبير
1: بالطبيعة هذاك اكيد وتوا ولا اكثر من قبل كنت صغيره ما كنتش في نفيق تو وليت نخاف برشا اكثر
0: كنت بالنسبه لي لعبه تو فما احتراف تو فما اسم
1: طبعا فما مسؤوليه فما نخاف من الغلط نخاف
0: تعرضت للتنمر والسخريه في البدايه سمعت كلمتي ايش قاعده تعملتي كان مشيت عملت حاجه اخرى خير
1: الحقيقة ليه ما سمعت كلمة إش قاعدة أنا بيجي قلتها لروحي إش قاعدة تعمل كي مشيت عملت حاجة أخرى خيرة ما تنمر لا الحقيقة ما
0: لا.
1: في لا في الموسيقى في
0: خاطر
1: أ مومون دوني أنا خديت الباك بمعدل قوي خديت الباك باك سيونس كارف دو ماين
0: أي إكسبيريمونتال
1: أي
0: أنا كي بعد
1: خديت جبت 15 معدل أنا في الباك وجافي معناها كان عندي تشويسز كان عندي نتاع نعمل حاجة أخرى
0: نعمل فارماسي
1: نعمل برشا حاجات وكنت نموت على الميدسين دونتيغ لكن أنا اخترت أنا كتبت في ورقة التوجيه حطيت من الأول موزيكا والثانية حطيت ميدسين دونتيغ دونك كنت متأكدة اللي باش يقبلوني في الموزيك أما مون دوني كنت نتسائل نقول مش كي عملت معناها ميدسين راني محقة روحي اجتماعيا وراني نخدم فما في مرحلة معينة وقت الفاكولتي وقت اللي تضيق بيك شوية الدنيا معناها كنت سألت شوية الأسئلة بطبيعة بادي ما يقول لي مش كي عملت هكذا أما توا أنا فرحانة برشا باللي نعمل فيه فخورة برشا باللي قاعدة نحقق فيه
0: في المشوار هذا أكيد فما مواقف صعيبة تعرضت لها أكثر موقف صعيب ما تمحاش من ذاكرة ايدا غنوج لليوم
1: لازم ينرجع شوي بذكرة خاطر ما استحضرش موقف
0: هو بعد الكوفيد بالرسمي معناتها بعد الباكسام تاع الكوفيد يظل
1: يضيعنا
0: الميموار الناس الكل
1: اما ما استحضرش موقف يمكن على خاطرني انا من الناس اللي الباب اللي قلقني نسكره وننسيه كومبليتمون في كل شيء في الحياة معناه نجم يكون صار موقف انا تلمو سكرت علي الباب نسيته
0: متسامحة مع المواقف
1: شوية مع المواقف مش مع البشر
0: لا هذا كنت نحكي فيه بعد دونك ماذا بقي من طفولة آية دغنوج داخل الفنانة آية دغنوج اليوم
1: باش سبونتانيتي اللي حاجة مهمة جدا عند الفنان انه يكون تلقائي باش ينجم فن وإحساسه صادق يوصل للناس خاطر كان تولي برشا أمور محسوبة يضيع هكا الإحساس به برشا خدمة الحقيقة مثابرة تعب تضحيات برشا ضحك ولعب مع العائلة ودي مومون دو بليزير عشناهم دونك ذوما اللي يقعدوا بتتخ نعيش بيهم ونحاول نوصلهم في الموزيكا متاعي
0: أكثر حاجة تخاف غاية دغنوج تخسرها في الحياة
1: عائلتي
0: عائلتك مش صحتك مش صوتك مش شهرتك
1: الشهرة ماهيش معيار أو الحاجة ماهيش مقياس وتمشي وتجي نجم نخلقها معناها بالخدمة وبالعمل
0: كيما جبتها من الأول تعاود
1: بالعمل وبالخدمة وبالاجتهاد تجي
0: أما فما حاجة كي تمشي مع
1: العائلة الأم والبو ربي فضلهم راجلي ولدي خويتي صحة بدني أكيد وصحتهم هما ذوما حاجات مهمة جدا نحاول ماكسيمم إني نعيش معاهم لحظات باهية نقعد نتفكرها إني نشبع منهم معناها
0: ما دي مش بدنا على الشهرة تبعني مليح الشهرة غيرت آية دغنوج ولا كشفت شخصيتها الحقيقية
1: لهيذا ولهيذا.
0: شو معنى؟
1: فما اقتراح ذيلم.
0: لا عندي سوزي ذوما ما كان.
1: شوف الاقتراح. شوف الاقتراح ذي خلينا نعرف نجاوبك. ما اكتشفت شخصيتي بالشهرة بالعكس.
0: ما غيرتكش الشهرة؟
1: ما غيرتنيش خاطر أنا مانيش عايشة ترى أخذ لي.
0: معناتها ساقيك قاعدين على القاعة.
1: أنا الشهرة من أولي عايشة في شهرة، حتى في الساخك المضيق نتاعي يعني كان في دارنا أنا المشهورة ونقعد نغني والعباد تسمع فيا، كان في قسمي في المدرسة أنا مشهورة في المدرسة والناس تسمع، فهمت؟
0: معناها ما كنتش شبعنا بها
1: حاجة شبعنا بها كي ندخلوا معناها في تفاصيل مفهوم الشهرة ماهيش حاجة جديدة عليا، فهمت؟ أنا من الصغار اللي كنت بارزة بينا في المدرسة في القسم في الليسي في قرايتي وفي موهبتي، فهمت شنو نقصد؟ معناها مانيش حاجة كنت محرومة منها باش توا اكتشفتها وبدلتني. ليه؟ شخصيتي زادة ما اكتشفتهاش بشهرة، اكتشفتها بالأمومة الحقيقة. شخصيتي أنا خطر نعيش في السوكسي متاع خدمتي أي. مع مرحلة جديدة من حياتي، دونك فما كفة تجبد في كفة أخرى، مانيش قاعدة ياسر مركزة في الشهرة وفي الأحاسيس الجديدة هذه، على خطر بتتخ جديدة ما هي جديدة برشا، أما الحاجات هذوما مانيش قاعدة مركزة فيهم، قاعدة مركزة في خدمتي، قاعدة مركزة في قدم برودوي، نشوف الناس شنو تحب، ومركزه في حاجات اخرى خاطر زاد لو كوتي معناها الحياه الشخصيه زاد ماخذه مني برشا خاطر نعيش في مراحل جديده.
0: من الجانب الشخصي والفني اليوم حياتك سعيده جدا والا فيها لحظات الحزن؟
1: سعيده جدا، ما فماش سعيده جدا، معناها خايبة الحياة كده، سعيدة جدا
0: حتى السعادة ما عادش تنجم تعرف قيمته.
1: خايبة صحيت، فما هكا وهكا متوازنة، أنا نقول فما لحظات حزن زيدة ومحليهم كي تعيشهم، وفما الترهيد وفما الضحك وفما الغسرات وفما يعني حياة متوازنة كيما الناس، خير من الناس وأقل من الناس الحمد لله.
0: بكري قلت لي خممت شوية هكا في الاعتزال، بون مش الاعتزال ولكن قلت كان خليته في باب الهوات وما احترفتوش الفن
1: في فترة معينة،
0: خممتش في الاعتزال.
1: لا اعتزال شنو، احنا مازلنا ونحن قلنا حاجة مازل عنا باش،
0: احنا لسه حنبتدي يا راجل،
1: احنا لسه حنبتدي صحيح. ليه مازل اعتزال؟ لا الحقيقة لا، ما نجمش، مانيش الفنين مش نقول لك يجي نهار ونعتزل. اعتزل
0: نشوف نفسيتك شوية، دموعك سهلين ولا صعب؟
1: تو ديبون، كان الفنانة دموعها صعب، كان الإنسانة دموعها سهلة.
0: شنو أكثر حاجة وأسهل حاجة تخلي دموع أي دغنيش دغنوش سمحني تنجم تهبط؟ موقف شخص كان ريتو يبكي؟
1: شوف أنا عندي زوز نقاط ضعف كين راهم يأثروا فيا برشا، كين راه شخص محتاج الحقيقة.
0: الفقر
1: ايه.
0: اللي انت ما عشتوش
1: الحمد لله. اما حاجه تاثر في ياسر خطر معناها ماهوش ذنبه، فهمت؟ هذا موقف ينجم ياثر في اول مرض ذوما، معناها حاجتين كي نرى شخص مريض نتاثر برشا، وكي نرى الاحتياج شخص محتاج زاد ياثر في ياسر. سينو شنو باش نقول لك، حاجه تتبكيني ما جرب، حاول تستطيع.
0: صوتك الجميل اليوم يكفي للنجاح والا
1: لا؟ نو.
0: شنو المطلوب؟
1: مطلوب استراتيجية واضحة، مطلوب فهم للسوق، مطلوب تحدد انت البرودوي نتاعك شنو، مطلوب تخدم على روحك.
0: مطلوب معادلة صعيبة اليوم بين قناعاتك الفنية وبين الجمهور عايز كده، المعادلة كيفاش تنجم تخدم عليها؟
1: جمهوري تولي مش الجمهور. لازمني نحدد، فهمت؟ ايه. هو أخذ لي هي سوق كبيرة ولي برودوي لازم نشوفوها هكا الحكاية، راه لازم نريو نشوفوها هكا باش نجم نقدمو، سينو باش نقعدو اون ستاغن. لازم نشوفوها اللي هي سوق كبيرة، فما برشا دي برودوي، فما اللي عنده برودوي مختلف عليك، فما اللي عنده برودوي شبه لك، والجمهور شنو البرودوي اللي حاجته بيه.
0: ولكن اليوم نشوفه في معادلة أخرى اسمها ملايين المشاهدات في أيام وأسابيع، الغناية في شهر تتنسى.
1: أي ذيك حاجة أخرى، ذيك المتركاش
0: معتها غناية تصرف عليها تعطيها من قلبك وكذا، صحيح تنجم تعمل ملايين المشاهدات من نهار لولاني، أما بعد شهر عاش تلقى حتى حد يزن.
1: هو ذيك تو يرجع للوقت اللي احنا فيه تو، فما برشا هما كم كبير متاع غنايات كل يوم يخرجوا، فما مش كل يوم كل لحظة في العالم الكل وفي العالم العربي فما برشا غنايات قاعدين يخرجوا للمستمع جديد، دونك هو ينجم ينسى ينسى الغنية. لكن قلت لك معايير نجاح اختلفت وملايين المشاهدات نجم تعملهم حتى كان غنيتك مش باهية، راه تنجم تعملهم لما تخاكاج نتاع الإذاعات الكل تعدي، تلفز الكل يعدي ولي ريزو سوسيو الكل موجودين.
0: كيما صارت انت معاك في كذا من الساهر أختك كل يوم عملت في مدرك
1: دونك بالسيف دونك انت بالسيف تلقى روحك حفظت على الغنية وتنجح وحاجة باهية زادة أموا غنيتك حتى إذا كان ما تقعدش تعيش سنوات أموا تعيش.
0: أي مع فكرة إنه الفنان التونسي اليوم مجبر على صناعة الجدل للبقاء، يزمو يعمل حاجة متاع بوز، يزمو يقول كلمة، يزمو يعمل هكا بشي عيطوله في البرامج، بش اللطف عليك نجم يزم تصير له حكاية بشي عيطوله، مش غنية عيطوله عليها للأسف.
1: هو صحيح الحقيقة مش كان بشي عيطوله في البرامج راه بشي تعرف
0: مش يظهر مش يحكي عليه وتصويرته على الفيسبوك لما تحل في
1: هو فما اما راهو هي هو علم من العلوم هذا لو ماركتينغ علم. وفما الباد بوز كيما فما الجود بوز، معناها تنجم تعمل بوز خايبه كيما تنجم تعمل بوز باهيه
0: تمشي اكثر.
1: طبعا ديما الخايب ساهل، هو ديما الحاجه
0: كيما الجريمه تمشي اكثر من خبر فارغ
1: كيما كيما الفلوس اللي تجي مثنيه
0: وحدي اثر استراتيجي هكا معناتها دون سو سونس إنه المهم تصويرتي موجودة خلي يحكوا خلي يقولوا.
1: لا أنا مهم تصويرتي بالموسيقى موجودة، أنا ديما حاضرة في الريزو سوسيو لي ريبريز ديما حاضرين رغم أنه فما ناس تقول لك علاش ديما ريبريز وينو جديد ودرا شنو جديد موجود، لكن أنا نأكد ونعاود لازمني نكون ديما حاضرة باللي ريبريز باللي فيديو بال في الريزو سوسيو، أما بالبرودوي نتاعي هذي بوز زادة أما جود بوز
0: بالجدل
1: جود بوز هذي فما دونك هكا وهكا.
0: الأغنية التونسية اليوم هل فعلا تعيش أزمة حقيقية؟
1: الأغنية الكل مش أزمة، ما هي مش أزمة
0: مش
1: هو
0: الأغنية الكل اليوم، الأغنية المروكية عاملة برشا سكسي، الأغنية الخليجية بدأت تظهر اليوم، الليبية الصيف هذا تشوف قديش مش تعمل سكسي. أنا عندك على الأغنية
1: عندك
0: التونسية
1: عندك معلومات
0: أي. بالإي آي اليوم الليبية يخدموا معناتها وماشيين إلى مرحلة متقدمة، اليوم الأغنية التونسية ويني؟
1: هو خزر لي الجمهور ماهوش مانيش بتدخل الجمهور مانيش فاهمينه وين فما اي فما دي جينيراسيون مختلفين فما اللي يحب هكا فما اللي يحب هكا فما ما زلنا بتدخل ما فهمنيش الجمهور
0: ولا الراب فكلكم كل شيء
1: والا احنا مانيش مستوعبين ومانيش منجمين نتطوروا مع ذوق الجمهور بتدخل الخليج خاطر توا ظهرت الموسيقى معناها انتشرت اكثر الموسيقى والفن والكلام الحلو انا نرى الخليج
0: توا تحطوا والصناعه والتصوير
1: الصناعه موجوده توا ولا اكثر دونك الخليج توا يعيش في الازدهار اللي عاشته بتتخ دول اخرى قبل دونك توا ولا الموسيقى
0: تونس عاشت الازدهار نتاع الاغنيه في الثمانينات
1: صحيح
0: في اخر السبعينات
1: دونك الجيل هذاك
0: التسعينات
1: دونك الجيل هذاك مازال متمسك بالموسيقى نتاع تاع الثمانينات والتسعينات.
0: انا نحكي مع ايه دغنوش جيل اليوم،
1: انا بين البنين، انا راه انا حاجه بالي انا بين البنين
0: انا من الجيل
1: الاخر انا هكا وهكا دونك انا نضرب هكا نضرب هكا.
0: ما انت عندك الشانس

0: نتاعك شنو يحب.
1: طيب الغنية عادة كلمة لحن توزيع وصورة وفلوس، وكان نعملوا لهم ترتيب عند آية دغنوج المرتبة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، كلمة لحن توزيع فلوس وتصويرة.
0: فلوس
1: فلوس
0: بتبيع ملا كيفاش باش تجيب الكلمة الباهية واللحن سامحني الكلمة الباهية واللحن ويبداو هكا يخطخزر لهم قدامك تبدا تموت بغلك خاطر ما عندكش الفلوس باش تاخذ توك لازمك توفر الفلوس ديجا وبعد تبدا تخمم في اللحن
1: الكلمة قبل ولا اللحن قبل عند ايه
0: تعمل لي مشكلة انت توا
1: صعيبة
0: الحقيقة
1: ساعات ينجم يكون لحن محلاه والكلمات مخيبة
0: خلينا نقول لك الكلمة
1: الكلمة
0: الكلمة أهم
1: أما ساعات كلمة طيارة لحن ذي على الغنية ياما غنيات محلاه كلماتهم
0: أخزر لي نجمو نقولوا فما 60% كلمة 40% لحن
1: بالنسبة لي والتوزيع
0: والتوزيع طبعا حاجة مهمة جدا مهم زيادة
1: الكليب مهم اليوم ولا سعيد جوزنا مرحلة
0: توا مش برشا توا مش برشا توا مش برشا نجم يكون كليب بسيط نجم يكون شوتينج نجم يكون تصاور انيماسيون بالايات نجم حتى هكا بتليفون وتحط تصور تنجم الغنية تضرب معناها توا التصويرة اقل شوي
1: قبل ما نلعبوا لعبة سهلة خلنا نسمعوا آية دغنوج في ديزيكستري من برشا حاجات حضرناهم
0: نسمعوا
1: الإكستري الأولاني

0: باليه.
1: اوكي
0: ولا هنا استعرضت على
1: الخطب
0: اي واحد ينجم يغني حاجه كما هكا.
1: هذه الاغنيه هذه سهل الممتنع الاغنيه هذه
0: صحيح السهل الممتنع خاطر كي تسمعها سهله ما كي تجيبش تغنيها مش اي واحد ينجم يغنيها. زيد اعطيني

0: هي خطر بالحق خلتهم يلفوا خاصة الأحلام كان ما لفتش أحلام أنا نتغشي شهيت بيه لو طون اللي تجي تتذكر المومون هذاك كيف كيف معناتها عديته مشيت بنية انه انت ذا فويس والا مشيت حبيت تجرب
1: مشيت بنية اللي انا ماهمش معناها اقل من اربعه مانيش باش
0: ديجا معناتها انت في حققت
1: لا حققت
0: حلمك
1: في
0: لحقيقة اقل من اربعه
1: وقلت زيدا قبل الدومي فينال كان خرجت معناها انا ما حققتش حلمي زيدا
0: دونك الحلم تحقق
1: هاي
0: اسمعوا معايا

0: Κάμενε κουμίξ, μπιν live ή μπιν the voice.
1: ما تبدلش.
0: ليه احلى؟ والله احلى ما شاء الله، معناتها لا عندنا فلترويت، لا عندنا حتى شيء، لا عندنا اوتو تون ولا شو يسموه؟
1: اوتو تيون.
0: اسمع هذاك اللي صلح.
1: اوتو تيون اللي صلح. اي
0: اي راهو. تعطينا حاجة خطرت على بالك في الخواطر هكا في الديريكت؟
1: أغنية؟
0: إيه، خمم في حاجة. تحب توا تحب نخليه بعد شوية؟
1: سي نجم نقولوا توا؟
0: باهي، هي أعطينا نسمعوا.
1: أنا توا خطرت في بالي ريم شارد أغنية كافية هي.
0: إيه؟

0: المخرج ما نجم نقول حتى شيء. هاي نلعبوا لعبة صغيرة باش نعطيك كلمة ومن غير ما تخمم قولي ايش تعني لك.
1: باهي شوف انا لو من غير ما نخمم هذه صعيبة شوي دونك اعطيني
0: خمم شوي.
1: باهي شوي برك
0: ما نعملوش برشا بلوغ على اللونتين. الشهرة
1: اكيد بالنسبة لي معناها حاجة موجودة حاجة ثابتة بالنسبة لي انا.
0: بمعنى نتيجة ولا هدف؟
1: ماهيش هدف نتيجة.
0: نتيجة الحب
1: حياة
0: عايشة بالحب اليوم.
1: ايه
0: الحب عاونك كفنانة وإلا
1: نقولك أنا في شخصي معناها في شخصيتي من أولي نعيش بالحب من أولي
0: حب العائلة
1: حب العائلة حب لم حب أخويتي حب الصحاب
0: حب الموسيقى اللي مشيت لها تقرب
1: حب فيها. الموسيقى حب زوجي حب ولدي معناها نعيش بالحب.
0: الغرور
1: بعيد علي برشا.
0: الخيانة ايش يعني لك؟ انا ما قلت لك شرا وعندك
1: لا لا ما قلتش انا ما عشتوش الحقيقة الحمد لله. اما بالنسبة لي الخيانة لا تختفر.
0: المال الفلوس
1: ان بلوس معناها حاجة تفرهدك تفرهدك في حياتك تخلي لك كل شيء تسهل تسهل الدنيا.
0: الوحدة
1: خايبة ما نحبهاش انا نكره الوحدة الحقيقة.
0: الزواج
1: استقرار توازن حاجة مهمة في حياتي.
0: العائلة
1: ركيزة عرصة الصغيرة والكبيرة.
0: تونس
1: الدم تونس تونس الجذور تونس النفس تونس الروح تونس أنا ما نجوش نبعد عليها الحقيقة حتى نقول معناها بتدخل بلاد أخرى تخبيلي مشوار مخير تخبيلي طموح أكبر ما نجمش. أنا كي مشيت لـ The Voice قعدت 3 شهور وقلت لهم ألقاو سبة روحوا بيت وحشت الكسكسي والهريسة وبش نموت وروحوا بيت نجمش.
0: يعني ما خممتش في الهجرة الفنية
1: الاستقرار
0: في الاستقرار في مصر في دبي
1: الحقيقة اللي توا ما عادش نحكيو على استقرار برا من بلادك وتوا الدنيا كل صغرت نجم تعيش هوني نجم تعيش في بلادك وتخدم غادي راهو كي تجيك خدمة تمشي على روحك فهمت
0: متفاهمين ولكن مش كيف
1: نعرف اما توا اسهل
0: انه العلاقات والواحد ديما محدوده معناتها
1: نجم باللي ريزو سوسيو وبالانترنت تعيشهم هذوك من الكل وتحققهم
0: بمعنى ما تخممش في الهجرة
1: ديفينيتيفمون لا اما نمشي ونجي انا ديما معناها
0: تمشي من اجل العمل
1: نمشي نقعد
0: ولكن الاستقرار هو تونس.
1: أي.
0: أكبر إشاعة قالت على آية دغنوش تبعني مليح أزعجتك وأكبر إشاعة قالت عليك ضحكتك.
1: ما نعرفش ما نهتمش برشا بالإشاعات ما عنديش فكرة ما نعرفش ما نهتمش
0: ما نسمعش إيش يقولوا عليك
1: ما نسمعش الحقيقة نشوف
0: إشاعات من نوع يقولوا مغرورة مثلا أنا نسمع إنه يقولوا إيه دغنوش
1: ضحكني أنا هذه مثلا كان نسمعها يقولوا هذي ضحكني برش خاطر ما نجمش نكون مغرورة أنا كنت راني معناها كنت راني تنقابلك في الحياة اليومية ترى مش مغرورة مانيش مغرورة حتى طرف معناها هذي بتدخ إشاعة كان بالحق قالوها ياسر ضحكني.
0: ما الذي لا يمكن أن تسامح فيه
1: الخيانة دغنوش؟ الخيانة ما نسامحش فيه الخيانة
0: الخيانة
1: يس
0: تسمع
1: ولا ما تسمع
0: نحكي على المستمعين
1: هاني نرافق حسين هاني نقذر له اللي لازم يسمع
0: تقصد خيانة حبيب ولا خيانة صديق؟
1: الخيانة أون جينيرال
0: الخيانة أون جينيرال ما تعرضتش إلى خيانة صديق؟
1: لا
0: إلى نيران صديقة؟
1: لا.
0: أنت مظلومة اليوم في الوسط الفني وإلا محظوظة أو لا علاقة لك بهذا الوسط الفني التونسي؟
1: لا عندي علاقة طبعا اللي نعتبر روحي محظوظة على خطر من جيلي نتسمى من القلائل اللي نجمت نبرز روحي ونجمت نحقق شوية من أهدافي مازال برشا حاجات حاب نحققها لكن قاعدة نمشي في ثنية يعني فرحانة بها دونك تسمى محظوظة إلى الآن إن شاء الله.
0: فما ناس ابتسموا لك أمام الكاميرا
1: طبعا
0: طعنوك خلفها
1: طبعا
0: علاش؟
1: هل عندك شك؟
0: علاش؟
1: طبعا خاطر هذا طبيعة في البشر معناها ونقول لك حاجة في بالي بهم اللي هما معناها طاعنيني ونضحك لهم حاطين نضحك لهم في وجوه وبعد نقولوا علي الحمد لله مشي خلنا نتفرهد
0: عند ربي خير
1: مسالش.
0: اليوم شعورك يقول لك يا دغنوج موهبتك خذيت حقها ولا مازال؟
1: خذيت وما زلت باش تاخو خاطر نرى اللي هي تنجم توصل لبعيد اكثر منها كبرش دونك توا الى حد الان معناها اللي وصلني له توا فرحانه وميغتي معناها
0: أحلامك.
1: أما ما زلت الأحلام كبيرة،
0: طموحاتك أبعد برشا.
1: أيه.
0: بعد شوي نحكيه على طموحاتك وعلى كيفاش تروح تشوف روحك بعد 10 سنين، ولكن قبل النجاح في فن خاصة في تونس مرتبوط بالموهبة ولا خاصة العلاقات؟
1: نحكي لك على الواقع اللي في تونس، الحقيقة علاقات أكثر من الموهبة مالوغوزمون، نقولها ببرشا أسف ترى في الأسف مالوغوزمون، مي سا نوبيش الدوام يجي كان بالموهبة. معناها باش تقعد باش تعيش باش تحقق باش تكتب اسمك كيما برشا فنانين كتبين اسميهم في تونس، باش تقعد تعيش الاجيال الجايه. مش
0: العلاقات في الاخر،
1: لا الموهبه نتاعك. خاطر
0: تنجم علاقات من غير موهبه ما عملنا حتى شيء.
1: وموهبه زاد بلاش علاقات، لازم الزوز، لازم ليكيليبر، لازم
0: بوك. الموهبه اهم.
1: الكارير كبيره والنجاح كبير، الزوز لازمي.
0: عندي ماكينه سحريه في استوديو.
1: شنو تعمل؟
0: تخيلها لو مش بالحق ماكينه موجوده. الماكينه هذه تعطيك فرصه الان
1: باش نرجع نهار
0: باش تعمل تليفون
1: تخدم في بلاستيك
0: باش تعمل تليفون لشخص توفى توجه له رساله، لشكون التليفون تعمله واش تقول فيه؟
1: شخص توفى نوجه له رساله من الفن ولا اون جينيرال؟
0: اون جينيرال. عبد توفى في حياتك عزيز عليك تحب تتمنى تو تعمله تليفون قدام الناس؟
1: نجم نعمل زوز تليفون ولا الماكينة فيها تليفون واحد؟
0: لا تنجم زوز.
1: به تليفون الأول نعمله معناها في حياتي الخاصة، نعمله اليمة أم أمي توحشتها ونحبها برشا وبلاصتها باينة وريحتها معناها ديما معايا، وإن شاء الله ربي يرحمها. تفكرني بالتليفون
0: الثاني،
1: بالزمن الجميل، بالوقت الباهي، بالناس الباهية. التليفون الثاني نعمل أستاذي سي زهير بالهيني،
0: الله يرحمه ويرحمها زاد ما ماتك،
1: يرحمهم ويرحم الناس الكل اللي توفيوا. سي زهير نقول له قديش طاقته محليها، قديش سيونس نتاعو كانت عدى محليها، قديش متوحشين ومستحقين توا في تونس، في الموسيقى في تونس، الله يرحمه. ونسلم على اولاده الكل وان شاء الله هم ما يقصروش.
0: الماكينه باش نزيدوا نستعملوها شويه. الماكينه هذه قادره على انها تحط قدامك ريت وين توا تليفون، كي تخزر الغادي باش ترى شكانوا يتربجوا بيك.
1: أتقوت إن شاء الله اللي يكره يموت.
0: أتقوت الصغرونة اللي تتذكرها. حب أي دغنوج الفنانة تحكي معها، هل تعتذر منها لأنها ربما أقصت أحلامها، تعسفت عليها، كانت كاسحة معها، وإلا تشكرها على شيء؟ شنو الرسالة اللي تقولها لأتقوت تحكي معها؟ أي دغنوج الصغرونة
1: أتقوت نقولها
0: ديريكت، تقولها أتقوت نقولك
1: أتقوت نقول لك اللي انت تعبت وضحيت رغم انك كنت صغيره، اما انا جيتك من وقت اخر، ونقول لك اللي انت حققت اللي تحلم به رغم انك كنت صغيره وما كنتش تشوف في طموحاتك هذيا، لكن راك وصلت وفرحت، وانت محظوظه بعائلتك، محظوظه بخويتك، محظوظه بالراجل اللي باش تحبه، محظوظه بالطفل اللي باش يعطيه لك ربي. و
0: تعتذر منها على شيء، ما على حلم انكسر وعدتها به، على وعد قلت لها نوعدك ايه اني نعمل لك كذا في عمر كذا فما تحققش لاسباب خارجه حتى عن نطاقك ولا لا؟ ما فهمش
1: علاش. الحقيقه اللي نقول لك علاش، خاطر الوعود اللي كانت وعود صغيره اللي كان نتاع العام الجاي نسافر، بعد عامين نخو عرفت هذوك ما كانوا وعود ما همش
0: حققتهم.
1: افيك ان بو دو ريكول نقول لك هذوك وعود تافهه معناها، فهمت؟
0: بالنسبه ليها مش تافهين.
1: لا
0: بالنسبه لايدر،
1: انا نعرفها اتقوت، نعرفها مخها كبير وقلبها كبير وترى الدنيا بصحيح. دونك نعرف اللي هذوك صحيح في وقتها كانوا نجم يفرحوها، ما هي توا تعرف اللي حققناه توا اهم برشا ما كان الوعود بتتخلي الصغيره اللي ما حققناهمش.
0: يجي نحطوا اي دغنوج الإنسانة الآن ومقابلتها آية دغنوج الفنانة، ما الوعود التي تتقدمين بها في حلقة اليوم 8 جوان 2026 كآية دغنوج الإنسانة لآية دغنوج الفنانة؟ شو تحب تقولها باش بتسعدها؟
1: اللي أنا ما نسلمش، آية دغنوج الإنسانة ما هيش باش تسلم، وما هيش باش توفر حتى جهد إنها تحقق الحلمة متاعنا، إن إن شاء الله من هوني لثلاثة سنين نوصلوا للحلمة الكبيرة ونراو رويحنا في مسارح في العالم العربي، نتعاملوا مع ملحنين وشعراء كبار محقين أغنيات بتعاملات كبيرة يعني بنسب مشاهدة أكبر،
0: مسجلة للتاريخ رأي.
1: ومسجلة أكيد مسجلة عندي
0: مش تهبط ستوري رأي كلام إذا ما يكون وعد نجيبك بعد عشر سنوات إن شاء الله تخلينا.
1: هو أنا راني نوعد أم أنا نعرف شكون بش يلبي أنا نوعد الكلام اللي يكون معنا على شهرك
0: سجلونه ودبر راسه
1: أخذلي هو أي الإنسانة وأي الفنانة راهي ماهي شخصي حضرانا زوز يعني أنا وياه أنا وزوجي شاء ربي يفضله ويخليه راه بالحق نتقاسموا نفس الحلمة ونقول لك ساعات أنا نكركر وهو ما يكركرش وهو يزيد يكبش وهو يجبدني ويقول لي حلمتنا وين نشوفه في رويحنا
0: يبدأ عندك دونك هيا شريك حياتك
1: دونك إن شاء الله أنا هني قلت لك ثلاثة سنين توينسة أما هما رامك يقولوا ثلاثة سنين بالي عامين وما أقل
0: كان عندك فرصة اليوم تعاود شريط حياتك شو اللي تبدل فيه
1: حتى
0: فماشي قرار خذيته تحب تتراجع علي
1: حتى شيء بأبسط القرارات بأدفها كيما هو كيما النهار اللي قلت باش نمشي نسجل فيه في الإذاعة كيما النهار اللي قلت اليوم باش نمشي نشري الحاجة ديك باش نغني بها سيخسين اختيارات الكل كيما معناها كيف اخترت الموسيقى كيف اخترت المعهد العالي للموسيقى كيما معناها كل بتفاصيلها الكل ما نبدل حتى شيء من ناحيتي الحمد لله الى حد الان لحد اليوم فرحانه كيما قلت لك انا معناها راضيه ونرى اللي قنوعه
0: ولكن طموحه سمعتها نتاع انسانه طموحه
1: طبعا
0: جداً.
1: طبعا انا نعرف شنو البوتنسيال نتاعي انا انسانه زاده واقعيه جدا معناها نعرف شنو عندي شنو ما عنديش نعرف اللي نقول لك نجم ما نجمش وان شاء الله نجم
0: المستقبل شنو فيه ان شاء الله عندنا دي بروجي على قريب
1: احنا ان شاء الله عندنا موعد قريب جدا يجمعني بالجمهور العزيز اللي توحشته ياسر نهار 27 جوان نهار السبت 27 جوان
0: ايه؟
1: في تونس العاصمة في نزل ريديسون بلو مرحبا بكم عرض يجمعني أنا والفنان الكبير لطفي بوشناق دونك هذه زادة حلمة قاعدة نحقق فيها
0: مش تحققها ايه؟ إن شاء الله لطفي محلية الحقيقة
1: طبعا سيتان غران مسيو وفنان كبير برشا العرض باش يكون بقيادة المايستر محمد الأسود اي انتي برود احنا اللي مبرمجين العرض دونك مرحبا بالناس الكل
0: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح
1: تذكر موجودة في ريديسون بلو موجودين على تذكرتي وجو بونس فما زادا دوتر بوان دو فون تلقاهم على لي ريزو سوسيو وعندي باذن الله زادا حفل نبرمجوا له حفل كبير افتتاح مهرجان بنزارة الدولي
0: دونك
1: هذه زادا حاجة كبيرة وهذا هدف اخر حدث اخر
0: مهرجان بنزارة اللي هو يضاهي سوسة وصفاقس وكرتاج زيادة بنزرت حاجة كبيرة
1: طبعا الجمهور جمهور مهم جدا وإن شاء الله يا رب
0: الافتتاح عندك أنت إن شاء الله
1: إن شاء الله عندي
0: بالتوفيق ونعرف قدها إن شاء الله أسمعني سؤالي هذا نعطيك فرصة تخمم فيه كان حياتك حتى لليوم نعملوها غنية شنو عنوان الغنية
1: على خاطرك
0: وعلى ما قامت لحنها
1: على خاطرك نتحدى اللي عجبتك بكري تحب تسمعها على خاطرك نتحدى نشق البحر العاتي وحتى الجبل نهدى ما دام فيك حياتي كلمات علي ورتاني الحان ناصر صمود
0: فمسو إن استنيته ما تقالش الوقت جري أنا مازال والأسئلة ما الله
1: غالب الحقيقة ما شاء الله وفيت وكفيت معني سألت لأسألك
0: والقلبك
1: لا الحقيقة لا فما حتى وين تسحبوا لايف احنا
0: نسحبوا قدام الناس نعتذر علي انا ما عنديش اشكال نعتذر
1: لا والله لا يعطيكم الصحة كان موعد خفيف نظيف استمتعت برشا الناس بتتخشفوا فيها حاجات ما كانوش يعرفوها علي قبل نحب انا هكا لي باساج اللي خارجين شويه من الاوردينير نحب الحقيقه وشكرا على استضافتكم شكرا على حسن استقبالكم على روحكم واخلاقكم وان شاء الله ربي يوفقكم ونشوفكم في مواعيد اخرى
0: يعطيك الصحه شكرا ليك شكرا للمسيو اللي نسقت معاه هذا اللقاء
1: شكرا ليك استاذنا
0: مخرجنا منير اسماعيل يعطيك الصحه نكملوا بكثير من الاغنيه هذيك ونتقابلوا غدوه في حلقه جديده اجمل تحياتي زهير الجيز شكرا منير اسماعيل في الاخراج باي باي صباح الخير

0: Where the top of on the
1: نيكو جوهرة
0: وعبر على رأيك
2: وعبر على رأيك
0: كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
3: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. البريد التونسي يحذر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والإدنات من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. والبريد التونسي يؤكد أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، قائلا إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. قريبا ينطلق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك في إطار تقريب المواطن من مؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية حسب ما أفاد به اليوم مدير عام الصحة وليد نعيجة. أيضا وزير السياحة يستقبل اليوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق له، وذلك بحضور رئيس مجلس الأعمال التونسي البرازيلي معز إدريس وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ومثل هذا اللقاء مناسبة لتباحث آفاق تطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وتباحث السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات والخبرات في هذين القطاعين. وتم بالمناسبة التطرق إلى عدد من المحاور ذات الأولوية، لا سيما دفع نسق التدفق السياحي في الاتجاهين والتعريف بمختلف مكونات المنتوج السياحي التونسي وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. كما تناول الجانبان سبل دعم التشبيك بين المهنيين والمؤسسات الناشطة في السياحة والصناعات التقليدية ودرس إمكانية المشاركة في التظاهرات والمعارض المتخصصة في القطاعين بما يساهم في إرساء شراكات جديدة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي. وتم في هذا السياق استعراض مشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة في المعرض العالمي لسوق السياحة والسفر بالبرازيل. ومن أخبار العالم الآن، الرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم، يدعو الحكومة والشعب في إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. نهاية المجاز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
4: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالمك. جوهر سبورت.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني التونسي بعد رحلة طويلة وشاقة خرجت البارح من مطار تونس كارتاج، رحلة عادية كانت فيها إسكال في إسطنبول. في مرة أولى الرحلة وصلت إلى مكسيكو سيتي قبل الوصول إلى مدينة مونتيري، دونك منتخبنا موجود في مدينة مونتيري ومشي يلعب زوز مقابلات الأولى في المونديال. أول ماتش ضد السويد نهار 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الفجر، ثم نلعب ضد اليابان 21 جوان 5 متاع الصباح. هذا زوز مقابلات اللي في المكسيك، ثم نتحول الأمريكا لمواجهة هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. كل توفيق لمنتخبنا الوطني. نواصل مع ليكيب ناسيونال اللي تراجعت زوز مراكز في ترتيب الفيفا الصادر اليوم، ولينا في المركز 46 عالميا بعد ما كنا في المرتبة 44، 90 في الأفريق والرابعين في العرب، المغرب الأولى في الأفريق السابعة عالميا قبل منتخبات كبرى كما ألمانيا بلجيكيا هولندا، بالنسبة للسنغال مركز ثاني في الأفريق 15 عالميا، نيجيريا الثالثة في الأفريق 26 عالميا، الجزائر الرابعة في الأفريق 28 عالميا، مصر الخامسة في الأفريق و29 عالميا. التوب 5 تبدلت، الصدارة مشيت للأرجنتين اللي تصبح في المركز الأول، إسبانيا في المركز الثاني، وفرنسا تتراجع للمركز الثالث، بينما المركز الرابع لإنجلتير والمركز الخامس لمنتخب البرتغال. تحكيوا على طاقم تحكيم تونسي باش يزفر غدوة مباراة دولية ودية باش تكون في فرنسا بين منتخب تشيلي والكونغو الديمقراطية، مقابل هذه زفرها محرز المالكي بمساعدة كل من خليل الحساني وأيمن بن سماعيل. النجم الرياضي الساحلي اشتراكات موسم 2026-2027 متوفرة على ذمة الجماهير، الأسعار الجرادان 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار، التريبين 3 ملايين. التفاصيل كل الخاصة بالاشتراكات موجودة على الباج أوفيسيال متاع الإتوال وأيضا السيت متاعنا جوهرة فام بوينت. نواصل مع الإتوال، لجنة فض النزاعات في الفريق أعلنت أنه في أقل من 24 ساعة حقت 91 مليون، فيهم 73 مليون اللي هم مرابيح فعلية، يعني توفير 61% من مستحقات ملف النزاعات الأول الخاص باللاعب أوميجا. الترجي الرياضي التونسي تكوين لجنة خاصة بالانتدابات والمتابعة يترأسها نائب الرئيس المكلف بفرع كرة القدم أكابر شكري الواعر، باش يكونوا معها في اللجنة هذه كل من مجدي تراوي، سمير شمام ومحمد الغربي، وتهدف اللجنة هذه لدراسة الملفات الفنية المتعلقة بالانتدابات إضافة لمتابعتهم وأيضا دراسة احتياجات الفريق. أمريكا تمنع دخول الحكم الصومالي عمر أرتان من أراضيها دون تقديم أي أسباب واضحة لهذا القرار رغم امتلاكه لجواز سفر دبلوماسي. دونك عمر أرتان رجع منين جاء، خاصة كان في إسكال في إسطنبول، رجع إلى إسطنبول التركية. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم أنيس الذوادي، نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في الأمان.
0: C'était Jean Respa, Jean Respa, avec l'équipe Sport.

0: Bleu Nuit.
1: العشرة وعشر دقائق مسينور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بلوني. كالعادة رفقكم حتى النص الليل في سهرية جديدة، سهرية الاثنين 8 جوان. مرحبا بالجميع، طريق السلامة زادة كل مستعملي الطريق اللي الناس تسمع فينا في كرهبها، إن شاء الله توصلوا سلامات كيف كيف الناس في الخدمة وين ما تكونوا. رفقكم إن شاء الله ننسوكم بالموزيكا، أخبارها بنة الموزيكا وتسلطين والطرب إن شاء الله في ساعتنا الثانية. كيف كاملة معكم أمينة الميلادية مقدم الميكرو، سيمونير إسماعيل في الإخراج، جيجر ناويلي ترجع وحدنا إن شاء الله في موجز أخبار لحدش، والانطلاقة كالعادة بالموسيقى.

العشرة 18 دقيقة مواصل معكم كما العادة في بلو نوي بتبيعة بالموسيقى ما بالأخبار الفنية أخبار المهرجانات وكي نقول المهرجانات ونحكي على الصيف زادة إن شاء الله باش تكون فما عديد المواعيد اللي إن شاء الله على جوهر FM باش نتابعوها وباش نحكي على عودة مهرجان تبرقة للجاز الجمهور وبعد انقطاع دام 6 سنين كاملين بتبيعة مهرجان فني متميز وموسيقى ارتبط اسمها بهالمدينة لعقود إيقاعات الجاز وموسيقات العالم موعد ثقافي دولي عريق تأسس عام 73 ويعتبر من أبرز المهرجانات الموسيقية في تونس وفي المتوسط وفي إفريقيا زادة. دونك هذا اللي حكيت عليه وزارة الشؤون الثقافية اللي باش تنظم الدورة العشرين للمهرجان من 2-9 جويلية 2026. إذن رسميا عودة مهرجان تبرقة للجاز من 2-9 جويلية 2026 لتجارب موسيقية معاصرة فنانين إن شاء الله باش يكونوا حاضرين في الموعد. مدينة تبرقة زادة باش تحتضن مجموعة من عروض ستريت جاز المجانية والمفتوحة للجميع وهكذا تتحول إلى مدينة متميزة وبطبيعة الحال الفن باش يكون حاضر في مختلف ثنايا مدينة تبرقة وبطبيعة الحال ما ننساوش البرنامج إن شاء الله نحكيو عليه بأكثر تفاصيل وقت اللي باش يتم الإعلان عليه. نذكروا إن شاء الله من 2-9 جويلية مهرجان تبرقة للجاز عودة بعد انقطاع دام 6 سنين كاملين في مسرح البحر بتبرقة. إن شاء الله الدورة اللي هي دورة 20 تكون دورة ناجحة دورة متميزة كيف ما عودتنا بطبيعة الناس القائمة على المهرجان هذا وخاصة ضيافة أهالي تبرقة الجميلة. يلا نواصل وإحنا مع الموسيقى 10-20 دقيقة كالعادة في بلو نوي. ما زالت الموسيقى متواصلة شرقي غربي وتونسي.

عجول نوصل 10:50 دقيقة. مرحبا من جديد وإحنا مواصل معكم كالعادة بالموسيقى ما بالأخبار. زاد الأخبار الوطنية العالمية بعد شوية مع هجر النوالي في موجز الأحداش. إن شاء الله موسيقى تكون ترابية في بنة الموسيقى وفي ساعتنا الجاية. يلا إحنا نواصل مع الموسيقى، جينا توت سويت مع عند ولي التوفيق.

0: Discord, του ελεκτρόπον. Άντε,
1: μικροζόρα. Άντε,
0: كالميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
2: المواد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مساعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا المساء عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس. وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأنه يمكن لجميع المترشحين المقبولين نهائيا والراغبين في ملاحظة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس الكائن ب 76 شارع ببنات قبال الضريح الشهيد فرحات حشاد، وذلك كامل أيام الأسبوع باستثناء يوم الأحد، ووفقا للتوقيت الإداري على أن تتواصل العملية إلى غاية يوم 20 جوان 26 و2000. والهيئة تضيف أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تطبيق أحكام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي المترشحين في الانتخابات والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء. أشرف هذا المساء وزير الداخلية خالد النوري على حفل تخرج الدورة التطبيقية 10 للضباط والدورة 6 لعرفاء الحماية المدنية للسنة الدراسية 25 و2026 و2000 بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية. وألقى الوزير بالمناسبة كلمة أكد من خلالها أن الدولة التونسية تولي أهمية بالغة لتطوير مختلف أسلاك وزارة الداخلية والتي تترجمها الجهود المتواصلة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين والتأهيل باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكوينية وتحديث الوسائل البيداغوجية وتجهيز التعاون مع المؤسسات النظيرة والمنظمات الدولية المختصة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية. وطنيا أيضا، حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة صباح اليوم 14 طنا من الفرينة المدعمة بمخبزة مصنفة بمعتمدية لبطان، وذلك من أجل الإخلال بترتيب الدعم وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة وكالة تونس أفريقيا للأنباء. دوليا، نقل الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والذي قال إنه اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو غيره وليس اتفاق سلام شامل. وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن أنها تسعى إلى سحب الجنسية الأمريكية من 17 مواطنا متجنسا متهمين بارتكاب احتيال في إجراءات الهجرة، في خطوة تمثل توسعا كبيرا في حملة اسقاط الجنسية التي أعادت الإدارة تفعيلها على نطاق واسع. نهاية هذا الموجز الإخباري. المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بنت الموسيقى. نرجع معكم من جديد في بنة الموسيقى. ليلة عنا زوز اقتراحات متأكد باش تعجبكم باش تسلطنوا معاها وين بعد شوية الموعد يكون مع عزيزة جلال في مستنياك كما الانطلاقة توت سويت مع خمرة الحب ومع صباح فخري.

خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني خمرة الحب اسقنيها.

جلال معها نوصل لآخر موعدنا في سهرية الليلة من بلونوي. شكرا الناس كل اللي تابعونا من العشر الوقايت هذا. طبعا غدوة الموعد يتجدد في سهرية جديدة ديما على جوهر FM الدنيا وفيها. شكرا منير اسماعيل في الإخراج. تحياتي لكم أمين الميلادي مقدم الميكرو. بعد شوية هجر نوالي ترجع وحدنا في نشرة نص الليل. ليتكم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.